0: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم. وعلى هذه المساحات الخضراء الهادئة حيث تمشي الأناقة جنبا إلى جنب من روح التحدي، نلتقي من جديد من مسالك الجولف ملكي دار السلام، جائزة الحسن تاني للجولف وكأس للا مريم للجولف. مرحبا بكم. ضيوفي اليوم هي ليست عاشقة لفنون الطبخ، بل هي امرأة اخترت أن تجعل من المطبخ المغربي رسالة تسافر عبر العالم. هي سفيرة للمطبخ المغربي، الشيف مريم الشرقاوي. أهلا بك ومرحبا بك.
2: أهلا، شكرا، شكرا بزاف الاستضافة ديالك.
1: مرحبا. ومعي كذلك اسم بصم الاسم ديالو الشاشة المغربية بحضور مختلف، واختارت أنها تعبر من عالم التمثيل إلى عالم الإخراج بثقة. الفنانة التي تؤمن بالصورة بالحكاية وبقوة التفاصيل، الممثلة سامية قريو. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أخي منتصر، وأنا سعيدة بلقياك مرة أخرى، وهذه شحال هذه ما تلاقينا على قناة ميدي آن، وشكرا على استضافة.
1: تتعجبني أخي أخي أخي، يا رمى تتكوش يا أخويا، ولكن دي أخي دائما أخي أخي. إذن غنتكلموا على كل واحدة الميدان ديالها، ولكن حنا في هذا المكان الجميل أنت علي من بدأ بكتي الأولى، فيتجيتي الجولف ملكي دار السلام.
2: ماشي أول مرة كنجي بزاف، وأنا مولودة في الرباط.

0: فريمون ان غولف مانيفيك.
1: مرحبا. وساميه انت الغولف ملكي دار السلام تتعرفيه فايت جيتي؟
2: هذه ثاني مره صراحه، ما عمر ما جاتني الفرصه ان نجي. واول مره كانت عندي جلسه مع اصدقاء مقربين وكانت هنا في الغولف وعجبني الحال بزاف، ودابا انا جيت عندك مره ثانيه.
1: وتنغتنم الفرصه مشاهدينا الكرام بان الابواب مفتوحه بالمجان، لا بغيتو تجي ولا تعيشوا معنا هذه الاجواء وتجيبوا وليداتكم حتى هما، لان كاينين بزاف ديال المرافق فين يلعبوا فين ياكلوا. اذا الباب مفتوح الى يوم السبت ان شاء الله. شاف مريم الشرقاوي، انت تعتبري من رواد ديال المطبخ المغربي العصري الراقي، كيفاش نجحتي في تفكيك دوك الوصفات التقليديه المعقده واعاده تقديمها بطريقه بصريه ولمسه عالميه اللي ابهرت كبار ديال النقاد؟
0: انا النهار اللي جيت رجعت للمغرب من بعد القرايه ديالي عند بول بوكوس في ليون، اول حاجه جاتني هما لي سوفونير ديالي وانا كنت صغيره. اذا كان عندي شي حاجه اللي ناتوريل طبيعي بالنسبه داكشي اللي كليت عند جداتي عند ماما عند كلهم الاصدقاء، وداكشي ملي كنا صغار هو داكشي اللي خرج. اذا قلت علاش حتى واحد ما عاود الطبخ ديالنا المغربي بلا تكنيك اللي حديثه. هذيك التقنيه الحديثه هي اللي انا خلاتني ديما تعجبني الاستيتيك بزاف، كيعجبني الحاجات اللي زوينين لي بيل شوز. اذا كنت ديما تنسق لا تكنيسيتي ونزيد عليها لو غو ديالنا. لو غو خصو يبقى 100% مغربي، و لي برودوي اللي كنستعملو حتى هما 100%، وما تنستورد حتى حاجه.
1: يعني تتخدمي
0: انا ملي كنت قبل ما تكون هذيك موضه ديال زعما ما تجيبش لي برودوي بروكسيميتي وداكشي، انا حيت مولوده في فيرما نفسلا عندنا لا فيرم، اذا انا شفت كلشي كيطلع حدايا لي برودوي دو سيزون وكلشي. اذا بالنسبه لي ما نقدرش نخدم ان برودوي اللي كان في الصيف ونخدمو انا في الشتوى ولا
1: نعم.
0: اذا هذا هو اول حاجه اللي جاتني، بان ندير نسق بين التقنيه وبين المذاق والاصاله ديالنا ولي زانفلونس ديالنا في المغرب.
1: نعم.
0: أغابو أندالوز بربير ولا جويف ماروكان، هادو هما اللي أنا جبتهم وقريت عليهم في الأول. ما قديتش نقول بأن أنا تندير الطبخ المغربي، بديت تنبحث فيه ونكتب فيه وتعرفتهم زيان، عاد بديت نقول تندير الطبخ المغربي الحديث.
1: نعم. سامية تايا عندك علاقة بالطبخ وانت درتي برنامج ديال الطبخ ياك ولا لا؟ كيفاش عشتي التجربة؟ علاش تضحكي؟
2: حيت فكرتيني بأيام مضت. 2002 بديت، 2003 كانت القناة ثانية، داك الساعات اقترحت عليا تنشيط برنامج سميتو شهيوات مع الشاف. وأول شاف لأستاذ ديالنا وعزيز وصديقنا اللي كان بديت معاه البيلوت ديال البرنامج كان غيكون صديقك شاف محاسب، وعندي ذكريات زوينة مع هذا البرنامج، لأن من خلال لي شاف اللي كانوا دازوا معايا كنت كل واحد كناخذ منهم شي شهيوة. دابا أنتينا كتهضر وأنا كنقول خصني ناخذ منك شي حاجة، تعطيني شي حاجة
0: بليز نديرو شي مرة شي كتمة
2: ما
1: كرهتش إن شاء الله.
2: نديروها معاك
1: ان شاء الله بك.
2: وحنا
1: تنديروا لان الشيف مريم حصل لي الشرف انني درت معها برنامج فود بلادي على ميديان تي في في رمضان، وهضرنا على المطبخ وعلى الطريقه كيفاش هي تتخدم. نمشيو لمسلسل البنات لالا منانا اللي شكل واحد المنعطف التاريخي في الدراما المغربيه وفي مسيرتك انت الشخصيه ساميه. كيفاش تفسرين هذا النجاح الاسطوري لهذا العمل؟ يعني منين بدات المسرحيه الجزء الاول الثاني وهذا العام في رمضان الجزء الثالث؟
2: شكرا بعد على هذا التقديم وعلى هذا السؤال. واللي بغيت نقول احنا دابا وصلنا لواحد المرحله كنا كمغاربه، علاش كنهضر دابا انت كتهضر على الطبخ؟ مؤخرا عشنا اسبوع القفطان، بدينا كنحتفلوا وكنعتزوا بالباتريمون كولتورال ولا التراث المغربي. وصلنا لواحد الكلمه تمغربيت. المغربي فين ما كان الى حس بالتمغربيت كيتعلق بها، كاينه واحد الهويه ديالنا سبحان الله العظيم. انت مشيتي ووصلتي وجلتي العالم ورجعتي بحالك واستغليتي يعني غنى ولا لا ريشيس دو سو باتريمون في المجال ديالك. حنا مع بنات لاننا عودنا واحد الحكايه، واحد الحكايه واحد الناس مجموعين في الدار مقهورين من طرف واحد الام هي اللي كتمثل الا بغينا نقولوا هذاك لو سيستيم ديال لا سوسيتي اللي كي فريستران وما كي خليش داك البنات يخرجوا على برا. فكره بسيطه جدا طبعا هي مستوحاه من مسرحيه غارسيا لوركا كاسا دي برناردا اللي كانت في الاول مسرحيه. ومنذ ان نشات هذيك المسرحيه وحنا العدد الهائل الجمهور اللي مشبت بها وكيعرف، دونك القناه الثانيه اقترحت ان احنا نعرضوها مسلسل والنجاح جاء. علاش؟ حيت حكايه مغربية.

0: التجريبية الملابس كانت فريمون كانت
1: كانت واحد النوع من النوستالجيا لان رجعنا لكيفاش كبرنا
0: هذه الثالثة غتوقع هذا النوستالجيا انا ما جالك ليلة دونك الجوج الاول والثاني حيت ما خصكش تثيق بزاف داكشي اللي كتعمل خصك تخليها على الله الثيق وي في واحد الحكاية غنعاودوها بصدق والناس عايتبعوك دونك واللي زاد وضاف جمال المسلسل هي مدينة شفشاون لأن الديكور المسلسل اللي هو فضاء جميل جدا مدينة شفشاون أعطى العمل واحد الصبغة زوينة مع القصة مع تبارك الله الكاسين اللي كان الأزياء الديكور إلى غير ذلك المغرب دوك يقولوا واو هادشي ديالنا احنا مغاربة وهادشي في الشامل وما كان وضيق في العيد الصغير ديال 2012 لواحد الهجوم زوين وين وقع على المدينة اللي ما كانتش مستنية الأعداد السياح دونك بقات بلات لالا منانا في الجزء الأول والثاني في ذاكرة المشاهد المغربي ومني جال الجزء التي يمكن هو سؤال ديالك الثالث غنقدر
1: دارت
0: على النوستالجيا
1: سبب النجاح ديال أنت قلتي جوتي
0: أنا كنقول
1: ولكن العمل اللي تيكون صوب من القلب
0: بالقلب وبالحب وأن مني غنتفرجوا غتفرجوا العائلة الناس كيحماقوا على شي حاجة كتدور عليها العائلة وكتشوفها ماشي غتشوف فاش الراجل بوحدو ولا المراه ولا العيال
1: نعم
0: وتوغ دون تاب دونك حنا كنتفرج في واحد العمل اللي غيعجبنا كعائله
1: نعم نمشي لك الشيف حنا تنعرفوا العالم ديال لي شيف واداره المطابخ الفخمه في الفنادق المصنفه اللي تتشتغلي فيها انت في المغرب وخارج المغرب كان واحد الفتره حكر على الرجال لانك كنا تشوفوا لي الشيف راجل ما كناش نشوفوا المراه كيفاش انت استطعتي يا الشيف مريم الشرقاوي تفرضي الاسم ديالك وقياده فرق عمل ضخمة بصرامة وبثقة واش كان سهل بالنسبة
2: هو الصراحة قبل كانوا العيالات هما اللي كيديروا الطبخ سواء عندنا في المغرب وفي العالم الا جينا ناخذوا لو موديل فرونسي حتى هو كانوا لي غران مير اي ابري لا دوزيام غير عاد بداو لي زوم اي سو سون بروفيسيوناليزي علاش حيت جا واحد السيد سميتو اسكوفيي ولا فاتيل دي كويزيني كي تي شي لي روا هما اللي بداو يكتبوا لا كويزين اي لون كوديفيي اذا ملي تبتوها وكتبوها ولاو لي زوم يس بروفيسيوناليز ولاو تيقراو هذاك الشيء ديال اسكوفي وفاتيل من تما جات لا تكنيسيتي ومن بعد حنا ملي جينا ودرنا هذا الشيء ديال لي فام اللي كانوا كيديروا بزاف اللي ولاو كيديروا دابا شويه لا كويزين في المغرب علاش لان لي زيميسيون تيلي هما اللي عطاو هذا الشيء لا تيلي رياليتي دو تيقولوا ندخلوا لهاد نديروا هاد المسابقه ولكن ماشي هي الميتي ديالنا وهي الدومين ديالنا الصراحه ديالو ماشي هي ولكن انا بالنسبه لي كنت ديما تنديروا علاش تناخذ مون كوتي فيمينا اللي كنهضر بها غير بشويه مع الناس وندير لهم المانجمنت زوين باش يفهموني ونجبد منهم اللي احسن حاجه فيهم هذه هي اللي درت ولكن بلا ما نغوت عليهم بحال اللي تعلمنا شي لي زونسيان
1: فرستراسيون نعم بغيت نرجع للجزء الثالث ديال بنات لاله منانه اللي حمل واحد المجموعه من التحولات واش كنتو نتوما حريصين كفريق عمل على ارضاء الجمهور القديم ولا تجذبوا جيل جديد

0: حريصين كفريق عمل على إرضاء الجمهور القديم ولا تجذبوا جيل جديد حتى هو يمشي معاكم.
1: الفكرة كانت أن احنا نرجعوا بجزء ثالث من ديما، ولكن السنين كتمر بسرعة. يعني الجزء الثاني كان في 2013، ومن بعد الرغبة احنا بعدا كانت دافينة عندنا احنا ككاتبات، ولا بغينا نقولوا لي منوس دو سو بروجي، غير ما جاش الوقت. دونك نهار اللي صافي حسينا بها وجا الطلب من القناة الثانية، بدينا كنقولوا باش نرجعوا من بعد 13 سنة. كنا باغيين نرجعوا نقولوا سنة سنتين، ولكن شنو خصنا نكونوا حاملين هذيك الناس عشنا معاهم والناس عاشوا معنا، باش غادي نرجعوا؟ نرجعوا طبعا بجيل جديد بسيت جينيراسيون زد، وهما ولادنا يعني.

0: الدوري تبقى صغيره
1: تبارك
0: الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله
1: ورياضية
0: كبيرة
1: وفي المخ الصغر في المخ وفي القلب هادشي اللي كاين دونك بقات ديك لا نوستالجي دونك إلا بغينا نقولوا التيمة الأساسية ديال الجزء الثالث هي لا نوستالجي وكذلك ديال هذا الجيل الجديد وبفضل هذا الجزء الثالث حنايا أون غيفيلي ولا تم اكتشاف بزاف ديال المواهب عند لي جون ديالنا في التمثيل مثلا بحال ولادنا غيتا كيتان بحال عمر أصيل بحال هند بالعولة يعني هاد الوليدات هادو تسنيم دونك هادو كانوا ولادنا وكذلك نجوم وطاقات واعدة من مدينة شفشاون اللي شفناهم في هاد الجزء.
0: نعم شاف احنا تنقولوا العين تتاكل قبل من الطبق ياك ولا لا ياك العين تتاكل قبل من البطن يعني متن تشوفوا احنا يا الماكلة المغربية تنفرحوا تنشبعوا دغيا كيفاش انت تتوازني يا شاف مريم على الجمالية والتناسق ديال الألوان في طبق موديرن.

0: زوينين لي بيل شوز.
1: نعم.
0: هذاك الشيء من نهار اللي مشيت قريت في المدرسه ديال بوكوس كانت في ان شاتو 18 اذا انا عجبني دابور المحل كنمكن نمشي لمدارس اخرين المحل هو اللي عجبني ولا ناتور وكل شيء اذا بالنسبه لي الاستيتيك لي سي امبورطون ولكن ما عمرنا ما كنساو لو غو لي سافور هذوك لي سافور تيبقاو اونكري اذا انا جو ريسبكت في الاول كنت كنمشي نسول كي دايرين لي غوسيت كيفاش نديرو هذه المقلي المشرمل المحمر علاش باش نعرف بعدا الاصاله ديالنا عاد انا نجيب لهذيك لو كوتي مودرن حيت انا ما كنبغيش نقول هذه جات واحد الوقيته ووقفات خصني ديما جو دو ريانفونتي كري هذا سي مون ميتي جو سوي توت لا جورني اون تران ديكريغ دو ريبيرتوري علاش حيت واخا تنمشي لشي بلاد بحال دابا اول بلاد اللي تنمشي لها هو الجابون وملي كنت كنمشي لطوكيو ولا اوساكا ملي تنجي ما تنبدلش انا داكشي ديالي حيت انا داكشي المغربي ديالي عندي اون ما نقدش نزول منه حتى شويه ولكن التكنيك تنجيبها ديما اذا هذا هو اللي خلى بان نحافظ على لا سافور ماروكان وما جو بروول با لي ايتاب سي فوني بيتي ا بيتي واذا ديما تنقولها لي جون اللي طالعين تنقول لهم راه ماشي حتى داكشي زوين وكتشوفوه في لا تيلي هكا ومرسوم مزيان في انستا وفي لي ريزو سوسيو داكشي ولكن لو غو ما تنساوهش وما تجيبوش دي برودوي من برا عندنا اسي دو برودوي باش نخدموا شحال من حاجه ما عندناش ما نديروا بالكافيار ولا بلا تروف اللي ما كايناش لا حنا عندنا
1: لي برودوي تيروار تبارك الله موجود
0: عندنا البرودوي ديال الفلور دورانجي الكامون النيف هرقان الحمض مصير
1: راس الحانوت
0: راس الحانوت كل شيء عندنا اذا ما تمشوش تشوفوا بعيد شوفوا غير قريب وغيبان لكم شحال من حاجه نقدروا نديروها
1: نعم ساميه ياكل لا لا
2: تتعجبني خصني ناكل من يديها هذا
1: عمرك دابا دابا هانت خاصني عندك مراكش مرحبا في كل عمل درامي ناجح ومتابع بقوه تترافقوا اكيد نقاشات حادة وانتقادات على منصة السوشيال ميديا هنا أنا تنشوفوا شنو تكتبوا الناس شنو تقول كيفاش أنتم تتعاملوا مع النقد الرقمي يعني واش في نظرك الآن فيسبوك إنستغرام ولا تتوجه ذوق الجمهور في التمثيل حتى في المطبخ
2: عندك الحق هذه حاجة دابا فرضت علينا وما يمكنناش نكروها وحقيقة النقد كان حكر واحد الناس اللي هما كنقولوا لي سبيسياليست هذا سبيسياليست الدراما هذا سبيسياليست الكرة هذا سبيسياليست القفطان هذا سبيسياليست الطبخ دابا لي ريزو سوسيو جعلوا من كل واحد عنده تليفون يقدر يكون ناقد ولا لاحظتوا دزنا من لاكوب دافريك كل شيء ولا كيفهم في الكرة كل شيء ولا كيعرف يدرب كل شيء ولا كيفهم ما راه ما يمكنش جا من بعد رمضان وجات الاعمال الدراميه لا ميم شوز وكل شيء كيعرف في السيناريو كل شيء كيعرف في التمثيل بون هي انا مع حريه التعبير ولازم نكونوا مع حريه التعبير ولكن احنا كيفاش كتاثر علينا بصح في الاول انا بعدا شخصيا كتاثر عليا سلبيا وكنقول كيفاش خصني نتغلب على هادشي ماشي معنى ان بغيت دائما الناس يصفقوا لي ولا يقولوا انت غزاله فنانه ماشي هو هذا حيت غير النقد مني كيمشي من ما هو موضوعي وكيدخل في ما هو ذاتي يوغن اتاك لا بيرسون حيت هي بنادم داير هكا ماشي العمل شوف العمل تقدر تنتقد العمل كيف ما بغيتي ولكن ملي كتولي البساله وانا كيكون انتقاد ان شخصي كتقدر واخا تكون انت ماشي صلب واخا تكون عندك المورال داسي واخا تكون كتعمل رياضه 50 مره في النهار راه واحد الساعه كتقول علاش انا كندير هذا الشيء اصلا شداني شنو اللي كيصبرني
1: شنو تيصبرك وتيخليك تكملي
2: ملي كنمشي نجيب الخبز انا من الباستيسري ولا من البولونجري ولا كنخرج نعمل الجليبه ديالي في العشيه ونتقدى باش نجيبهم الناس اللي كيتلاقاوني ما عندهم علاقه بداك الناس اللي كيكتبوا

0: نعم، الطبخ اليوم ولا واحد سلاح دبلوماسي الشيف مريم الشرقاوي، واحد سلاح دبلوماسي ولكن ناعم، يعني لا دبلوماسي كولينير اللي تتخدمه بزاف ديال الدول باش تعرف على الثقافة ديالها وجذب السياح. واش تتشوفي بأن احنا في المغرب تنشتغلوا بالشكل الكافي ولا مازال خاصنا نخدموا على هذه القضية؟ لا دبلوماسي كولينير،
1: انا شخصيا مشيت بزاف للدول اللي خدمت بدي فيستيفال اللي ديال هاد الدبلوماسيه ديال الطبخ، وكنا ديما تيهضروا للناس تيعرفوا لا كويزين ماروكان ولكن ما عندهمش محلات اللي تيذوقوا فيها، عندهم غير اون ايدي. صافي ديك حنا مازال ما خدمنا عليها مزيان، حيت لا كويزين اللي ال سي اكسبورتي هي واحد لا كويزين شويه فولكلوريك دي فوا، ومازال ما كان داكشي حيت ما عندناش دي لا روس غاسترونوميك، ما عندناش واحد الكتاب اللي تنتبعوه باش الناس يقراوه حتى هو.
0: نعم،
1: داكشي علاش انا ديما كنهضر على واحد الحاجه خصنا نكتبوا لا كويزين ديالنا.

0: كيكون عندهم هفوات كيكون كنش، ولكن حيت انا امراه ونض صداع حيت واحد النجاح واحد العمل من النجاح فهمتي ناضوا السيوفه باختصار.
1: حنا عندنا في لو دومين ديالنا بحال بحال لا اون شيف فام عليها صعيبه باش تامبوزا ايتو، ولكن اللي كان انا ما توجور سوفي سي مون كوتي دابور هذاك الشيء لو بروفيسيوناليزم، ولكن اوسي جي تروفي ما سينياتور. اذا ما يقدر والناس اللي كتعلمهم وكتوريهم واحد حاجه جديده كيامنوا بك وكيمشيو معاك وتدي لهم لا ترانسميسيون ديالك. انا ما عمري ما خليت شي حاجه اللي ديما كنوري للناس، وسورتو داكشي علاش كنت درت اون ايكول دو كويزين ودو باتيسري فيهم كلهم لي لي ميتي ديال لي ميتي د بوش. علاش؟ حيت كنت باغا بان كلشي هذوك اللي ما يقدوش يمشيو لبرا ويشوفوا داكشي اللي كاين، حتى انا بغيت نعطيهم كلشي باش هما ينفتحوا على داكشي الاخر، ولكن يبقى عندهم لو كاشي ماروكان.
0: غير هي المراه خاصها تحس ان الا كان هو غيخدم واحد المره، المراه خاصها تحس تخدم جوج تعمل الجهد مضوب المثلت باش الله فهمتي كتحس راسها خصها تعمل بزاف الحاجات. الوغ كان كان رياجاتور اوم ي ترافاي ا سا مانيير، مي انا حسيت براسي خصني نضوب الجهد ونجاهد اكثر.
2: نعم. بعد هذا المسار الطويل والمتنوع بين التمثيل والاخراج، كيفاش كتشوفي اليوم هذه الرحله الفنيه يعني في 30 ثانيه ساميه؟
0: شاقة ولكن ماشي شاقة متعبة أكيد، ولكن شيقة ولا رجع بي الزمن الوراء ما غنبدل حتى شي حاجة. أنا كان أمن بأن الإنسان خصو يتطور في حياته، إلا خلقنا ربي في واحد الحال خصنا خلق معنا أدوات وحاجات أن احنا نتعلموها باش نزيدوا القدم، ودائما في إطار حرية التعبير والإبداع. أنا بغيت نكون ممثلة ونكون غدا سيناريست ونكون غدا مخرجة ولا منتجة، ما كاين حتى شي واحد في الدنيا غيمنعني إلا سيدي ربي.
2: المهم هي جاوبتهم. آخر سؤال لك شاف، لا طمنا منك تختاري طبق واحد يمثل المغرب للعالم، شنو غادي يكون ولا لماذا؟
1: هو الطبق الوحيد هو الكسكس، هذه ما فيهاش، لان الكسكس سي ان بلا كومبلي فيه كلشي سيريال ليغومينوز ليغوم كلشي فيه البروتيين. اذا بالنسبه لي هذا الطبق كامل، ولكن كاين تيلمون اطباق الناس ما كيعرفوش الاطباق ديالنا كلها، وما كيعرفوش بان عندنا اون كويزين دو سيزون. حنا عندنا اون كويزين اللي كدار في كل وقت، وما كنديروش حنا الطاجين بالبقوق ولا البسطيله، راه كدار غير في الحفلات ولا في
2: المناسبات
1: اللي نعم. كاينين راه عندنا اون فري كويزين فاميليال، وهذيك هي اللي خصنا نخدموا عليها ونبينوها في المغرب مزيان ونبينوها في العالم حتى هو.
2: انا كنت سعيد اليوم استقبلتكم اليوم للا ساميه قريو للا مريم الشرقاوي، تنشكركم الحضور ديالكم معنا وهذا ليشانج الجميل، واكيد نخرجوا بافكار زوينه. المهم هو تمغربيت ونخدموا على بلادنا، على الهوية ديالنا، على الثقافة ديالنا والتاريخ، لأن احنا راه ماشي شعب ديال هادي 60 عام ولا 70 عام، احنا شعب راه فيه أكثر من 12 قرن. بهذه الكلمات نودعكم.
1: شكرا منتصر.
2: شكرا سامية.
0: شكرا منتصر.
2: إلى اللقاء.

بيه.

0: On garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Medi 1.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للألعاب الإلكترونية، صناعة تتجاوز السينما والموسيقى، والمغرب يبحث عن حصته من هذا السوق أو من هذه السوق الواعدة.
2: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: من صناعة كانت تعتبر مجرد ترفيه للشباب إلى اقتصاد عالمي يفوق 300 مليار دولار، متجاوزا عائدات السينما والموسيقى مجتمعتين. اليوم يدخل المغرب رسميا سباق صناعة المستقبل، صناعة

0: واستقطاب شركات عالمية وتحويل المغرب إلى قطب إفريقي في هذا المجال. إلى الآن تعتبر سوق الألعاب الإلكترونية بالمملكة من الأسواق الأكثر ازدهاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشير خبراء الاقتصاد بأن هذه الصناعة ستشهد انتعاشاً كبيراً خاصة مع توجه المملكة الجديد لدعم هذه الصناعة وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. فما هي الحوافز المطلوبة لتعزيز هذه الصناعة؟ كيف تحولت من وسيلة ترفيه وضياع للوقت إلى وسيلة جذب للمستثمرين من مختلف بقاع العالم؟ وما هي إمكانات المغرب من أجل تطوير هذه الصناعة سواء من حيث المنافسة أو خلق مجال للألعاب ترقى بالمستوى العالمي المطلوب؟ محاور أخرى نناقشها اليوم مع الأستاذ محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس. أستاذ أمين المحفوظي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك سيدتي، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ محفوظي. إذن صناعة الألعاب الإلكترونية اليوم تعتبر من المشاريع الواعدة التي ستساهم اليوم في دخول المغرب لمجال اقتصادي جديد. أولا، ماذا يعني الاستثمار في هذا المجال، أو بالأحرى ما أهمية هذا القطاع وفي هذا التوقيت؟
1: هذا موضوع يعني يأتي في سياق عالمي وسياق وطني مميز. هذا موضوع يعني يأتي في سياق عالمي وسياق وطني مميز، ويأتي كنتيجة لتراكمات. نحن قد سبق لنا أن تحدثنا كثيرا في مجال التحول الرقمي في المغرب، وهذا المجال بالخصوص كان سيأتي حتما كنتيجة لتراكمات عديدة في مجال التحولات الرقمية التي تشهدها بلادنا. أولا على مستوى المستهلك، فنحن الآن أكثر من 50 مليون هاتف ذكي في بلادنا متداول يعني بين الأيدي، وهذه الهواتف الذكية نحن نلاحظ جيدا، وهذا لا يخفى على أحد أن الشباب دون سن 26 وأقل بكثير يتوفرون على هاتف ذكي على الأقل. هذا أولا. ثانيا على مستوى البنيات التحتية، البنيات التحتية الرقمية في المغرب أصبحت الآن أكثر تطورا وأكثر كثافة مما كان عليه الحال في السابق. وثالثا الصبيب، وصبيب الانترنت وصبيب التعامل الرقمي عبر الويب. نحن الآن في الجيل الخامس، وهذا كله مجتمعا يسر نهضة هذا القطاع. لماذا بالضبط في المغرب؟ لأن التجربة المغربية تجربة إفريقية وعالمية فريدة من نوعها. أولا من حيث طريقة الاستعمال وطريقة الاستهلاك والإقبال الرقمي الكبير والضخم للمغاربة على كل ما هو منتوج رقمي جديد. هذا أولا. ثانيا تواجد الشباب ذو كفاءات عالية، فهذا لاحظناه في تايوان، ولاحظناه في بدايات النهضة الإلكترونية لليابان وبلدان أخرى. عندما يكون الشباب متمكنين من تجارة من تكنولوجيا ما، فهذا يعني أن ذلك القطاع سيزدهر وسيكون له شأن على المستوى الاقتصادي. إذن هذه العوامل كلها مجتمعة جاءت بهذه النهضة. وأنت كما تعلمين أن الاقتصاد لا ينتظر أحدا، فعندما تكون النيش يعني عندما يكون قطاع قابلا للإنتاج وقابلا للربح، فبطبيعة الحال تأتي إليه الشركات وتخلق الشركات. والجديد هذا العام أن عدد الشركات الناشئة في ميدان الألعاب الإلكترونية تعد بالمئات، وليس كما هو الشأن في الماضي كنا فقط مستهلكين كما قلت للترفيه. الآن أصبحنا ننتج هذه الألعاب الإلكترونية وفي قطاعات عديدة يعني، وليس فقط في قطاع الترفيه.
0: طبعا هذه الصناعة كما أشرت أستاذ المحفوظي تعتبر من الصناعات الحديثة اليوم، وفي ذات الوقت توجه عالمي جديد. وزارة الثقافة المغربية تراهن اليوم على عهدات هذا القطاع، وتفيد بأنه تجاوز قطاعات ثقافية أيضا أساسية اليوم كالسينما وحتى الموسيقى، ويمكن أن تتجاوز قطاعات أخرى حيوية كبرى في المراحل المقبلة. السؤال الآن، ما هي حظوظ نجاح المغرب في هذا القطاع؟ ماذا كيف يستعد؟ على ماذا برأيك سيعتمد من أجل وضع هذه الصناعة على قائمة الصناعات التي تعزز اقتصاد المملكة؟
1: نعم، هذه الصناعة على مستوى ثقافي أو اجتماعي أو سوسيو اجتماعي فربما الحديث يكون مغايرا، لكن ليس هذا موضوعنا الآن. لكن على المستوى الاقتصادي فنعم، هذه التجارة أو هذه الصناعة فاقت صناعة السينما وصناعة الموسيقى، كما كان الشأن أيضا بالنسبة للتكنولوجيات السابقة. فالآن الفيسبوك واليوتيوب وستريمينج ويعني منصات الفرجة ومنصات الأفلام الرقمية إلى آخره فاقت بكثير ما تنتجه قاعات السينما، وهذا تحول مجتمعي ربما قد نناقشه في إطار آخر. لكن هذه التجارة وهذه الصناعة إذا كان المغرب يعني قرر الاقتراب منها، بل أنه الآن في خضم تنزيل لاستراتيجية وطنية بكل مقوماتها لأجل إنجاح هذا الورش. أولا على مستوى البنى التحتية للاستقبال، يعني إنشاء، أولا القرار قد نزل والحكومة اتخذت هذا القرار، إنشاء مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية في مدينة الرباط، رابا جيمين سيتي، وهذا مشروع ضخم، وتقريبا نفس السيناريو في تطوير

0: اغتيال الاستقبال في هذا المجال وتطوير عرض الخدمات إلى آخره. ثانيا التكوين، فأنت أصبحت تشاهدين أن هذه التكوينات على الألعاب الإلكترونية وصناعتها بدأت تدخل إلى مدارس التكوين العليا وحتى المدارس يعني المجانية التي أنشأتها الدولة هنا وهناك، والتي تكون شباب في هذا المجال دون أي حاجة إلى أي مستوى أو إلى أي دبلوم من خاص.
1: هل هناك جامعات مغربية الآن جاهزة لتكوين مطوري ألعاب بهذا المستوى العالمي بالمملكة اليوم؟
0: نعم، لأن هذا التكوين الألعاب الإلكترونية لا تبتعد كثيرا عن التكوينات الأخرى في مجالات أخرى كالذكاء الاصطناعي والمجالات المتطورة من المعلومات يعني. فهذا قطاع مشتبك ومتداخل، فالجامعات الآن التي كانت قد فتحت مسالك في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيات الدقيقة الرقمية هي مستعدة أصلا للتكوين في هذا المجال، وبدأت فعلا تفتح مسارات، وسوف تشاهدين هذا العام بعد امتحانات الباكالوريا أن كثير من المدارس والجامعات تفتح آفاقا للتكوين وللتميز في هذا المجال. إذن التكوين قاعدة أو شرط ثاني أساسي لتطوير هذه الصناعة، ويأتي بعد ذلك الاحتضان وجلب المستثمرين. المستثمرون مثلا في هذه الدورة الثالثة للألعاب الإلكترونية شاهدنا أن عدد المستثمرين الذين أتوا وعرضوا خدماتهم أكثر من الدورة السابقة، وهكذا دواليك. إذن فالمغرب أصبح قطبا واضحا ومتميزا على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العالمي.

0: أن وزارة الشباب تقوم بأكثر من اللازم في هذا المجال، والآن أصبحت منصة الدورة الثالثة معروفة لدى الجميع وعلى مستوى عالمي.
1: نعم، طيب النسبة الأكبر من مستعملي الألعاب الإلكترونية أكيد أستاذ محفوظ هم الشباب، وبالتالي تكوين جيل ممسك بزمام التكنولوجيا قادر على التصنيع والابتكار والتطوير ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والتنموي للبلاد اليوم، ولكن هل هناك استراتيجية لحماية أو تطير هؤلاء الشباب حتى لا يهاجرون إلى دول أخرى وبالتالي استثمار هذه الكفاءات داخل المملكة؟
0: أكيد سيدتي، هذه المخاطرة ليست فقط منحصرة في هذا المجال، هي مخاطرة نلاحظها ونشهدها في كل القطاعات تقريبا. فاللازم هو أن يحفز الشباب للبقاء في بلدهم. لا أعتقد أن، وحسب دراسات اجتماعية وسوسيولوجية كثيرة، لا أعتقد أن الشباب يهاجرون إلى بلدان أخرى فقط لأجل الهجرة أو فقط لأجل المال وكسب رواتب أعلى. فطريقة تحفيز وطريقة جلب الشباب للبقاء في وطنهم بتشجيعهم على خلق مؤسسات وخلق شركات، وتحفيزهم أيضا على ليس فقط الخلق والإنشاء ولكن الاستمرارية في العمل داخل هذه الشركات بتحفيزات ضريبية، تحفيزات ربحية، تحفيزات عقارية إلى آخره. هذا يعني موضوع عام، لكن معك حق، هذا القطاع بالذات هو قطاع معولم، يعني أن المختص في العلوم في صناعة الإلكترونية الألعاب الإلكترونية في المغرب هو بنفس الكلفة وبنفس الكومبيتنس بنفس يعني الكفاءة كأي صانع للألعاب في أي دولة ما، سواء في أمريكا أو في اليابان أو في، أن الكفاءة الإلكترونية الآن الكفاءة الرقمية أصبحت كفاءة عالمية،
1: وخاصة الشباب المغربي معترف له في هذا المجال بالكفاءة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب.
0: نعم، هو هذا مؤكد، لأن كما قلت في أول الحديث أن المغرب يمتاز بهذه الخاصية، وهو أن الشباب رغم بغض النظر عن الدبلومات وعن المستويات الدراسية، فالعالم الرقمي عالم خارج عن هذه الكلاسيكيات، وأصبح ربما شاب دون يعني شهادة البكالوريا قد يكون أكثر كفاءة من شاب عنده إجازة أو عنده دبلوم آخر

0: بصدمات كهربائية عندما يعودون إلى الواقع ويبدأون الاشتغال الحقيقي في هذه المجالات. وهذه الاستراتيجيات هي الوحيدة القادرة على استكمال هذه الحركة التي بدأ المغرب يقوم بها منذ قد نقول بأكثر يعني دقة منذ أكثر من 5 سنوات على الأقل. وهذه التظاهرات العالمية التي يستقطبها المغرب دون غيره ودون بلدان أخرى يجب أن تتبعها بصفة تلقائية وآنية استراتيجيات حقيقية تبرمج على أرض الواقع وليس فقط في الأبجديات أو على المستوى النظري. ولا يجب على القائمين على الاستراتيجيات أن يبتعدوا كثيرا عن الواقع المعاش للشباب والفاعلين بصفة عامة، فليس الفاعلون في هذا القطاع كلهم شباب، فهناك يعني كهول إن شاء القول أو مخضرمون أو خبراء صالوا وجالوا عبر دول العالم وقرروا العودة والبقاء في المغرب لأجل العمل في هذه المجالات. كل هذا النوع من الفاعلين يجب استقطابهم باستراتيجيات واقعية وسهلة التطبيق، ولا تبتعدوا كثيرا على الواقع المغربي، لأن واقعنا مختلف، نحن مختلفون أكيد، لذلك نستقطب، لكن واقعنا أيضا مختلف ويجب أن تكون استراتيجياتنا محاكاة ومحاكاة على أساس هذا الواقع المغربي الفريد.
1: نعم، هذا هو السؤال أستاذ محفوظي. طبعا نتحدث عن هذا القطاع وهذه الصناعة التي تشغل ملايين الأشخاص اليوم عبر العالم، مطورو ألعاب، مصممون، مختصو ذكاء اصطناعي، تسويق إلكتروني، وحتى صناعة محتوى. دول مثل كوريا الجنوبية، مثل اليابان مثلا، الصين، الولايات المتحدة، حتى الإمارات العربية والسعودية تعتبر هذا النوع وهذا الجيمينج قطاع استراتيجي للتحول الرقمي اليوم. تحدثت عن الواقع المغربي، وكيف برأيك يمكن تطوير اليوم هذه الصناعة وهذه حتى الألعاب مستوحاة من الثقافة المغربية وتصديرها عالميا؟
0: تماما كما فعلت اليابان. فلا يمكن لك أن تشغل لعبة إلكترونية يابانية دون أن تلمس بطريقة أو بأخرى الثقافة اليابانية والمجتمع الياباني بثقافته وبطريقة عيشه وبلغته إلى آخره. وهذا ما جعل اليابانيون مثلا يتصدرون العالم أمام أو قبل أو مع الأمريكيين في هذا المجال. نحن في بلادنا أولا يجب أن نصحح مفهوما خاطئا عند الجميع، وهو أن الألعاب الإلكترونية ليست فقط للترفيه وللعب، ربما مجازا تسمى بالألعاب الإلكترونية، لكن في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية نتحدث في بعض الأحيان عن serious games، أو إذا ترجمناه إلى اللغة العربية الألعاب الجدية، ولكن لا تأتيك هكذا يعني في الترجمة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الألعاب لا تستعمل فقط في الترفيه، ولكن تستعمل

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، وزيارة مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيها من أسرار ولطائف أدركها العارفون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام العارف بالله مولانا أبو العباس أحمد بن العريف الألميري دفين مراكش رضي الله عنه وأرضاه: شد الرحال وقد نالوا المنى بمنا، وكلهم بأليم الشوق قد باحا، راحت ركائبهم تندى روائحها طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، نسيم قبر النبي المصطفى لهم راح إذا سكروا من أجله فاحا، يا راحلين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راح.

ذكر الإمام شمس الدين القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال: روى أبو صادق عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحثى على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله

فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر إنه قد غفر لك.

كل عالم من علماء المسلمين وفقيه من فقهائهم ألف كتابا في مناسك الحج، ففصله فصولا وجعله أبوابا، يذكر في كل باب فقهه ولكل فصل علمه وما يحتاج الحاج إلى علمه والعمل به قولا وفعلا، من الإحرام والطواف والسعي والوقوف والنحر والحلق والرمي وجميع ما لا يسع الحاج جهله ولا غنى بهم عن علمه، حتى يذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصف ذلك فيقول: ثم تأتي القبر فتستقبله وتجعل القبلة وراء ظهرك وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حتى يصف السلام والدعاء، ثم يقول: وتقدم على يمينك قليلا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر وعمر، وإن الناس يحجون البيت من كل فج عميق وبلد سحيق، فإذا أتوا البيت لا يشكون أنه بيت الله المحجوج إليه، وكذلك ما يأتونه من أعمال المناسك وفرائض الحج وفضائله ينادي بعضه بعضا حتى يأتوا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلمون عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

0: حبيبي الله.
1: هذا رسول الله.

يقول بعض العلماء: بلغنا عمن لم نره أن الرجل إذا أراد الحج فسلم عليه أهله وصحابته، قالوا له وتقرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر منا السلام، فلا ينكر ذلك أحد ولا يخالفه. هذا كلام ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى، ومقصوده ومقصود العلماء الذين تكلموا عن زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرد على بعض من أنكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زيارته صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكرها أحد أبدا.

قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل. أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول: هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل. هذا رسول الله صفوة خلقه، هذا الرسول إلى الجنان دليل. هذا الذي ركب البراق بشخصه، هذا له فوق السماء حلول. هذا الغمام تظله مهما مشى، وكذا تقيم إذا أقام تقيل. هذا الذي في الحشر تحت لوائه كل الأنام وآدم وخليل. لكم الهنى يا زائري نضريحه، ذاك المقام به الشقاء يزول. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح غصن بالهبوب يميل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيبك، الذي إذا زاره الزائر في شهر ذي الحجة ورأى ما له من مكارم الأخلاق وصدق المقال واللهجة قال: هذا والله واضح الطريق والحجة، وخير من طاف بالبيت العتيق وحجة، وبذل في مرضات مولاه الروح والقلب والمهجة، حتى محادين الكفر بالسيوف القاطعة والبراهين الواضحة وإقامة الحجة، هذا سيدي ومولاي رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاء

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: حصة جديدة مستمعينا الكرام من صباح الأخبار عبر ميديا، نحييكم من خلالها. صباحكم سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة الإخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من بيروت، وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية. يرافقني في إخراج صباح الأخبار لهذا اليوم عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتوقف إياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل ما بين العريش والصويرة، بحال حتى في المنطقة الشرقية، وغادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في باقي النواحي، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الريف والأطلس. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في الشاوية عبدة الحوز والمنطقة الشرقية فاش غادي صوت شمالي غربي، القوة ديالو مجهدة شوية في بعض الجواه ديال عبدة الحوز المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في كل النواحي، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بحال ديال البارح، ما بين 23 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 41 درجة في الدكالة، ما بين 29 و 35 درجة

الأطلس المتوسط ما بين 30 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلالت، ما بين 31 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 34 و 39 درجة في اللوكوس.

0: ما بين 34 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 36 و 41 درجة في الحوز، 37 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في تادلة، 39 و 40 درجة في الشاوية، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والشوم والشرقي اللي فيه، زراعة الدرام هددها بزاف، بالخصوص الدرار البكرية بتاكاتو السوسة اللي الدودة ديالها تتدخل لداخل ديال القصبة وتتنخرها وتاكل لها قلبها وتضعفها وتنقص لها الإنتاج ديال الكبال والحب اللي يكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة الزراعة وكذلك الحماية ديالها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها قبل ما يقوى العدد ديالها ويتفاحش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة من استوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. نستهل هذا الموجز من السنغال، حيث أصدر الرئيس باسيرو ديوماي فاي مرسوما يقضي بإنهاء مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو.

0: ومهام حكومته مساء أمس بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. هذا وعين سونكو في منصب رئيس وزراء السنغال مطلع أبريل من العام 2024 بفاصل زمني قدره ساعات فقط من تنصيب باسير ديوم فاي رئيسا للبلاد. في المغرب استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمس بالرباط استقبل وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس. وشكل اللقاء مناسبة أكد فيها بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. دائما في المغرب ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعة الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران مساء أمس في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران والإدارة الأمريكية غداة إعراب واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب. وبهدف مضاعفة الجهود للوصول إلى تسوية أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية إنهاء الحرب، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود. يأتي هذا في وقت ذكر فيه موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية ولم يتحقق اختراق في المفاوضات. جاء ذلك خلال اجتماع جمعه أمس بكبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب. على الجبهة اللبنانية استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في قضاء سور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 6 مسعفين. من جانبه أكد حزب الله أنه نفذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى التعامل مع خفض عديد للقوات الأمريكية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في أنقرة في يوليوز المقبل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نختم هذا الموجز بالرياضة. ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس سيلالة مريم المنظمتين تحت الرعاية الملكية. نقطة نية الموجز، فاصل ثم بعده نواصل.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4
2: ميدي أن صباح الأخبار عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا، وأولى فقراتنا فيه كالعادة القصة. صومعة حسان إحدى المعالم التاريخية البارزة في مدينة الرباط تقف اليوم شاهدة على مجد معماري فريد امتزجت فيه الروح الدينية بالفن الإسلامي الأندلسي. هي جزء من مسجد حسان الذي كان يراد له أن يكون من أفخم وأكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي، ليجسد طموح دولة سعت لترسيخ حضورها الحضاري والديني في أوج قوتها. قصة اليوم. في الرباط حيث يلتقي نهر أبي رقراق بزرقة الأطلسي تقف صومعة حسان شامخة تذكر الناظر إليها بتاريخ المغرب المتجذر وحاضره المشرق. 8 قرون مرت وما تزال الصومعة تزيد عاصمة المملكة بهاء، هي ذاكرة مدينة أرادها الموحدون عاصمة للمدينة.

المجدي والعمران. في أواخر القرن الثاني عشر وبعد انتصار السلطان الموحدي يعقوب المنصور في معركة الأرك بالأندلس، كان يحلم ببناء مسجد يكون الأكبر في الغرب.

الأرك بالأندلس، كان يحلم ببناء مسجد يكون الأكبر في الغرب الإسلامي، من أعظم مساجد الدنيا أنذاك. اختار أعلى قمة مطلة على النهر، وأمر أن يشيد جامع يفوق في هيبته كل ما عرفته مدن المغرب كفاس ومراكش أنذاك والأندلس. بدأ البناؤون والحرفيون القادمون من حروب الأندلس

علوها إلى 80 متراً، مع محيط مساحة تمتد على 183 متراً. اختلفت الروايات حول هذا التوقف من رؤية يعقوب المنصور لعدم استعداد مدينة الرباط لإكمال عملية البناء، إلى اشتعال الحروب في الأندلس، إلى رواية تقول إن السبب يعود إلى وفاة يعقوب المنصور في العام 1199 ميلادية. تتميز صومعة حسان بضخامة بنائها وما تضم في محيطها من مسجد وأضرحة وحدائق وقنوات مياه ونوافير، ونظراً لأهميتها وجماليتها فقد أصبحت قبلة للزوار من كل حدب وصوب. في بداية الستينيات وبأمر من الملك الراحل الحسن الثاني بني ضريح محمد الخامس من تصميم المهندس الفيتنامي إريك فوتاون، تم تشييده مقابل صومعة حسان على ساحة يعقوب المنصور الموحدي. وقد استغرق بناء الضريح قرابة 10 سنوات ليصبح الفضاء ملتقى

0: مقابل صومعة حسان على ساحة يعقوب المنصور الموحدي، وقد استغرق بناء الضريح قرابة 10 سنوات ليصبح الفضاء ملتقاً بين روح الدولة الحديثة وعظمة التراث الموحدي. وللحفاظ على صومعة حسان والساحة المحاذية لها بكل ما تحمله من مآثر وزخارف، ونظراً لطبيعتها المعمارية الأصيلة وتفرد الصومعة بالمقارنة مع غيرها من المآثر التاريخية الأخرى، فقد قامت منظمة اليونسكو للتراث العالمي بضمها إلى القائمة الأولية في الفئة الثقافية سنة 1995. ظلت صومعة حسان رغم السنوات التي تعاقبت شامخة في وجه الزمن كأنها ذاكرة من حجر لا يطالها النسيان. تمر الأيام وتتغير المدن، غير أن الصومعة تظل واقفة على ضفاف أبي رقراق، تروي بصمتها حكاية حضارة إنها ليست مجرد صومعة لم يكتمل بناؤها، هي شاهد خالد.
1: من القصة مستمعينا الكرام مباشرة إلى ميدي أروبورتاج يوقع هذا الصباح من بيروت. عاد الانقسام الطائفي في لبنان ليلقي بظلاله على ملف العفو العام بعدما تعثر إقرار القانون خلال جلسة تشريعية كان مقررا أن يعقدها رئيس مجلس النواب اللبناني، وبين مطالب تخفيف اكتظاظ السجون وتعقيدات التجاذبات السياسية عاد الملف إلى واجهة الجدل في البلاد وسط احتجاجات وقطع طرق في عدد من المناطق. سياق وتفاصيل هذا الجدل ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: ملف متوهج في الداخل اللبناني، قانون العفو العام، ملف كاد يسرق الأنظار من حرب متواصلة في الجنوب اللبناني تخرق هدنة ثالثة ممددة بين إسرائيل وحزب الله. هذا القانون اقترب من إقراره بعد توافق نيابي واسع عليه، لكن بعد أقرر المشروع في اللجنة النيابية المشتركة تصاعد غضب كبير في الشارع السني، بحيث تواصلت تظاهرات احتجاج وقطع طرق في مناطق عدة، بالإضافة إلى تحركات في سجن رومي المركزي واستعدادات لتحركات مماثلة في مناطق أخرى. بعد كل هذا الحراك في الشارع قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية. كي لا ندخل بتفاصيل الملف وتعقيداته اللبنانية المحلية، دعونا نفهم بشكل عام ما الذي جرى.
3: نحن اليوم قطعنا الطريق، نحن بدنا نوصل صوتنا، بدنا عفو عام عن جميع المشايخ الإسلاميين وعراسل الشيخ أحمد الأسير والشباب كله.
4: المشكلة في لبنان أن كل القضايا التي

0: المقبلة التي ستحصل مبدئيا بعد سنتين أو عندما تحين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات للمجلس النيابي.
1: لماذا أحمد الأسير يثير الجدل؟
0: ليس هناك إطلاق لأحمد الأسير، هناك تخفيض للسنوات السجنية، من هو محكوم بالإعدام، من هو محكوم بالمؤبد، من هو محكوم بأقل من ذلك، جرى تخفيض السنوات السجنية. جماعة أحمد الأسير انطلقوا في كل المناطق اللبنانية لا يريدون تخفيض السنوات السجنية لأنه هو محكوم بالإعدام، يريدون إطلاق سراحه فورا، وبالتالي أصبحت السلطة القائمة الآن في لبنان بمواجهة بين ضغط الإسلاميين في الشارع الذين يقودهم أحمد الأسير في السجن، فكيف إذا خرج من السجن، وبين أهالي الضحايا الذين قتلهم أحمد الأسير وغيره من المجموعات الذين قتلوا عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
1: منذ العام 2008 هناك مطالبات بتسريع المحاكمات، السؤال ما الذي يحول دون هذه المحاكمات؟
0: عدم قدرة القضاء على معالجة هذه الملفات لأن هناك نقص قضائي في لبنان، عدا عن الإضرابات الطويلة للجسم القضائي في لبنان مطالبا بحقوقه وما إلى ذلك، السلطة بدل ما أن تعالج هذه المسألة معالجة جذرية بتسريع المحاكمات ذهبت إلى الحل الأسهل وهو القانون العفو العام.
1: الآن بعد الإطاحة بالجلسة التشريعية التي يفترض أن تقر قانون العفو العام في لبنان، راوحت الاحتمالات بين الأسوأ منها الذي لا يستبعد العودة تماما إلى نقطة البدايات في النقاشات الصعبة والمعقدة، وبين إعادة إطلاق اجتماعات نيابية تحتوي الصدمة وتدخل مزيدا من التعديلات على القانون بما يفضي إلى طبعة توافقية معدلة تسمح بمرور القانون. يبدو أن فترة التبريد باتت ضرورية قبل إعادة النقاش لتجنب تحرك الشارع مجددا وترك الأمر للكتل والنواب في عملية تعويم القانون وتعديل طبعته الأخيرة. خلدون زين الدين، بيروت، مدينة.
2: لكل إنسان قصة ولكل قصة درس يشبه البصمة، رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: الخامسة والربع بميديا، أبرز العناوين. الرئيس السنغالي باساري ديوما إيفا ينهي مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو وحكومته، التوتر بين الرجل

0: واشنطن، إسلام أباد وبكين تدفعان نحو تسوية سياسية وسط حديث أمريكي عن ضربات جديدة محتملة. مستمرون معكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار مباشرة إلى نقاش الحصاد. طبعا في نقاش الحصاد اليوم نخصصه لمدينة فاس ولفاجعة فاس بعد انهيار بناية سكنية في المدينة والتي خلفت عددا من القتلى والمصابين، دفعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة لفتح بحث قضائي معمق ودقيق. المأساة الجديدة أعادت إلى واجهة النقاش العمومي سؤال الدور والبنيات الآلية الآيلة للسقوط ومخاطرها المحدقة بالمواطنين. نقاش الحصاد مع زميل محمد الغول وضيوفه.
1: فيما ارتفع عدد ضحايا الحصيلة المؤقتة التي كشفتها السلطات وفتح بحث قضائي أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيق معمق ودقيق في واقعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، أعادت الحادثة الجديدة إلى واجهة النقاش المجتمعي على مستوى الرأي العام الوطني سؤال الدور والبنايات الآيلة للسقوط ومخاطرها المحتقة بالمواطنين. الموضوع نقاربه في نقاش الحصاد لهذا المساء مع ضيفنا أستاذ أحمد الطلحي الخبير في مجال التدبير الحضري والبيئة والباحث في مجال المعمار الإسلامي. أستاذ أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: تحياتي لك أستاذ أحمد. ومعنا كذلك مباشرة من مدينة فاس الفاعل المدني الأستاذ علي القصبة. أستاذ علي مرحبا بك.
2: مرحبا أحمد. مرحبا بالمستمعين الكرام.
1: تحياتي لك أستاذ علي. أسهل معك باعتبار أنك كنت في عين المكان وتابعت عملية انتشال جثامين الضحايا أمس رحمهم الله وتعازينا بالمناسبة إلى عائلات الضحايا. أستاذ علي، هل يمكن لك أن تصف لنا المشهد؟ ماذا وقع في هذه الفاجعة التي ألمت مدينة فاس؟
2: شكرا سي أحمد. بداية لا يسعني إلا أن أجدد التعازي الحارة لأسر ضحايا انهيار عمارة حي جروندي بعين قضيبة تراب مقاطعة جنة الورد بمدينة فاس. بطبيعة الحال نجدد متمنياتنا بالشفاء لكل المصابين، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه آخر حلقة في مسلسل الألم المستمر الذي طغى على مدينة فاس، على اعتبار أنه هذه هي الحالة الثالثة لانهيار عمارة أو يعني بناية من بعد الحي الحسني السنة الماضية تقريبا في مايو 2025، ومن بعد فاجعة الحي المسيرة الآن هي فاجعة عين نقبيفة. اللي وقع هو أنه بداية تقريبا من الساعة الثالثة صباحا البارحة يعني بدأوا الساكنة حسوا بأنه هناك واحد نوع من من من من التشققات ومن الأصوات الصادرة على المنزل، فبشكل فجائي بواحد البغتة يعني انهار يعني المنزل ولم يترك لهم يعني لعدد كبير من الضحايا رحمة الله عليهم الفرصة للنجاة والهروب. مئات البنايات اليوم هي مهددة أو آيلة للسقوط، وجات قرارات ديال الإفراغ. للأسف هذه البناية بالتحديد ما كانش فيها قرار ديال الإفراغ، بمعنى أنها لم تكن مهددة، ولكن قضاء الله وقدره يعني هو اللي كان الفيصل في هذه العملية. طيب. وما تفوتنيش أنني فقط أنني نشكر كل السلطات المحلية والوقاية المدنية والأمن والساكنة والمواطنين والمواطنات اللي كان عندهم واحد الدور كبير جدا في العملية ديال الانتشال ديال الضحايا، في العملية ديال تحقيق واحد النوع من الاستقرار، في العملية ديال مين ديال المواطنين المجاورين لهذه البناية. فكان واحد المجهود جماعي الذي يعني أدى إلى أننا نخرج بأقل الأضرار، وأنه تخلق واحد النوع من الترتيبات للساكنة المجاورة حتى يعني نحفظ أمنها وروعها.
1: فعلا. طيب شكرا جزيلا سي علي على هذا الوصف إن صح تعبير لهذه الفاجعة الجديدة، واللي كما ذكرت ليست هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. أذكر ربما كانت هناك حالة في العام 2001 أعتقد سي علي يمكن تأكد لي في مدينة فاس كذلك، وكانت حالات في مدن مغربية أخرى، كانت هناك تطوان، كانت هناك الدار البيضاء، كانت هناك مراكش. أستاذ أحمد أعود إليك، هل يمكن اعتبار أن هذه الحوادث أصبحت قدرا للمدن المغربية التي توجد بها أحياء هامشية كبيرة، رغم أن هذه الأحياء كانت هناك مجهودات في إطار مشاريع إعادة الهيكلة كما سميت.

0: التي صرفت عليها مبالغ مهمة، لكن يبدو أن المخاطر لازالت محدقة. هل يمكن اعتبارها أن أصبحت قدرا حتميا ل يعني المخاطر المحدقة بالمواطنين في هذه الأحياء في أي لحظة أستاذ أحمد؟
1: بالفعل الخشية هو أننا يتم تطبيع مثل هذه الحوادث كما تقريبا وقع تطبيع مع الحوادث السير المميتة، لأنه يمكن نقوله أصبحت ظاهرة، ظاهرة بناء غير صلب، ظاهرة بناء الغير قانوني، ظاهرة بناء الهش، يعني الذي يفتقد إلى المتانة، إما يعني التشخيص التقني للانهيارات ديال البنايات هو فقدان المتانة، إما أنه البناء أصلا كان هشام وغير متينا، أو أنه فقد متانته بسبب الزيادة في الطوابق، يعني زيادة في الحمولة التي لا تتحملها الهياكل البنيوية التي يعني صممت أصلا لحمل طابق واحد أو طابقين. فهذه الحالة يعني للأسف سنعيشها وستتكرر للأسف الشديد، وربما إذا رجعنا للتاريخ، تاريخ يعني البناء الذي يسمى عشوائيا في البلد، هو انتشر في السبعينات بعدما كان السائد هو دور القصدير،

0: الحشرة في السبعينات بعدما كان السائد هو دور القصدير، فوقع يعني تصالح نسبيا يمكن نقولها مع سكان يعني العشوائي، لأنه كان يفضل على أن الناس تعيش في بناء يعني صلب عوض البناء عايش في يعني سكن تصديري هش خشية أن يكون هناك تطبيع معها كما هو سائد
1: يعني
0: الآن.
1: يعني الخطر سيظل قائما أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، الإشارة أشرت بأنه ربما الثقل الزائد على الأساسات ربما قد يكون هو السبب في هذه الواقعة، باعتبار أنها كانت طابق سفلي وإضافة لأربع طوابق علوية. على كل التحقيقات التي فتحها النيابة العامة قد تحدد أكثر الأسباب والمسؤوليات. أستاذ علي، ذكرت نقطة مهمة، أن كان هناك مجهود قمتم به في إطار الطمأنة الساكنة المجاورة، هل تم إخلاؤها أستاذ علي في انتظار أن تتضح الصورة التقنية للمنازل المجاورة، أم ما هي العملية أستاذ علي؟
2: طبعا اللي ممكن أكد لك أحمد هو أنه البارحة كان هناك التوافد ديال مختلف ممثلي المؤسسات والسلطات العمومية والمصالح الخارجية، وتم يعني إرفاء خلية يقظة تحت الإشراف المباشر السيد والي جهة فاس مكناس مشكورا الذي زار المكان واللي أعطى التوجيهات ديالو أساسا من أجل إخلاء الدور المجاورة، واللي السلطات المحلية مشكورة تكلفت بأنها توجد أماكن الاستقرار المؤقت في انتظار أنه يتبين يعني ما مدى متانة وصلابة المنازل المجاورة. كذلك كان هناك مجهود ديال الال بي دوزو اللي هو مختبر ديال ديال ديال الدوله من اجل يعني المعاينه ديال المنازل المجاوره. كذلك كان مجهود كبير، كان توجيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله من اجل تكفل بعزاء يعني الاسر والتوفير ديال الماكل يعني للاسر المكلومه، وكذلك المعزين وساكنه الحي على مستوى عين المكان. والى جانب ذلك كان دور مهم ديال جمعيات المجتمع المدني من اجل العمليه ديال التسهيل ديال التواصل مع المواطنين والمواطنات، والتاكيد على انه يعني راه ما كاينش خطر محدق بباقي الاسر المجاوره. هذه تدابير آنية ظرفية لحظية، المطلوب اليوم نداءنا كمواطنين ومواطنات كجمعيات المجتمع المدني كساكنة ديال المنطقة أن تكون هناك تدابير استراتيجية، أن يكون هناك مخطط استراتيجي لإعادة إيواء ساكني الدور الأيلة السقوط، لأن هذه مش حالة معزولة. وأنه السنة الماضية في ماي كانت 15-14 الوفاة على مستوى الحي الحسني، العمارتين اللي سقطوا في المسيرة قبل أشهر 22 وفاة، اليوم في عين نقدي 15 الوفاة، بمعنى أصبحت ظاهرة خطيرة جدا تهدد أمن المواطنين،
1: أرقام مرتفعة يعني.
2: أرقام مرتفعة جدا، فبالتالي اليوم لازم ما بقاش هناك مجال للتفكير، ما بقاش هناك مجال طيب. يعني ومتسع من الوقت
1: يعني هناك استعجال يا سي علي. طيب طيب
2: يعني موسومة باستعجالية وخص طابع الآني في التدخل من أجل الحل ديال هذه المشكلة.
1: طيب سي علي، تحدثت عن الحلول، أعود إلى سي أحمد بحكم الخبرة ديالك في هذا المجال. سي أحمد، هل من حلول غير إعادة الإيواء باعتبار أن هناك مشكل أو ثقل في الزمن بالنسبة لإعادة الإيواء، هل هناك من حلول تقنية لمواجهة أو التقليل على الأقل من هذه المخاطر سي أحمد؟
0: مسألة الإيواء يعني يمكن نقولوا أنها عملية استعجالية بالنسبة للبنايات التي هي مهددة بأكثر، أو يعني متأكد أنها ستنهار في أي وقت، فهذه مسؤولية الجميع، خصوصا مسؤولية السلطات التي لا تفتى أنها تقوم بهذا الدور في هذا. ولكن التركة كبيرة جدا، فيحضرني رقم كان مشهورا في طنجة، مدينة طنجة مثلا، أنه كان 60% من ساكنة مدينة طنجة يقطنون بأحياء عشوائية. أكيد أن مدن أخرى كبرى كفاس ومراكش والدار البيضاء يمكن نسبة يعني تقترب.

0: ديال المليونية إذا وصلت فيها غير نسبة ديال 10% فكنتكلموا على 100,000 ولا أكثر يقتنون ببنايات هشة، بنايات هشة، إما أصلا أنها هشة بنيات في ما يسمى التجزئات السرية، يعني بنايات غير قانونية لم تحصل على ترخيص بتاتا لا في التجهيز وفي التجزئة التجزئات ولا في البناء، أو أنها كانت بنايات متينة مثل مثلا يعني ما هو موجود في المدن العتيقة، ولكن بالإضافات الطوابق والحمولة أكثر من الحمولة يعني الأصلية يعني الممكنة أصبحت هشة وفقدت متانتها. فبالتالي صحيح أنه لابد الآن من أن تكون هناك إجراءات استعجالية، ولكن لابد من يعني سياسات جديدة، سياسات يعني عمومية، ولكن ينبغي يتجه يعني التركيز في هذه السياسات بالدرجة الأولى، ليس فقط إلى المراقبة والدرجة وإنما إلى التوعية.
1: شكرا يعني شكرا سي احمد معدير على مقاطعتك، الوقت يداهمنا. استاذ احمد الطلحي الخبير في مجال التدبير الحضري والبيئه والباحث في مجال المعمار الاسلامي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك كذلك الاستاذ علي القصبة الفاعل المدني، وكنت معنا مباشره من مدينه فاس، وصلت معكما الى ختام نقاش الحصاد.
2: احوال الطقس بمنطقتنا المغربيه. في المغرب طقس مشمس غالبا جنوب أكادير وعلى الساحل بين رباط والسويرة، مع أمطار في الريف والأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالنظور، 27 درجة في طنجة، 28 درجة بالسويرة، 31 درجة في وجدة، 32 درجة بالرباط، الدار البيضاء، العيون، 26 درجة في أكادير، 27 درجة بفاس، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس صباحا قليل السحب إلى غالبا مشمس في الوسط الغربي وجنوب شرق تمنراست. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة، 26 درجة بعنابة، 29 درجة بقسنطينة، 33 درجة بغردايا، 34 درجة ببسكرة، 37 درجة بتمنراست، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد صباحا وكذلك بعد الظهر على جميع المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالمونستير، 25 درجة بتبرقة، 26 درجة في بنزرت، 27 درجة في صفاقس، 28 درجة بتونس العاصمة، و33 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. الخامسة والنصف بميدي آن، موجز الأنباء في تقديمه مارتن جيبير.
3: Bonjour à tous. On démarre cette synthèse au Maroc. Le prince Moulay Rachid, président de la Fédération royale marocaine de golf et de l'association du trophée Hassan II, a présidé hier soir le gala offert par le roi Mohamed VI à l'occasion de la 50e édition du trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe l'Alamariem. Le dîner a été marqué notamment par la diffusion d'un film retraçant les plus grands moments de ces deux compétitions, créées respectivement en 1971 et en 1993. Au Maroc toujours, le département du chef du gouvernement a annoncé hier qu'un jour de congé exceptionnel a été décidé pour l'Aïd al-Adha. Le travail sera donc suspendu le vendredi 29 mai. Mais attention, cette mesure ne concerne que les fonctionnaires afin de leur permettre de mieux profiter de cette fête. Dans le reste de l'actualité à l'international, l'inquiétude monte sur un possible retour de la guerre en Iran. Les signes dans ce sens se multiplient. Téhéran accuse Washington de saboter les négociations de paix. Le chef iranien de la diplomatie s'est plaint auprès du secrétaire général de l'ONU. Abbas Araghchi assure que les États-Unis ont des positions, je cite, contradictoires et des demandes excessives répétées. Dans le même temps, plusieurs médias américains évoquent un retour des frappes américaines très prochainement. Cela pourrait arriver dès ce week-end, selon CBS News. Le président américain américain a réuni ses conseillers vendredi matin pour discuter de la guerre, affirme de son côté le média Axios. Dans le même temps, Donald Trump a changé son agenda et va rester à Washington ce week-end alors qu'il devait initialement se rendre dans un de ses golfs pour assister au mariage de son fils.

0: جي آن صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميدي آن إلى فقرة كتاب في دقيقتين. تحل هذا الشهر الذكرى 16 لوفاة عميد المفكرين المغاربة الدكتور محمد عابد الجابري، الذي وفاته المنية في شهر ماي من عام 2010. ومن أهم مؤلفاته مدخل إلى فلسفة العلوم وإشكالية الفكر المعاصر والعقل السياسي العربي. وبمناسبة الذكرى 16 لوفاة الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، يخصص الزميل شكري البكري فقرة كتاب في دقيقتين لهذا الأسبوع لكتابه الموسوعي نقد العقل العربي. كتاب في دقيقتين.
2: كتاب تكوين العقل العربي كان مدخلا لهذا الجزء الثاني من مشروع نقد العقل العربي بعنوان بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، وصدر عام 86-900 ألف. ويتوزع كتاب بنية العقل العربي لأربعة أقسام تحلل ثلاثة نظم معرفية في الثقافة العربية: البيان والعرفان والبرهان. لكن النتيجة الأعم التي يسعى إليها المؤلف في العمق هي نتيجة تربط الواقع الراهن للعقل العربي بماضيه، وتفسح المجال لتبين الطريق إلى تحريره من قيود عصر التدوين القديم والشروع في تدشين عصر تدوين جديد. ويؤكد محمد عابد الجابري بأن الساحة الثقافية الراهنة التي يتكون فيها العقل العربي

المعاصر ساحة غريبة حقا، لأن القضايا الفكرية السياسية والفلسفية والدينية التي تطرح فيها للاستهلاك والنقاش قضايا غير معاصرة لنا، فهي إما قضايا فكر الماضي تجتر اجترارا، وإما قضايا فكر الغرب وتجتر هي الأخرى اجترارا. ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، فلماذا لا نملأ ساحتنا الثقافية بقضايا من تراثنا لها علاقة مباشرة باهتمامات شعوبنا، قضايا اللغة وتجديدها وقضايا الشريعة وشروط التجديد فيها. ويختم محمد عابد الجابري بالتأكيد على أن ما يريد توضيحه في هذا الكتاب هو أن المشكلة المطروح والذي يجب أن يطرح بجد ليس ماذا نأخذ وماذا نترك، بل كيف ينبغي أن نفهم ومن أين يجب أن نبدأ من أجل التغيير، من أجل النهوض. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

عمرو دياب عبر ميدي آن في صباح الأخبار. إليكم تذكير بأبرز العناوين. غارة إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان وتوقع قتلى بينهم مسعفون. حزب الله يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع للجيش الإسرائيلي. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران في إطار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. إسلام أباد وبكين تدفعان نحو تسوية سياسية وسط حديث أمريكي عن ضربات جديدة محتملة. ماركو روبيو يدعو حلفاء واشنطن الأوروبيين للتعامل مع خفض القوات الأمريكية في أوروبا. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تأتي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة بحضور ترامب. الرئيس السنغالي باساري ديوماي فاي ينهي مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو وحكومته. التوتر بين الرجلين يصل إلى نهايته بعد أشهر من الخلافات داخل السلطة. نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل الموسيقي، بعده نعود إلى استكمال فقرتنا في صباح الأخبار.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار وصلنا مستمعينا الكرام وإياكم إلى فقرة ترند لهذا اليوم. أثار إعلان المدرب الإسباني بيب غوارديولا بشأن نهاية رحلته مع فريقه مانشستر سيتي بعد سنوات طويلة من النجاح والتألق في إنجلترا، أثار موجة واسعة من التفاعل بين جماهير كرة القدم عبر العالم، وجاءت ردود الفعل مباشرة بعد انتشار تصريحاته عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الآلاف من عشاق النادي عن حزنهم الكبير واحترامهم لما قدمه المدرب الإسباني خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الفريق الإنجليزي. وعلى مدار ما يقارب 10 سنوات نجح غوارديولا في تحويل مانشستر سيتي إلى قوة كروية عالمية بعدما قاده لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز لعدة مرات. لذلك اعتبر كثيرون من المشجعين أن رحيله لن يكون مجرد تغيير مدرب، هي نهاية مرحلة تاريخية صنعت هوية جديدة للنادي الإنجليزي وأسلوب لاعب أصبح يدرس في عالم كرة القدم الحديثة. وتفاعل جمهور مانشستر سيتي في الوطن العربي بشكل لافت مع الخبر، حيث امتلأت منصات مثل إكس وفيسبوك وإنستغرام برسائل لغوارديولا، غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي خلال هذه السنوات. ونشر مشجعون عبروا من خلال مقاطع فيديو وصور توثق أبرز اللحظات التي عاشها الفريق تحت قيادته، فيما وصفوه آخرون بأنه أفضل مدرب في تاريخ النادي نظرا لإنجازات كبيرة حققها والأداء الممتع الذي قدمه لفريقهم خلال كل هذه السنوات.
2: للتخفيف من تداعيات
3: مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: سوريا بتأهل الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

جائزة الحسن الثاني للغولف تعود في دورتها الخمسين، نصف قرن من التميز، الشغف واللحظات الخالدة. عشاق الكرة البيضاء الصغيرة سيعيشون أيضاً على إيقاع الدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. ميدي أن في تغطية خاصة من 18 إلى 24 من ماي. تابعونا مباشرة من مسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط على ميدي أن.

0: نتعرف وياكم مستمعينا الكرام قبل نشرة السادسة على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس غالبا جنوب أكادير وعلى الساحل بين رباط والسويرة مع أمطار في الريف والأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالنظور، 27 درجة في طنجة، 28 درجة بالسويرة، 31 درجة في وجدة، 32 درجة بالرباط الدار البيضاء العيون، 26 درجة في أكادير، 27 درجة بفاس، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس صباحا قليل السحب الى غالبا مشمس في الوسط الغربي وجنوب شرق تمنراست. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة، 26 درجة بعنابة، 29 درجة بقسنطينة، 33 درجة بغردايا، 34 درجة ببسكرة، 37 درجة بتمنراست، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد صباحا وكذلك بعد الظهر على جميع المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالمونستير، 25 درجة بتبرقة، 26 درجة في بنزرت، 27 درجة في صفاقس، 28 درجة بتونس العاصمة، و33 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستوديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة في تقديمها الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. سعيا لتفادي العودة إلى الحرب بالشرق الأوسط، الوساطات الدولية والإقليمية تتعدد بين واشنطن وطهران مع بروز لافت لمساعي باكستان والصين وقطر. في السنغال الرئيس باسير ديومايفاي يقيل رئيس الوزراء عثمان سونكو، الإقالة عدت مفاجئة وقد توجت توترات متصاعدة بين رفاق الأمس. في المغرب الطقس الحار يستمر في عدد من مناطق المملكة خلال نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل. وفي التقرير الرياضي للسادسة، مواكبة لمستجدات منافسات الدورات الحالية من جائزة الحسن الثاني وكأس لالا مريم لرياضة الغولف. أهلا بكم. نستعل نشرة بمستجدات الملف الإيراني. فقد وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران أمس في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة غداة إعراب واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب. وبهدف مضاعفة جهود للوصول إلى تسوية، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة بالتعاون بين إسلام أباد وبكين لتعزيز مسار التسوية. وللغاية ذاتها إقليميا هذه المرة، أوردت وكالة رويترز أن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران أمس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في حل القضايا العالقة. عن الخطوة القطرية غاياتها وسياقها نتابع تعليق عشق محمد بن سعيدان المحلل السياسي من الرياض حاورت وفاة وزرية.
2: وصول وفد التفاوض القطري إلى طهران يمثل يعني تحرك دبلوماسي حيوي ومنسق مع الولايات المتحدة، وأيضا يسعى لاختراق الجمود في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب مع إيران. صحيح أن باكستان تقوم بجهود الوساطة الرسمية، ولكن عودة قطر المباشرة للطاولة تعكس أيضا وزنها كحليف استراتيجي وقناة تواصل موثوقة ومباشرة مع طهران. يعني في ضوء هذه التطورات الراهنة تعكس أمور عدة، يعني أولا دبلوماسية حافة الهاوية، يعني هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد جمود في المفاوضات واستمرار الحصار الأمريكي وإغلاق إيران الفعلي أو قرصنة المضيق وتهديد مصالح العالم بأسرة، وهذا الأمر هو يعني يهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. ولذلك كان التحرك القطري هو لتحريك المياه الراكدة وتسريع عجلة المفاوضات لكي تثمر عن بيئة مناسبة قد يبنى عليها اتفاقيات مستقبلية، رغم أن نقاط الارتقاء ما زالت بعيدة حتى هذه اللحظة. أيضا هناك إدارة للتعقيد وتضييق الفجوات، يعني نجاح قطر بالتنسيق مع واشنطن وباكستان في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات، يعني هذه ملفات شائكة مثل تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، من الأمور التي تعتبر من الأزمات المعقدة التي تسعى الدوحة لتسريع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بشأنها.
1: ورغم الحراك الدبلوماسي الكثيف دوليا وإقليميا، ذكر موقع أكسيوس وشبكة سي بي إس الجمعة أن الإدارة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على إيران، فيما غير دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف العملية العسكرية ضد طهران. ننتقل إلى السنغال، شدت الأنظار إفريقيا إليها خلال الساعات الأخيرة. بها أعلن الرئيس باسيرو ديمايفاي إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة في خطوة مفاجئة توجت أشهرا من التوترات والمواجهة العلنية بين الحليفين السابقين. وجاء الإعلان في وقت متأخر من ليل الجمعة عبر مرسوم رئاسي تلي في بث مباشر على التلفزيون الرسمي. وتعيش السنغال وضعا سياسيا غير مألوف، إذ ظل فاي وسونكو رفيقي درب في النضال ضد النظام السابق وحكما وسجن في سبيل ذلك، ثم وصلا إلى السلطة معا قبل أن تشهد العلاقة بينهما خلافا وتوترات متصاعدة. عن إقالة عثمان سونكو من رئاسة الوزراء بالسنغال نتابع تعليق محمد بوشر عيسى الخبير في الشؤون الإفريقية، تحدث لوفاة أزري من القنيطرة.
3: إقالة رئيس الدولة السنغالية بشير جاخر جوباي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو عبارة عن طفح الكيل وإنهاء خلاف طويل بينهما في الشؤون السياسية، ذلك أن الوزير الأول كان يخالف رئيس البلاد جهارا نهارا، ومما زاد طينة بالله أنه في اجتماعه مع الوزراء في البرلمان، هذا الاجتماع الذي يعقد كل 3 أشهر، أبان خلافه ضد الرئيس في مشكلة الصندوق الخاص للرئيس، وقد بينا أنهما اختلفا في هذا الشأن في أوقات كثيرة، وهو كتب تقريرا حول هذا الأمر وأتى به في المجلس الوزاري إلى أنه لم يصادق. طبعا هو الذي جرى رئيس الدولة إلى عزل وإقالة الوزير الأول. طبعا هذه النقطة في بوات، وأن هذا شيء أيضا استمرار للخلافات التي كانت طاغية بينهما.
1: محمد بوشر عيسى الخبير في الشؤون الإفريقية. من مختصرات الساحة الإفريقية، أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. وأفاد المدير العام للمنظمة تيودوروس أدانوم غيبريسوس أفاد بتسجيل قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. إلى صفحة الشؤون المغربية من هذه النشرة، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس نظير موريتاني محمد ولد سالم مرزوق مبعوثا للرئيس محمد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. في شأن المغربيين آخر، كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية أمس أن الحالة الجوية بالمملكة ستعرف خلال الأيام القادمة استمرار الأجواء الحارة بعدد من المناطق، إلى جانب بات رياح قوية نسبيا وتطير للغبار ببعض المناطق. المديرية توقعت استمرار الأجواء الحارة إلى غاية الأربعاء على الأقل بالسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. توضيحات أوفى عن هذا التقلب المناخي نتابعها للسان الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء، اتصلت به وفاة أسرية.
4: الحالة الجوية العامة

0: بالنسبة لسبب هذه الحرارة فهي ناتجة أساساً عن نشاط المنخفض الحراري الصحراوي اللي يعمل على صعود هواء ساخن وجاف من الصحراء الكبرى نحو جنوب وسط وكذلك شمال البلاد، وهي ظاهرة معروفة محلياً بظاهرة الشرقي. بالنسبة للتوقعات، تستمر الأجواء الحارة خلال نهاية الأسبوع بحول الله تل بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً من المناطق الداخلية، السهول الداخلية لشمال وسط البلاد، مناطق سوس، جنوب الشرقي، الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة ستكون بين 38 حتى 43 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمناطق الداخلية ديال سوس وأقصى جنوب شرق البلاد وشرق أقاليمنا الجنوبية، وبين 33 حتى 38 بباقي المناطق. أما في المنطقة الشرقية والسواحل ستكون بين 28 إلى غاية 33 درجة.
1: في شأن مغربي آخر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعة الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من شهر مايو الجاري. إلى جديد الرياضة، ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالغولف الملك دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الخامسة لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية الملكية. وعلى المسالك، يبدو التنافس مثيرا قبل الجولة الأخيرة من منافسات النسخة الحالية من البطولتين بعد إجراء منافسات الجولة الثانية. حصيلة هذه الجولة مع الحسن جابري أحد موفدي ميديا إلى مسالك الغولف الملك دار السلام بالرباط.
2: ضربات دقيقة، تركيز عال، وصراع يشد حفرة بعد أخرى على مسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط. النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني والنسخة 29 من كأس لالا مريم تدخلان مرحلة الحسم وسط تنافس قوي بين نجوم ونجمات الجولف العالمي. ففي منافسات الرجال، في جائزة الحسن الثاني انفرد الأمريكي تومي غايني بالصدارة بعد الجولة الثانية، يتصدر ب12 ضربة تحت البار، يتقدم بفارق ضربة واحدة عن وصافة ثنائية يتقاسمها الأسترالي سكوت هاند والجنوب إفريقي فيشر دارين. أما في كأس لالا مريم فالمغربيتان ريم إيمني ومها الحديوي نجحتا في التأهل إلى المرحلة النهائية من أصل 7 لاعبات مغربيات شاركن في البطولة عقب تجاوز حاجز الكوت. مها الحديوي قدمت جولة ثانية بأداء مميز، بطاقة من 4 ضربات تحت المعدل جعلت نتيجتها الإجمالية ضربة واحدة تحت المعدل. وتقول بخصوص هذه النتيجة:
3: صراحة ما تبدلش بزاف ما بين البارح واليوم، وخلو ريزولتا فيه 7 نقاط ديال البارح. جو بونس كو ما كانش عندي بزاف لا ريوسيت في البوتينغ، ما دخلوش سيرتان بوت، سيرتان بال دخلوا في لي بانكور في دي مومون وي فالي با، ولكن ما كانش الفرق بزاف اللعب ديالي. سي بور سا كو في هاد اللعبه صبر بزاف، وبعض المرات مشيت حيت درتي جورني كي با 100% مشيت بدل كلشي.
2: على مستوى الصداره، حافظت الاستراليه كيلسلي بينيت على المركز الأول قبل الجولة الختامية، جولة ختامية تعد بالكثير حيث لا شيء حسم بعد، وكل ضربة قد تقلب موازين المنافسة على مسالك دار السلام. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: شكرا لك الحسن، معك نور النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام، وإياكم إلى رحلة لأبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا بك حميد.
5: مرحبا. تحول نوعي في السياسة الإفريقية للمغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب امتد ل33 عاما. أسبوعية الصحيفة تنقل عن تقرير لمركز ستيمسون الأمريكي قوله إن هذا التحول يتجسد في إبرام الرباط عشرات الاتفاقيات في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكوين الديني، مع توسع ملحوظ لكبريات المؤسسات المغربية في غرب القارة ووسطها. كما يعرج التقرير على مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، الذي يعد أضخم مشروع طاقي قيد التطوير في إفريقيا ليكرس طموح المملكة كي تصبح قطبا إقليميا رائدا في معادلات الطاقة. في مجلة لافيكو، المغرب يسعى لاقتطاع 1% من كعكة صناعة ألعاب الفيديو العالمية التي تلامس قيمتها 300 مليار دولار عبر إرساء بيئة جاذبة للمستثمرين وتنظيم فعاليات دولية كبرى. وفي تلك الحكومة تطلق أكبر حملة زجرية

ضد سماسرة الأضاحي قبيل العيد. الحملة الهادفة إلى منع المضاربات تركز على منع إعادة البيع في الأسواق وإغلاق النقاط العشوائية وحجز الممتلكات وفرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن. ننتقل إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي ترى أن إدارة ترامب تتخلى عن دور الوسيط النزيه لتدفع لبنان نحو التفاوض وفق شروط إسرائيلية. هذا المسار يضع القيادة اللبنانية أمام خيارين أحلاهما مر: خسارة الدعم الأمريكي أو مواجهة غضب داخلي عارم، ما ينذر بإضعاف الدولة وتأجيج الاضطرابات الداخلية في لبنان في ظل غياب وقف حقيقي لإطلاق النار. تحقيق العدالة مهمة معقدة في سوريا الحديثة، هكذا تعنون الإيكونوميست البريطانية مقالا لها عن محاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد والمسؤول الأمني السابق في مدينة درعا. نجيب يواجه الآن اتهامات بالقتل والتعذيب وتنظيم مجازر، وتكمن المفارقة، تقول الإيكونوميست، تكمن المفارقة في أن الرجل الذي كان تجسيدا لقسوة نظام الأسد يحاكم وفق الترسانة القانونية لنظام الأسد نفسه، ولا داعي للقول إن القانون السوري يفتقد أصلا لنصوص واضحة تجرم الجرائم ضد الإنسانية. فورين أفيرز ترى أن سياسات واشنطن في آسيا قد تعبد الطريق وإن عن غير قصد لترسيخ الهيمنة الصينية في القارة الصفراء. واشنطن سمحت ببيع رقائق إنفيديا المتقدمة، وهو ما سيدعم قدرات بكين في الذكاء الاصطناعي. واشنطن تلوح بوقف تسليح تايوان، وهو ما سيشجع الصينيين على زيادة ضغوطهم السياسية والعسكرية على الجزيرة. هذا دون الحديث عن انشغال ترامب بحرب إيران التي تستنزف الموارد العسكرية الأمريكية وتثير قلق الحلفاء الآسيويين بشأن قدرة واشنطن على ردع الصين. ويضاف إلى كل هذا تلك الرسوم الجمركية الأمريكية التي أربكت الاقتصادات الآسيوية وجعلتها تنظر إلى الصين كشريك تجاري أكثر استقراراً وموثوقية. وبعيداً عن تعقيدات السياسة، مجلة لوبوا الفرنسية تنقل عن دراسة أمريكية حديثها عن أثر إيجابي مفاجئ للعمل عن بعد يتمثل في زيادة معدلات الخصوبة. تقليل وقت التنقل يوفر ميكانيكياً وقتاً أطول للعائلة ومرونة في تنسيق الحياة الشخصية والمهنية. وتضرب المجلة مثلاً بالولايات المتحدة، إذ كان العمل عن بعد حاسماً في إنجاب نحو 300,000 مولود في عام 2024 فقط. ونختم بمجلة نيتشر التي تستند إلى

0: 2024 فقط. ونختم بمجلة نيتشر التي تستند إلى دراسة من جامعة كولومبيا الأمريكية شملت 500,000 شخص لتحسم الجدل الطبي حول النوم، وخلصت هذه الدراسة إلى أن النوم لأقل من 6 أو أكثر من 8 ساعات يسرع شيخوخة 17 جهازا في الجسم. المجلة الفرنسية تحدد المدة الذهبية بين 6.5 ساعات و8 ساعات لتؤكد نهائيا أن النوم ليس ترفا بيولوجيا، بل هو الركيزة الأساسية لصحة الجسد من الرأس إلى القدم. إلى اللقاء.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: مستمرون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. قبل توقيعات الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوية،
3: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: الأسبوع،
5: وحنا تنتكلموا هذه السيمانة على أهم موضوع بالنسبة لشجر الزيتون في بلادنا، واللي هو موضوع السقة. لازم ما ندوي شوية على واحدة من أكبر الأغلاط اللي تيديروهم الأخوات والإخوان مالين شجر الزيتون في بلادنا وقت يكونوا باغين يسقيوا شجرهم، واللي بسببهم تيمكن الزيتون يطيح طرف مهم من الحب اللي على ظهره، ولا يطيح من وراء قبل ما تلقح، ولا يجي الزيتون رقيق وبجودة ماشي حتى لهي. ومن هاد الأغلاط كاين بالخصوص الوقت والمدة ما بين السقوة واللي تبعها، بالخصوص في السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت، لأن في عدة مناطق وفي عدة ضيعات ديال شجر الزيتون عندنا في بلادنا الأخوات والإخوان الفلاحة تيسقوا شجرهم على رأس كل 20 ولا 30 يوم، وهذا الشيء في عدة مشاكل للشجرة. اولا في هذيك المده الطويله اللي ما بين جوج ديال السقوات، الارض والتربه فيها تتنشف والعروق ما تيلقاو ندا باش يشربوا الشجره في الوقت اللي الله عالم اش واقع لها من عطش وحاجتها الماء. ثانيا قوه الماء في السقوه اللي تابعه تتزوي الشجره وتيمكن تخنق العروق، وحتى الاسمده والمواد المغذيه اللي في التربه تيتغسلوا بقوه الماء وتتولي حتى التغذيه ديال الشجره من الاسمده اللازمه ما متوازناش.
4: ملاحظة اليوم،
5: بما يخص السقا ديال شجر الزيتون واللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من يوميتنا في لحية هادي، بغيت نزيد اليوم نتكلم على ما تيديروه بعض المنتجين ديال الزيتون بالخصوص في بعض الدول الأخرين، وباش ينقصوا من الضياع ديال الماء من الأرض من بعد السقا. ففي بعض الضيعات تيغطيو الأرض في البلايص فاش دايزين القوادس والتويات ديال القوتاقوت بميكا اللي تتغطي الأرض والبزابز مناش تيخرج الماء وقت السقا، وحتى الربيع ما تينبتش وما تيشربش من الماء اللي خاصو يمشي للشجرة. يمكن يغطيو الأرض بشوية ديال التمن ولا الربيع من بعد ما يحشوه ويغطيو به الحوض اللي داير بالشجرة. تيغطيو الأرض كذلك بالغبار البلدي ولا الغبار اللي تيصوبوه عندهم في الضيعة ديالهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: عودة مع

0: الصحفي الأخير، عنوان توقيع خاص للزميلة مجدولين بن شريف في توقيع خاص.
1: ليس دقيقا أن نختزل المشهد بالقول إن الذكاء الاصطناعي اختطف الصحافة. هذا توصيف مريح، لأنه يحمل التقنية مسؤولية تحول أعمق بكثير. ما حدث فعليا هو أن الصحافة وضعت أمام مرآة قاسية، مرآة تجبرها على مساءلة ذاتها لا أدواتها فقط. فلو كانت الصحافة مجرد سباق مع الزمن لنقل المعلومة، لكانت الخوارزميات قد حسمت المعركة بالفعل، لكنها لم تفعل، لأن جوهر هذه المهنة لا يختزل في السوق.

حين يصبح المستقبل غامضاً، تحويل الذكاء الاصطناعي إلى خصم هو انحراف عن السؤال الجوهري. فالقضية ليست صراعاً بين الإنسان والآلة، بل بين غايتين مختلفتين. هل ننتج محتواً أم ننتج فهماً؟ هل نلاحق السرعة أم نراكم المصداقية؟ صحيح أن الأنظمة الذكية تستطيع جمع البيانات وتلخيصها وربط أنماطها، بل وحتى إنتاج نصوص تبدو متماسكة، إلا أنها تظل عاجزة عن عنصر حاسم، التجربة الإنسانية. لا تعيش الحدث، لا تتحمل تبعات الكلمة، ولا تختبر التوتر الأخلاقي الذي يرافق القرار التحريري. هي لا تعرف ماذا يعني أن يكون الخطأ ثمنه تضليل جمهور، أو أن تكون الحقيقة موقفاً محفوفاً بالمخاطر. في القصص الإنسانية المعقدة كالكوارث الطبيعية أو الحروب، لا تكمن القيمة في سرد الوقائع فقط، بل في ترتيبها داخل سياق يمنحها معناً. هنا تحديداً يظهر الحد الفاصل بين من يعالج البيانات ومن يفهم البشر. المعضلة الأعمق في الذكاء الاصطناعي ليست قدرته، بل غموضه. بنيته القائمة على شبكات عصبية معقدة تجعله أقرب إلى صندوق أسود يصعب تفكيك منطقه الداخلي. ومع أن كل ممارسة إعلامية تحمل قدراً من الانحياز، فإن الصحافة التقليدية بفض وضوح خطوطها التحريرية ومصادر تمويلها تتيح حداً أدنى من الشفافية. أما في حالة الذكاء الاصطناعي فإن سؤال الانحياز يصبح أكثر التباساً. من يحدد المعايير؟ من يضبطها؟ وعلى أي أساس تمنح الثقة؟ النقاش الدائر اليوم داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى يتركز حول سؤالين عمليين: كيف يمكن توظيف هذه الأدوات لتحسين العمل الصحفي؟ وما حدود المخاطرة في تفويضها أدواراً جوهرية؟ لكن خلف هذين السؤالين يكمن سؤال أهم: ما الذي لا يمكن تفويضه أصلاً؟ قد لا يشبه مستقبل الصحافة ماضيها. ستتغير الأدوار وستعاد هندسة المهام، وربما تختفي وظائف وتظهر أخرى، لكن ما سيبقى هو الحاجة إلى عقل إنساني يطرح الأسئلة التي لا تبرمج بسهولة. لماذا يحدث هذا؟ كيف نفهمه؟ ولصالح من تروى هذه القصة؟ في عصر الذكاء الاصطناعي لا يفقد الصحفي مكانه بقدر ما يجبر على إعادة تعريفه، وهذه العملية رغم قسوتها

0: un mode de langage diplomatique parce que ça ouvre un espace de compréhension mutuelle qui est plus calme, plus symbolique, en fait moins intéressé que les grands enjeux économiques. C'était en tout cas tout l'intérêt, à la fois pour les Chinois, mais aussi pour les Arabes qui ont pu exprimer leur culture profonde, leur mémoire. C'était tout l'intérêt de ce festival.
1: Pierre Boussel pour la Minute pour comprendre. 6h46 sur Médien, c'est l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح مازال معمودعنا هاد السيمانه واللي هو على التسميد ديال شجره الزيتون. ومن بعد ما شفنا في الاول علاش خاصنا نسمدوا شجره الزيتون ديالنا وعلاش الشجره تطلب المواد المغذيه اللي في الاسمده، وشفنا كذلك اشنو هما اهم المواد المغذيه اللي خاصهم يدخلوا في هاد التسميد، وتكلمنا شويه حتى على الاوقات المهمه والحيويه فاش خاصنا نعطيو هاد الاسمده شجره الزيتون ديالنا. ما فيها باس اليوم نتكلموا شويه على الطريقه اللي خاصنا نعطيو بها هاد الاسمده للشجر ديالنا. لكن باش نفهموا كلنا علاش تنختاروا طريقه من دون الطرق الاخرين، خاصنا نتفكروا بان الاسمده اللي فيها ماده الازوت اي الملحه الفلاحيه بحال بالخصوص الملحه 21% والملحه 46% وحتى شويه الملحه 33% تيمكن يضيع طرف كبير منهم الا خليناهم على وجه الارض ناشفه، وتيمكن تضيع كذلك في الغرق ديال الارض وتعدى المستوى والنيفو ديال العروق ديال الشجره الى شتتناها وطلقنا عليها الماء ديال السقه بالخصوص بالطريقه التقليديه، او الى طاحت عليها الشتاء بزاف بالخصوص في الاراضي اللي مرمله شويه. ثانيا خاصنا نعرفوا ان الاسمده ديال الفاسفات وحتى الاسمده ديال البوتاس ما تتوصلش لعند العروق ديال الشجره بسرعه كافيه باش تنفع منهم في الوقت المناسب، بالخصوص الى شتتناها في بلاصه بعيده على العروق. وغدا ان شاء الله نشوفوا بالتفصيل احسن طريقه نعطيو بها الاسمده لشجر الزيتون ديالنا.
3: نصيحه اليوم.
2: احسن نصيحه يمكن نعطيها لك اخي الفلاح اللي عندك شجر الزيتون وتتشكى بزاف من الطيوح ديال الورق ديال الشجر ديالك من بعد ما تتبان فيه دواور حمراء مدوره بالصفوريه، احسن نصيحه اذن هي تداوي ضد هذاك المرض وتخدم ادويه فيها ماده الحديده الزرقاء ولا الادويه اللي بحالها مخلطه مع الماء بقدر 4 ولا 5 كيلو في الكتار. وباش يمكن الدواء يلصق مزيان في الورق ديال الزيتون زيد عليه شويه ديال اللصقه بقدر 25 حتى 40 غرام في كل 100 لتر ديال الماء. وما تنساش تقول للخدام يغسل مزيان الشجره بالدواء باش يقيس كل الاطراف ديالها، وهذه العمليه خاصها تدار قبل ما يسخن الحال بالمعقول باش ما تضر الشجره من الدواء.
3: اخبار فلاحيه.
2: البارح بحال الوقت كنا بدينا نتكلموا على الدراسات والابحاث اللي تداروا على المواد الفلاحيه وبالخصوص المواد اللي تيبقاو من بعد الجني ديال الغله ولا من بعد التصنيع ديالها في المعامل واللي يمكن يتزاد في التغذيه والماكله ديال الكسيبه والبهايم وينفعوهم في انتاج الحليب ولا انتاج اللحم. وهكذا لقاو الاخوان الباحثين ديال البحث الزراعي بان الورق وكل ما تيبقى من بعد الجني والحفير على الشمندر يمكن له يدخل في التغذيه ديال الكسيبه ويجيب لهم المواد البروتينيه اللازمه، لان هاد المتبقيات ديال الورق والزراعه ديال الشمندر فيها نسبه مهمه من البروتينيات تتوصل حتى ل 15% اي السدوس تقريبا من الحاجيات اللي خاصه للبهيم والكسيبه. ومن بعد الدراسة لقاو بأن هاد الورق وكل ما تبقى من زراعة الشمندر تتكون فوراج وكلاء بجودة عالية، وأنه من اللي تزاد في الرسيون ديال البهايم وديال الكسيبة زاد في الإنتاج ديال الحليب ب 23% أي تقريبا زاد الربع في إنتاج الحليب اللي يمكن تعطيه البهيمة ولا النعجة ولا حتى المعزة، وزاد كذلك في الوزن ديال الخرفان ب 89% بالنسبة وبالمقارنة مع الكسيبة اللي ما تعطاولهاش هاد المتبقيات من زراعة الشمندر من بعد الجني والحفير على الكركوب. وهذه نتيجة مهمة نظرا لكثرة هذه المتبقيات من زراعة الشمندر واللي يمكن يستافدوا منهم كل الإخوان الكسابة والفلاحة بالخصوص اللي في النواحي الفلاحية اللي تتدا فيهم زراعة الشمندر. وغدا بحول الله نشوفوا تاني مادة فلاحية درسوها الباحثين واللي يمكن تصلح تدخل في التغذية ديال الكسيبة ديالنا. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 صباح النهار بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.

0: الليف والأطلس. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في الشاوية عبدة الحوز والمنطقة الشرقية فاش غادي صوت شمالي غربي. القوة ديالو مجهدة شوية في بعض الجواه ديال عبدة الحوز المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في كل النواحي، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية فاش غادي تعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بحال ديال البارح، ما بين 23 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 41 درجة في الدكالة، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلالت، ما بين 31 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 34 و 39 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 36 و 41 درجة في الحوز، 37 و 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في تادلة، 39 و 40 درجة في الشاوية، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والشوم والشرقي اللي فيه، زراعة الذرة مهددة بزاف، بالخصوص الذرة البكرية بتاكاتو السوسة اللي الدودة ديالها تتدخل لداخل ديال القصبة وتتنخرها وتاكل لها قلبها وتضعفها وتنقص لها الإنتاج ديال الكبال والحب اللي يكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة الزراعة وكذلك الحماية ديالها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها قبل ما يقوى العدد ديالها ويتفاحش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamayna Al-Kiram, ilaykoum alaouna Sabiha. المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم بطنجة يسلط الضوء على مساهمة الجالية المغربية المتحققة والمأمولة في مسارات وفرص التنمية بالمملكة. في تونس الأطباء في طور التكوين يشتكون من الظروف السيئة للتدريب وبيئة العمل في المرفق الصحي العمومي، وخيار الهجرة يلوح في الأفق. الجيش اللبناني يؤكد ولاء عسكريه لمؤسستهم بعد عقوبات أمريكية طالت ضابطين بسبب صلاتهما بحزب الله. أعضاء حلف الناتو أو حلف الناتو الأوروبيون يطالبون واشنطن بتوضيح سياستها العسكرية التي يصفونها بالمربكة. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب. والمحطة مدينة طنجة بها التأمت أمس أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم فضاء الحوار بين السلطات والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من مغاربة العالم، الذي افتتح بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش. مؤطرا بشعار مغاربة العالم مساهمة منتجة في تنمية المملكة، شكل المنتدى محطة هامة لبرز الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في دعم دينامية الاستثمار والتنمية بوطنهم الأم، والمساهمة في تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص حول رؤية متكاملة من أجل دعم الاستثمار المنتج والمستدام بالمملكة. في المتابعة زهير التومي.
3: مداخلات المشاركين في المنتدى ركزت على ضرورة تعزيز تعبئة مغاربة العالم باعتبارهم رافعة استراتيجية للتنمية والاستثمار، معتبرين أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية

0: هي للمملكة.
1: هما واحد فئة مهمة من المملكة، عندهم كفاءات عالية، عندهم غيرة متميزة على الوطن، عندهم علاقات وطيدة مع شركائهم في دول الإقامة، فهو خزان للكفاءات وخزان للفرص الاستثمارية، وعن طريقهم ممكن أن نحقوا عدالة مجالية، لأن مغرب العالم يستثمرون في المناطق اللي ينحدروا منها، وبالتالي فهذا هو تنزيل الرؤية الملكية السامية، مغرب بسرعة واحدة، نقل الاستثمار والتنمية للمناطق النائية، الواحات والجبال كذلك.
0: يشكل مغاربة العالم المقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين شخص قوة اقتصادية حقيقية إذن، لا سيما من خلال مساهمتهم المهمة في دعم الأسر والاقتصاد الوطني.
2: من مختصرات الساحة المغربية، ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأسي للمريم المنظمتين تحت الرعاية الملكية. وفي شأن المغربيين آخر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعة الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من شهر مايو الجاري. نواصل مغاربيا، والمحطة تونس، بها كشفت دراسة للمنظمة التونسية للأطباء شبان أن 73% من الأطباء في طور التكوين يتعرضون للعنف عند أداء مهامهم في المرافق الصحية العمومية. خلال ندوة صحفية سلطت الضوء على تردي ظروف العمل داخل المستشفيات الحكومية، أعلنت المنظمة أن 82% من المستجوبين أكدوا أنهم يفكرون في الهجرة ومغادرة البلاد بالنظر إلى ظروف عملهم الشاقة وغير الآمنة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
3: جاء لإيصال صوته بمناسبة ندوة صحفية لمنظمة الأطباء الشبان يوسف بدوي، طبيب شاب من ولاية صفاقس جنوب البلاد، أكثر المدن استقطابا للمرضى من داخل تونس ومن خارجها. تحدث يوسف بمرارة عن ظروف عمل شاقة في المستشفيات الحكومية، ولخصها بعبارة بليغة: ظروف حرب.
4: ظروف حرب. ميدسين في تونس هي ميدسين دو كير، تخدم باللي عندك، ثم عمليات ما نجموش نعملوهم. وصلنا في صفاقس عمليات ما تصيرش، كان كيبدا باسيون باش يموت في بقعته، سينو ما يصير شيء.
3: في الندوة الصحفية أطلقت المنظمة التونسية للأطباء الشبان صرخة فزع تتعلق بجانب آخر من معاناة الأطباء، هو تفشي ظاهرة العنف ضدهم في المستشفيات الحكومية. حسب دراسة أجرتها المنظمة شملت 730 طبيبا شابا، 73% منهم تعرضوا إلى عنف إما مادي أو لفظي، ما دفع ب 82% من المشمولين بالدراسة إلى التفكير في الهجرة ومغادرة البلد. حسب رئيس المنظمة وجيه ذكر:
5: في تونس وصلنا 73% من الأطباء على الأقل تعرضوا في مرة واحدة، فمش يكون في أكثر من مرة، إلى حالات اعتداء بالعنف. لقينا أنه الاعتداءات هذول موجودين في غياب كامل للأعوان الحراسة في أكثر من 65%، ما كان فما حتى شخص موجود وقت حالة العنف.
3: وانعقدت الندوة الصحفية للمنظمة التونسية للأطباء الشبان بعد ساعات من تراجع السلطات عن قرار بإيقاف نشاطها لمدة شهر كامل قصد التدقيق في مصادر تمويلها. رئيس المنظمة علق بالقول إن قرار الغلق والتراجع عنه سياسي ضمن سياق من التضييق على المجتمع المدني، حسب وصفه. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
2: في ليبيا تستعيد مدينة بنغازي لاستعادة واحد من أبرز معالمها الاقتصادية والتجارية مع عودة معرض بنغازي الدولي بعد أكثر من 20 عاما من التوقف. الحدث، ومن المقرر أن يكون في شتنبر المقبل، ينتظر أن يعيد للمدينة دورها كمركز حيوي للمعارض والاستثمار والحركة الاقتصادية في ليبيا. إلى شؤون الشرق الأوسط الآن، الجبهة اللبنانية تظل بمستويات عالية من التصعيد. 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين قتلوا الجمعة في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد وفق ما أعلنت وزارة الصحة، بينما شن الجيش الإسرائيلي ضربات ليلية على شرق البلاد. في غضون ذلك، أكد الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام الجمعة ولاء العسكريين لمؤسساتهم الرسمية حصرا، وذلك غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على ضابطين بداعي صلتهما بحزب الله. وجاء إعلان واشنطن عن العقوبات بعد استضافة 3 جولات من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى الوقف النهائي للحرب بين الطرفين. العقوبة الأمريكية ضد قيادات عسكرية لبنانية بدعوى صلتها بحزب الله يؤشر على تغير أمريكي في التعاطي مع هذا الملف، بحسب سناء الجاك المحلل السياسي من بيروت.
6: المؤسسة العسكرية وكذلك باقي مؤسسات الدولة مخترقة من حزب الله ومن بقية

0: الولايات المتحدة بدلت سياستها عن الرسائل السرية والمبطنة لتعلن صراحة ما يجري في المؤسسة العسكرية وفي غيره من المؤسسات كمجلس الجنوب، وبدأت تفضح المعلومات. هنا الضغط الحقيقي هو على الدولة اللبنانية ككل، على رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لأن المؤسسة العسكرية تأتمر بأوامر الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية على وجه الدقة. بالتالي ما يحصل اليوم هو حشر الدولة اللبنانية في زاوية لتقوم بما كان يجب أن تقوم به وحدها من دون تدخل أمريكي، يعني تنظف المؤسسة العسكرية وتنظف إدارات الدولة من الملتزمين الأجندة الإيرانية عبر حزب الله في لبنان من جهة، ومن الذين ينتفعون من هذه الأجندة عبر فساد مالي من جهة ثانية.
1: سناء الجاكر المحلل السياسي من بيروت. وبلغة العقوبة دائما، صلة بالملف الإيراني، هذه المرة قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبة المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في سياسات تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كان الإطار الأصلي موجها ضد الدعم العسكري الإيراني لروسيا ولجماعات مسلحة في المنطقة. إلى آخر ملفات النشرة، طلب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة حسب توصيفه بشأن انتشار قواتها في القارة العجوز. وفي الوقت عينه سعى الأوروبيون لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفه من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في يوليوز المقبل. وأثار ترامب حيرة وزراء خارجية الناتو الذين اجتمعوا في مدينة هلسنبورغ السويدية بإعلانه أنه سيرسل 5000 جندي إلى بولندا في تراجع واضح عن قرار واشنطن السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها سابقا. عن تذبذب واشنطن في علاقاتها بحلف شمال الأطلسي نتابع تعليق المحلل السياسي مجيد بودن، تحدث لوفاء توزري من باريس.
2: التصرف الأمريكي عسكريا بسحب 5000 جندي يخالف مبدأ التعاون والتواصل، ولم يكن هناك مشاورات، وبالتالي كانت إشارة من الرئيس ترامب أنه يمكن أن يسحب كل جندي بدون الرجوع إلى حلفائه، وهذا أربك كذلك الأوروبيون وأرادوا أن يتحصلوا على ضمانات لكي تكون العلاقة مبنية على الثقة. تصرف ترامب فيما يخص دعم الناتو لأوكرانيا الذي تقلص بعد وصول ترامب إلى الحكم وغير سياسة أمريكا تجاه الناتو، وبالتالي أخل بهذا التعاون. كذلك هناك عنصر رابع، لما طلب رئيس ترامب من حلفائه في الناتو بأن يتدخلوا في الحرب ضد إيران، والحال أن الأوروبيون يعتقدون أن هذا ليس من مشمولات حلف الناتو، وبالتالي استعمل هذا الرفض والذي هو مبرر قانونيا كذريعة لكي يتراجع في التزاماته.
1: بذلكم تنتهي النشرة، والكلمة تعود إليك مقطع.
3: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve bien sûr à 8h pour une nouvelle édition du journal 7h11. Et tout de suite on parle sport, un sport matin un peu spécial ce samedi. On rejoint tout de suite Hassan Jabiri depuis Rabat pour parler bien sûr du trophée Hassan II et de la coupe Lala Meriem.
4: صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، نقدمه لكم من هنا من العاصمة الرباط، حيث ستتواصل بمسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط منافسات النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني للجولف والنسخة 29 من كأس لالا مريم وسط أجواء تنافسية قوية. ففي منافسات الرجال في جائزة الحسن الثاني انفرد الأمريكي تومي جيني بالصدارة بعد الجولة الثانية، يتصدر ب12 ضربة تحت البار، يتقدم بفارق ضربة واحدة عن وصافة ثنائية يتقاسمها الأسترالي سكوت هاند والجنوب إفريقي فيتشارد دارين. أما في كأس لالا مريم المغربيتان ريم إيمني ومها الحديوي نجحتا في التأهل إلى المرحلة النهائية. من أصل 7 لاعبات مغربيات شاركنا في البطولة في أعقاب تجاوز حاجز الكوت. مها الحديوي قدمت جولة ثانية أمس مميزة ببطاقة من 4 ضربات تحت المعدل لترفع نتيجتها الإجمالية إلى ضربة واحدة تحت البار، وتقول بخصوص هذه النتيجة:
5: صراحة ما تبدلش بزاف ما بين البارح واليوم، واخا لو ريزولتا فيه 7 نقاط ديال ليكار. البارح جو بونس كو ما كانش عندي بزاف لا ريوسيت في البوتينغ، ما دخلوش سيغتان بوت، سيغتان بال دخلوا في لي بانكور في دي مومون وي فالي با، ولكن ما كانش الفرق بزاف اللعب ديالي. سي بور سا كو في هذه اللعبه خص الصبر بزاف, وبعض المرات ماشي حيت

0: درتي جورني كي با 100% تمشي تبدل كل شيء.
1: من جهتها بدت ريم إيمني راضية عن أدائها في اليوم الثاني ونجاحها في تجاوز الكوت في مشاركتها الثانية في البطولة. نتابع ما قالته بهذا الخصوص.
2: فرحانة بزاف باليوم سورتو كو البارح كان عندي ليسبوار وخرجت من الباركور فرحانة وجي جوست ريسبكتي احترم داكشي اللي كان اللي كنا حطينا لو بلان اللي حطينا في الايام اللي ترينا فيهم هنايا ان شاء الله راه سابي هو شرف كبير هو ديما سي سان اونور انه نمثل المغرب ونلعب الدرابو ديال المغرب والحمد لله لو فيت كو غنكون انا وماها دونك سافي فريمون بليزير دو فوار دو ماروكين اي دو درابو هكاك مرفوعين في الباركور.
1: على مستوى الصدارة حافظت الامر أمريكية كيلسلي بينيت على المركز الأول قبل الجولة الختامية تتقدم على أقرب منافساتها بثلاث ضربات تحت المعدل. الجولة الختامية من البطولتين معا تعد بالكثير حيث لا شيء حسم بعد وكل ضربة قد تقلب موازين المنافسة هنا على مسالك دار السلام. نفتح اللحظة صفحة كرة القدم بداية بحدث منافسة دوري أبطال إفريقيا حيث ينهي فريق الجيش الملكي مساء اليوم تحضيراته قبل لقائه غدا أمام فريق ماملودي سانداونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الفريق العسكري يجري حصة تدريبية أخيرة عصر اليوم ستكون فرصة للمدرب البرتغالي أليكسندر دو سانتوس لوضع آخر اللمسات على التشكيل والنهج الذي سيخوض به ممثل كرة القدم المغربية لقاء الغد. ويدخل فريق الجيش الملكي مواجهة الغد بطموح التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه مع حاجته لتحقيق الفوز لتجاوز هزيمة الذهاب بهدف وحيد أمام سان داونز. مباراة الجيش الملكي ضد فريق ماملودي سان داونز الجنوب إفريقي تجرى على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله غدا الأحد بداية من 8:00 مساء. إلى أخبار المنتخبات المغربية، المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة وقبل لقائه غدا أمام منتخب الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يجري هو الآخر اليوم حصة تدريبية أخيرة سيعمل خلالها الناخب المغربي على وضع الخطط والصورة التي من شأنها أن تمنح المجموعة المغربية مفاتيح الفوز من أجل العبور إلى المربع الذهبي. وفي كرة القدم الحديثة لم يعد النجاح مرتبطا فقط بما يحدث داخل المستطيل الأخضر بل بما يبنى أيضا داخل مراكز التكوين وصناعة المواهب. وفي المغرب تواصل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تأكيد مكانتها كأبرز المشاتل الكروية بعدما بات خريجوها يحضرون بقوة داخل المنتخبات الوطنية المغربية وآخرها منتخب أقل من 17 سنة المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة السنية المتواصلة بالمغرب. نتابع في الموضوع تقرير الزميل وديع أحتي.
3: في كل موعد كروي خاص بالفئة السنية تفرض أكاديمية محمد السادس لكرة القدم حضورها باعتبارها خزانا حقيقيا للمواهب الصاعدة بعدما أصبحت أحد أهم روافد المنتخبات المغربية بالعناصر الشابة القادرة على حمل مشعل الكرة المغربية مستقبلا. وخلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 عام المتواصلة بالمملكة عاد اسم أكاديمية محمد السادس ليتردد بقوة داخل محيط النخبة المغربية عقب استدعاء مجموعة من لاعبيها ضمن اللائحة التي تخوض المنافسة القارية حيث استدعى المدرب تياغو ليما بيريرا الرباعي وليد بن صلاح أدم بوغزير وأيمن الزعري ومحمد حروش. ولم يعد تأثير المؤسسة يقتصر على توفير اللاعبين فقط بل امتد إلى ترسيخ ثقافة كروية حديثة تقوم على الانضباط والتكوين المتكامل وهو ما جعل عددا من خريجيها ينجحون في فرض أنفسهم سواء داخل البطولة الوطنية أو في الدوريات الأوروبية فضلا عن حضورهم المتواصل مع مختلف المنتخبات المغربية من قبيل يوسف نصيري وعزدين أناحي ونيف أكرد وأسامة ترغاليين وعبد الحميد إتبودلال وياسر الزابيري وآخرين. وترهن الأكاديمية منذ تدشينها في العام 2009 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس تراهن

0: يمضي تدشينها في العام 2009 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، تراهن على مشروع رياضي متكامل يهدف إلى إعداد لاعب قادر على المنافسة في أعلى المستويات عبر الجمع بين التكوين التقني والتحصيل الدراسي والتأطير النفسي والبدني. والأكيد أن أكاديمية محمد السادس ستبرز من جديد في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك هذا الصيف.
1: نفتح صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول ومنافسات الجولة الحادية والعشرين. ففي مستهل الجولة تلقى المتصدر المغرب الفاسي هزيمة ثانية له في الموسم، جاءت بميدانه أمام اتحاد طنجة بهدف وحيد، هزيمة تجعل صدارته مهددة من طرف مطارديه الجيش الملكي والرجاء الرياضي. أما فريق اتحاد طنجة فرفع نقاطه إلى 23 في المركز العاشر مؤقتا. هذا واستعاد فريق الكوكب المراكشي نغمة الانتصارات فتغلب على النادي المكناسي بثلاثة أهداف لواحد، رفع عداد نقاطه إلى 26 في المركز الثامن مؤقتا بفارق نقطة عن النادي المكناسي الذي بات من جهته مهددا بفقدان المركز السابع بعدما تجرع الهزيمة الثامنة له في الموسم. والجولة تتواصل اليوم بثلاث مباريات، اتحاد يعقوب المنصور يواجه اتحاد تورقة، الوداد الرياضي يستضيف حسنية أكادير، وأولمبيك أسفي ينزل ضيفا على الدفاع الحسني الجديد. دوليا في إنجلترا أعلن النادي مانشستر سيتي رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا رسميا مع نهاية الموسم الجاري، وذلك في أعقاب سنوات ناجحة قاد خلالها الفريق إلى التتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. إدارة السيتي أكدت في بيان رسمي أن الانفصال سيتم بالتراضي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى هوية المدرب الذي سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة. نختم بكرة المضرب ومنافسات النسخة 24 للجائزة الكبرى الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي تختتم اليوم على نادي ملاعب السككيين بالرباط. النهائي يضع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بالكرواتية بيترا ماتريتش في مواجهة مرتقبة من أجل الظفر باللقب، وكانت اللاعبة الأوكرانية قد بلغت المباراة النهائية عقب تفوقها في دور النصف على المجرية أودفاردي بمجموعتين دون رد، فيما حجزت اللاعبة الكرواتية بطاقة العبور بعد فوزها على السويسرية جيل تشيمان لتعيد الجماهير بختام قوي لدورة تواصل تكريس حضورها ضمن أبرز مواعيد كرة المضرب، خصوصا وأنها تأتي أسبوعا فقط قبل بداية الموعد الهام بطولة الجران سلام بطولة رولان جاروس الفرنسية. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
3: ماتان فو Martin Gibert.
4: 7h20 sur Média. On va continuer à parler golf ce samedi matin. On reprend la direction de Rabat avec Alice Alaïdine pour notre magazine. Le Royal Golf Dar es Salaam accueille cette semaine une nouvelle fête du golf entre la 50e édition du trophée Hassan II et la 29e édition de la Coupe La Lameriem. Rabat, la capitale marocaine, vit en ce moment au rythme de la petite balle blanche. Mais au-delà du jeu, ce sont aussi les conditions, le parcours et l'envergure de l'événement qui marquent cette édition, Alice Ladine.
5: Rabat vit cette semaine au rythme du golf international. Le Royal Golf Dar es Salaam accueille une nouvelle édition du trophée Hassan II et la Coupe Lella Mariem avec sa 29e édition. Deux rendez-vous désormais bien installés dans le calendrier avec des joueurs confirmés, de jeunes talents et une présence marocaine qui continue de grandir sur le circuit féminin. Mais au-delà des noms engagés, il y a aussi un décor et surtout un parcours réputé pour son exigence. Car ici, à Dar es Salaam, le parcours fait partie intégrante du spectacle, technique, stratégie parfois impitoyable. Il oblige les joueurs à être précis sur chaque coup, un tracé qui a forgé sa réputation au fil des années et qui a mis les petits plats dans les grands pour cette édition anniversaire, comme l'explique Hicham Baldei, le directeur du Royal Golf Dar es Salaam.
6: Le Royal Golf Dar es Salaam s'est attaché à démarrer les travaux de préparation dès la fin de la 49e édition du Trophée Hassan II par rapport à certaines spécificités orientations pour pouvoir

0: مس غالبا جنوب أكادير وعلى الساحل بين رباط والسويرة مع أمطار في الريف والأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالنظور، 27 درجة في طنجة، 28 درجة بالسويرة، 31 درجة في وجدة، 32 درجة بالرباط، الدار البيضاء، العيون، 26 درجة في أكادير، 27 درجة بفاس، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس صباحا قليل السحب إلى غالبا مشمس في الوسط الغربي وجنوب شرق تمنراست. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة، 26 درجة بعنابة، 29 درجة بقسنطينة، 33 درجة بغردايا، 34 درجة ببسكرة، 37 درجة بتمنراست، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد صباحا وكذلك بعد الظهر على جميع المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالمونستير، 25 درجة بتبرقة، 26 درجة في بنزرت، 27 درجة في صفاقس، 28 درجة بتونس العاصمة، و33 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Il est 8h sur Médien, l'heure d'un nouveau journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alamika Martin, alamikoum Moustamayna Kiram, ilaykoum Anawina Thamina. الرئيس السنغالي باسير ديمايفا يقيل رئيس الوزراء عثمان سونكو. الإقالة عدت مفاجئة وتوجت توترات متصاعدة بين رفاق الأمس. إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، موقف لا يغير من مجريات الواقع الاستيطاني على الأرض. بضعة أيام قبل حلول عيد الأضحى، أسواق الماشية بالمملكة مستقرة والسلطات الوصية تكثف عمليات المراقبة لتنزيل الإجراءات المقررة. النموذج في هذه النشرة نسوقه من جهة العيون ساقية الحمراء. ستار فعاليات الدورة 79 لميراجان كان السينمائي الدولي يصدر اليوم. أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الفرعية أعلنت في انتظار التعرف على المتوجين في المسابقة الرسمية. أهلا بكم. مستهل النشرة من السنغال، شدت الأنظار إفريقيا خلال الساعات القليلة الماضية. بها أعلن الرئيس باسير ديمايفاي إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة في خطوة مفاجئة توجت أشهرا من التوترات والمواجهة العلنية بين الحليفين السابقين. الإعلان وقع في وقت متأخر من ليل الجمعة عبر مرسوم رئاسي تلي في بث مباشر على التلفزيون الحكومي. فاي وسونكو رفيقا درب في النضال ضد النظام السابق حكما وسجنا، ثم وصلا إلى السلطة معا قبل أن تشهد العلاقة بينهما خلافا وتوترات نقضت نسيج ما كان بينهما من ود. في المتابعة عثمان الطاهري.
0: في تطور سياسي لافت بالسنغال، أقال الرئيس باسير ديومايفاي رئيس الوزراء عثمان سونكو خطوة أنهت أشهرا من التوتر المتصاعد بين الرجلين اللذين قاد معا صعود حزب باستيف إلى السلطة. قرار الإقالة المفاجئ هذا أعلنه الأمين العام للحكومة عمر سامبابا خلال بث تلفزيوني. المسؤول السنغالي أوضح أن رحيل سونكو يعني أيضا إقالة الحكومة بكامل أعضائها. تطور يأتي بعد أيام من الخلافات العلنية بين الرئيس ورئيس وزرائه حول ملفات عدة سياسية واقتصادية، كما يشرح محمد بشر عيسى الخبير في الشؤون الإفريقية.
3: إقالة رئيس الدولة السنغالية قالية بشير جاخر جوميفاي رئيس الوزراء عبارة عن طفح الكيل وإنهاء خلاف طويل بينهما في الشؤون السياسية، ذلك أن الوزير الأول كان يخالف رئيس البلاد جهارا نهارا في اجتماعه مع الوزراء في البرلمان، أبان خلافه ضد الرئيس في مشكلة الصندوق الخاص للرئيس، وهو كتب تقريرا حول هذا الأمر وأتى به في المجلس الوزاري إلى أنه لم يصادق. طبعا هو الذي جرى رئيس الدولة إلى عزل وإقالة الوزير الأول.
0: عقب قرار إقالة

0: اكتفى السونكو برسالة قصيرة عبر منصة إكس لم يرد فيها تعليق بمضمون واضح حول قرار إقالته. سونكو الذي عين في منصب رئيس وزراء السنغال مطلع أبريل من العام 2024 بفصل زمني قدره ساعات فقط عن تنصيب ديوماي فاي رئيسا للبلاد. وبهذه الخطوة تدخل السنغال مرحلة سياسية دقيقة عنوانها الأبرز نهاية تحالف قوي اعتبر نموذجا في القسم الغربي من القارة الإفريقية.
1: ومن مختصرات الساحة بالقارة ذاتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس بتسجيل قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأكثر من 177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. إلى الشرق الأوسط وجديد توتراته، إيطاليا فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا حضت أمس إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن هذا التوسع يقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. وطالب بيان مشترك للدول الأربع الحكومة الإسرائيلية بإنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في التهم الموجهة للقوات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية منبها إلى أن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بلغ مستويات غير مسبوقة. المواقف الأوروبية من التوسع الاستيطاني

0: الفلسطينيين بلغ مستويات غير مسبوقة. المواقف الأوروبية من التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة رغم وضوحها إلا أنها تظل عديمة الأثر على الأرض، كما يؤكد الحسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحدث لوفاة وزري من القدس.
1: تحول وتقدم في المواقف الأوروبية اتجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، ولكن حتى اللحظة هذه المواقف رمزية معنوية وليست إجراءات عملية حقيقية على أرض الواقع. بكل أسف لم تتخذ أوروبا أي موقف حقيقي لوقف هذا العنف أو استخدام إجراء اقتصادي، مثلا تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل. هذه أداة مهمة تستطيع استخدامها أوروبا، ولكنها حتى الآن لم تبادر إلى ذلك، علما بأن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة إسرائيل. لذلك بتقديري أن هذه المواقف وهذه التصريحات لا تشكل أداة ضغط فعلية حقيقية على إسرائيل تجبرها على وقف الاستيطان أو منع الهجمات التي يقوم بها المستوطنون المدعومون من الحكومة ضد المدنيين الفلسطينيين في القرى والتجمعات البدوية وأعمال العنف والإرهاب التي تستخدمها هذه الميليشيات الاستيطانية، مما يعرف بمجموعات تدفئة الثمن وفتيات التلال المدعومة مباشرة من الحكومة ومن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير.
0: حسين الديك الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. وفي جديد ملف الحرب ضد إيران، تتكثف جهود دبلوماسية دولية وإقليمية للدفع نحو إبرام اتفاق يمنع العودة إلى الحرب، جهود تتولها أساسا كل من باكستان وقطر، وقد تعززت الجمعة بدخول الصين على خطها بمبادرة مشتركة مع باكستان قدم خلالها مقترح من 5 بنود هو الآن قيد الدراسة. وفي سبيل مزيد من الضغط على طهران لتليين موقفها، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في سياسات تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كان الإطار الأصلي موجها ضد الدعم العسكري الإيراني لروسيا ولجماعات مسلحة في المنطقة. في جديد العلاقات المغربية الموريتانية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس ناظره الموريتاني محمد سالم والمرزوق مبعوثا من قبل الرئيس محمد الشيخ الغزواني برسالة إلى العاهل المغربي الملكي محمد السادس. في شأن المغربي المستقل وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أفاد بلغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من مايو الجاري. ومع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الماشية عبر كافة جهات المملكة رواجا ملحوظا. بجهة العيون الساقية الحمراء تتحدث المؤشرات عن وفرة في الأضاحي وتعبئة متواصلة من قبل السلطات الوصية من أجل تتبع ومراقبة الأسواق ونقاط البيع، خاصة ما يتعلق بالمعاينة البيطرية للأكباش. في المتابعة سفيان أمنحود.
2: حركية متزايدة تعرفها أسواق الماشية المرخصة بجهة العيون الساقية الحمراء قبيل

0: وباقي الشركاء من تتبع حالة تموين السوق والأسواق على مستوى جهة العيون الساقعة الحمراء، وكذلك تتبع الصحي والبيطري للماشية المعروضة للبيع ومياه الشرب الموجهة للماشية. العرض يفوق الحمد لله 60,000 من الماشية الموجهة للعيد.
1: المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعضد هذه الجهود عبر تشديد المراقبة الصحية للقطاع المعروض داخل الأسواق المرخصة، كما توضح صفية توزاني المديرة الجهوية للمكتب بجهة العيون الساقية الحمراء.
2: كتقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا بتتبع الصحة الحيوانية للقطاع على طول السنة، غير هو كيف تنعرفوا أن كتشدد هذه المراقبة واحد شهر ولا شهرين قبل من العيد الأضحى المبارك.
1: في المقابل يعزو مربي الماشية ارتفاع أسعار الأضاحي إلى زيادة تكاليف الأعلاف والمحروقات والنقل، مؤكدين أن هذه الزيادات انعكست على أثمنة البيع.
3: وقضية الأثمنة مختلفة، كما تزادوا للصالير تزاد العلف، تزاد المواد الغذائية، تزاد البترول، تزاد تلغ المشي اللي كان.
1: ويوصي البياطرة من المراقبين باقتناء الأضاحي من الأسواق المرخصة والتواصل مع الجهات المختصة في حال رصد أي أعراض أو علامات غير طبيعية.
4: مغاربيا، غادر أكثر من 240 مهاجرا غير نظامي مساء الجمعة من تونس باتجاه كوت ديفوار ضمن برنامج للعودة الطوعية. وقالت وكالة أنباء تونسية إن هذه الرحلة تعد الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ومنظمة الهلال الأحمر التونسية. نواصل النشر بصفحة فنية. عروض المسابقة الرسمية للنسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي اختتمت. جوائز الفئات الموازية تم توزيعها، والعين اليوم على أمسية الحسم وتحديد صاحب السعفة الذهبية الذي سيخلف الإيراني جعفر بناهي المتوج في كان قبل عام. المزيد من التفاصيل في مراسلة موفد ميديا إلى كان بلا المرميد.
5: The Dream Adventure, l'aventure rêvée للألمانية فاليسكا غريسباخ وقصص الليل Histoire de la nuit للفرنسية ليا ميزيوس ختم عروض المسابقة على السعفة الذهبية. الآن من المفترض بأن الصورة قد اكتملت عند لجنة تحكيم النسخة 79 لمهرجان كان والتي يرأسها الكوري الجنوبي بارك شان ووك. قبل حفل الاختتام الرسمي يتم توزيع كثير من جوائز في فئات مختلفة، ومنها فئة ان سارتان روغار وأسبوع النقاد وبقية الفئات الأخرى الرسمية والموازية، لكن الأنظار طبعا تبقى متوجهة من الآن نحو أهم مسابقة سينمائية عالمية، الفيلم الذي سيمنح السعفة الذهبية والذي سيخلف الإيراني جعفر باناي الذي توج شريطه ان سامبل اكسيدون هنا قبل عام. وفي هذا العام من ضمن آخر العروض التي دخلت المنافسة وصفق عليها الحاضرون طويلا الشريط الإسباني لا بولا نيغرا بإخراج ثنائي، علما بأن قائمة المرشحين تتركز حول أسماء بعينها ومنها بافل بافليكوفسكي بشريط فادرلاند أو جيمس غري ببيبر تايجر. ترشيحات هنا وهناك، لكن تجربة سنوات عديدة تعلم متتبع فعاليات مهرجان كان بأن الترشيحات ذهبت مرارا في واد وصبت نتائج لجان التحكيم في واد آخر. باختصار شديد، الأمور الرسمية ستحسم في ليلة الاختتام الرسمية. كان بلا المرميد ميديا.
4: وبذلكم ينتهي العرض الإخباري للثامنة وفي الموالي وفي إطار مواكبة لكأس العالم 2026، ميديا تخصص فقرة جديدة بعنوان فرسان المونديال. عدد اليوم من هذا الموعد وهو السادس نأخذكم من خلاله في جولة للتعريف بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي والحديث عن منتخبي هايتي واسكتلندا. والكلمة لوديع أحتي.
6: فرسان المونديال. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من فرسان المونديال، إذ نواصل رحلتنا بين منتخبات كأس العالم 2026 حيث التاريخ والطموح والنجوم. نبدأ اليوم مع منتخبين في مجموعة المغرب والمستهل بهايتي، أحد المنتخبات الكاريبية التي تحمل شغفا كبيرا بكرة القدم. هايتي شاركت مرة واحدة فقط في كأس العالم، وكان ذلك في مونديال ألمانيا 74-900 و1000، لكنها بقيت حاضرة دائما بروحها القتالية وأسلوبها السريع. أما أبرز نجوم منتخب هايتي فهو دوكينز نازون، المهاجم الذي يعتبر من أهم عناصر المنتخب في السنوات الأخيرة بفضل تحركاته السريعة وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص. من أجواء الكاريبيان.

0: أكد حزب الله أنه نفذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي. لقي 90 عاملا صينيا مسرعهم جراء انفجار في منجم للفحم شمال البلاد وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الرسمية. ودعا الرئيس الصيني إلى بذل كل الجهود لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة في الحادثة ومساءلة صارمة وفقا للقانون. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الخمسين لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية الملكية. رياضيا دائما ولحساب الجولة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه المغرب الفاسي بهدف دون رد أمس بفاس، بينما تغلب الكوكب المراكشي بثلاثية نظيفة على حساب النادي المكنسي. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما على ميديا.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5. هناك أماكن تخلد ذاكرة الأساطير ولحظات لا يمكن نسيانها، هدوء يسبق ضربة الانطلاقة، إثارة الضربة الأخيرة نحو الحفرة، ومشاعر الفرح حين يصبح الحلم حقيقة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتفي الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط من 18 إلى 24 ماي 2026. 50 دورة من التاريخ والإرث والشغف بالغولف، 50 موعدا استثنائيا يجسد قيم التميز والاحترام وروح المنافسة الرياضية. كونوا في الموعد لتعيشوا إثارة البطولة. الدخول بالمجان، أنشطة ترفيهية، ألعاب، تعريف برياضة الغولف ومطاعم في عين المكان، تجربة رائعة لكل أفراد العائلة. مرحبا بكم في الغولف الملكي دار السلام بالرباط مدينة الأنوار. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.hasandugolftrophy.com.
2: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديا نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

صباح الخير بكل تفاصيله الجميلة، صباح الراحة اللي كنقلبوا عليها وسط الزحمة ديال الحياة، وصباح اللحظات الصغيرة اللي كتعطينا واحد الإحساس بأن الحياة ما زالت قادرة على أنها تكون أخف وأهدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من ويكند الأسرات، الموعد اللي كنرافقكم فيه بمواضيع اللي قريبة من حياتنا، من علاقتنا، ومن تفاصيل صغيرة اللي كتأثر علينا أكثر مما كنظنوا. فصباح اللي غادي نعطيه فيه لأنفسنا فرصة صغيرة باش نهداو واحد شوية ونرتاحوا نستمعوا لأنفسنا قبل أي حاجة أخرى. فإذا كنتوا معنا هذا الصباح فمرحبا بكم في رحلة جديدة بين النفس، الأسرة، الصحة والعلاقات الإنسانية. وكنتمنى هذه اللحظات اللي غادي ندوزوها مع بعضياتنا تكون خفيفة مفيدة وقريبة من القلب، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم هذا الصباح. إذن مستمعينا الكرام، في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا عن موضوع اجتماعي قريب من حياتنا اليومية، اللي هو علاش كيحس البعض بالخجل من توفير، يعني ملي كيربط أحيانا الشخص الاقتصاد بالبخل وكيولي الصرف يعني وسيلة لإثبات القيمة، علاش كنخافوا أحيانا من أن الناس يشوفونا احنا كنقتصدوا، وكيفاش كتحول الاستهلاك عند البعض إلى طريقة للبحث على القبول أو للصورة الاجتماعية. فغادي نتكلموا على الفرق بين التوازن المالي والبخل، وعلى أهمية وعي في العلاقة ديالنا مع الفلوس. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي ننتقلوا للصحة والأسرة مع موضوع مهم تزامنا مع الأجواء ديال عيد الأضحى المبارك. فغادي نستضيف الدكتورة فاطمة أوعمو باش تكلم لنا على

المرأة الحامل في عيد الأضحى وشنو خاص انتبهوا ليه في الأكل والحركة والراحة وشنو الأطعمة اللي غادي يفضل الاعتدال فيها وكيفاش يمكن للمرأة الحامل أنها تستمتع بأجواء الأكل والحركة والراحة وشنو الأطعمة يعني اللي ممكن تديرهم هاد السيدة هادي وتستمتع بهم خلال العيد بلا إرهاق وبلا مخاطر صحية وشنو النصائح الأساسية المتعلقة بالراحة والنشاط خلال هاد الفترة هادي ديال العيد. هادشي اللي غادي نشوفو رفقة الدكتورة فاطمة أعمو أخصائية أمراض النساء والتوليد.

0: لطيفة والكلام اللي ممكن يكون مؤذي، وعلاش كيبرر البعض الإهانة على أنها مزاح فقط. بعد نتكلموا على الأثر ديال الكلمات على النفس وعلى الأهمية ديال احترام الحدود ديال الآخرين حتى في أبسط المواقف. أما في فقرتنا الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نفتحوا واحد الموضوع نفسي واجتماعي مهم، رفقة الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية، باش تكلم لنا على العيد، عيد الأضحى اللي هو عيد ماشي للمظاهر، يعني كيفاش نقدروا نحميو أنفسنا من المقارنات والضغط الاجتماعي، كيفاش كتأثر السوشيال ميديا والمقارنات على الشعور ديالنا بالرضا، وعلاش كيتحول العيد أحيانا من مناسبة ديال الفرح إلى مصدر ضغط نفسي، وكيفاش يمكن أننا نعيش العيد ببساطة وراحة بعيد عن التكلف والمقارنة. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة ديال اليوم متنوعة وعميقة كيف ما العادة، فكلمسوا فيها المجتمع، النفس والصحة وطريقة ديالنا في العيش لتفاصيل الحياة اليومية. فكنت من الدوزو معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في كانت الأسرة قبل دائما ما كندخلوا للفقرة الأولى، وهذه الفقرة اللي خصصناها هذا الصباح باش نتكلموا على علاش كيحس البعض بالخجل من التوفير، يعني ملي كيتربط الاقتصاد بالبخل، ويعني كيولي الصرف وسيلة لإثبات القيمة، فعلاش كنخافوا أحيانا من أن الناس يشوفونا وحنايا كنقتصدوا. فقبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل، غادي ندير واحد الوقفة موسيقية، نسمعوا المهدي مزين في ما درت بالي في الهواء.

مستمعينا الكرام، في حياتنا اليوميه كنسمعوا بزاف ديك العبارات بحال وعيش شويه حياتك، واش غادي تبقى ديما انت غير كتجمع الفلوس وراك نقولوا زقرام، اولا يعني الفلوس راه كتمشي وكتجي، وفي المقابل كاين شي اشخاص اللي كيحسوا بالحرج اذا حاولوا انهم يخبيوا شويه الفلوس او لا يوفروا شويه او لا يفكروا قبل انهم يشريوا او لا يعتذروا يعني على شي مصاريف اللي تكون ما مناسباش ليهم. بحال الا الاقتصاد في الفلوس يعني ولا عند البعض مرتبط البخل أو قلة الكرم أو حتى ضعف المكانة الاجتماعية. وهنا كيبان واحد سؤال مهم بزاف، هو علاش كيحس بعض الناس بالخجل من أنهم يوفروا شي شوية، وعلاش ولا الاستهلاك أحيانا وسيلة لإثبات النجاح أو لا الصورة الاجتماعية، وكيفاش نقدروا نفرقوا بين الاقتصاد الصحي والبخل الحقيقي. ففي هذه الفقرة إن شاء الله غادي نحاولوا نفهموا العلاقة ديالنا النفسية والاجتماعية بالمال، والتأثير ديال النظرة ديال المجتمع على الطريقة ديال الصرف ديالنا، وكيفاش نتعاملوا مع المال بوعي دون شعور بالذنب أو لا بالخجل. فأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش كيربط البعض التوفير بالبخل. فالثقافة الاجتماعية اللي كتربط الكرم يعني بالصرف الكثير، ففي بعض مثلا المجتمعات الشخص اللي كيصرف بزاف كنشوفوا ليه على أنه شخص كريم وشخص ناجح، بينما الشخص اللي كيحسب المصاريف ديالو يقدر نتهموه بأنه شخص اللي هو بخيل. ومع الوقت كيولي التوفير شي حاجة محرجة عند بعض الناس. فخصنا نعرفوا أن الكرم الحقيقي راه ماشي في الصرف فوق القدرة، بل في التوازن والوعي واحترام الإمكانيات. وكذلك يعني كيربط البعض التوفير بالبخل لأنهم كيخافوا من حكم الناس، يعني كاين اللي كيشري شي حاجات ما محتاجش ليها فقط باش ما يبانش أقل من الآخرين، أو لا يوافق على مصاريف اللي كتقدر تعييه احيانا لانه كيخاف من ديك التعليقات او لا الاحكام الاجتماعيه. فخصنا نعرفوا ان القرارات الماليه اللي كتبنى فقط على ارضاء الناس فغالبا كتعيموا لها اكثر ما كتعاونوا انها تفرحوا. كذلك مستمعينا الكرام، كاين اشخاص اللي كيربطوا القيمه الشخصيه بالمظهر الخارجي. بعض الناس كيحسوا ان قيمتهم مرتبطه بداكشي اللي عندهم، داكشي اللي كيملكوه او لا بداكشي اللي كيبينوه للناس الاخرين، فكيولي الصرف الزائد بالنسبه لهم محاولة لإثبات النجاح أو للمكانة. فخصنا نعرفوا أن الإنسان راه القيمة ديالو ما كتقاسش بداكشي اللي كيصرفه، بل بالطريقة ديال العيش ديالو واستقراره واحترامه لنفسه وللآخرين. وكذلك كاين واحد سوء كبير، يعني واحد سوء فهم كبير للمعنى ديال الاقتصاد. فكاين يعني فرق كبير بين شخص اقتصادي وشخص اللي هو بخيل، يعني نقوله زقرام، ولكن البعض كيخلط بين هاد جوج ديال

ديال الشخصيات. يعني الشخص الاقتصادي كيعرف كيفاش يصرف بوعي، أما الشخص البخيل فيقدر يمنع حتى الضروريات على نفسه أو لا غيره، يعني أو لا على غيره، يعني خوفا من أنه يخسر الفلوس أو لا أنه ينفق دوك الفلوس. فخصنا نعرف أن الاقتصاد راه ذكاء مالي، أما البخل فهو خوف مبالغ فيه من الصرف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي آخر غادي نسمع هذه المرة العادل إشبي أغنية جديدة تالور مدامة، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش كيأثر الضغط الاجتماعي على العلاقة ديالنا بالفلوس.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش كيأثر الضغط الاجتماعي على العلاقة ديالنا بالمال ولا بالفلوس؟ فالصرف لإرضاء الآخرين وأول حاجة، يعني كثير من الناس كيدخلوا في ديك المصاريف المرهقة فقط باش ما يحسوش بالإحراج قدام المحيط ديالهم، حفلات، ملابس، تليفونات جداد أو حتى أسلوب حياة اللي يعني كامل يقدر يكون كيف

حفلات، ملابس، تليفونات جداد، أو حتى أسلوب حياة اللي يعني كامل تقدر يكون كيفوق الإمكانيات ديالهم الحقيقية. فالحياة اللي كتبنى على إبهار الناس تقدر تبان جميلة من الخارج ولكن مرهقة جدا من الداخل. وكذلك كاينه واحد يعني المقارنة المستمرة مع الآخرين، يعني الضغط الاجتماعي كيأثر علينا ملي كنبداو نشوفوا يعني داكشي اللي عند الآخرين باستمرار، وكيبدا الشعور بأن هداكشي اللي عندنا حنايا غير كافي، وهذا الشيء كيدفعنا أحيانا لصرف غير مدروس فقط للحاق بالآخرين. فالمقارنة كتفقد الإنسان الإحساس بالرضا يعني مهما امتلك. وكذلك كاين واحد شعور بالذنب عند رفض بعض المصاريف، يعني كاين الشخص اللي كيحس بالحرج إذا قال مثلا لا هذا الشيء ما كيناسبش الميزانية ديالي، فكيحاول أنه يتماشى مع المجموعة حتى على حساب الراحة دياله النفسية أو لاستقراره المالي. فخصنا نعرفوا أن احترام الميزانية ديالنا ماشي ضعف ولا عيب، بل هو مسؤولية ونضج. وكذلك كاين واحد توتر مالي مستمر اللي كيعيشوه الناس، يعني الصرف فوق القدرة يقدر يعطينا واحد الراحة مؤقتة ولكن يعني يقدر يخلق لنا واحد الضغط نفسي طويل المدى. فالراحة الحقيقية ماشي في المظاهر بل في الإحساس بالأمان والاستقرار. مستمعينا الكرام، فصل موسيقي آخر وغادي نعودوا ورجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نفرقوا بين الاقتصاد الصحي والبخل، وغادي نخليكم هذه المره مع ابتسام تسكات أرضاك.

مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نفرقوا بين الاقتصاد الصحي والبخل؟ فالشخص الاقتصادي كيصرف على الحوايج المهمين بشكل واعي، هو ما كيمنعش نفسه من الضروريات أو من الأشياء اللي كتساعده وكتفرحه، ولكن كيفكر قبل من أنه يصرف. وكذلك الشخص البخيل كيخاف من الإنفاق حتى عند الحاجة. هذا شيء يعني الشخص البخيل عارفينه، لأنه قدر يتجنب الصرف حتى في الأمور اللي هي ضرورية أو في مساعدة ديال الشخص اللي هو عزيز عليه وقريب منه، رغم القدرة دياله على أنه يساعده. فخصنا نعرفوا أن الاقتصاد كيحافظ على الحياة، أما البخل فراه كيفسد العلاقات غالبا. وكذلك الاقتصاد كيمنح واحد يعني راحة مستقبلية، فالتوفير ماشي حرمان دائم، بل أحيانا وسيلة لحماية النفس من الضغوط اللي تكون مفاجئة. والادخار راه ماشي خوف من الحياة، بل استعداد للحياة بشكل اللي هو يكون أكثر هدوء. وكذلك الشخص الواعي ماليا راه ما كيحتاج يثبت لنفسه شي حاجة بأنه يقوم يعني بالصرف،

فهو كيعرف ان القيمه ديالو راه ما كتعلقش بالمظاهر فقط، لذلك كيتاخذ قراراته الماليه براحه اكثر. وكذلك كل ما تصالح الانسان مع نفسه قلت الحاجه ديالو لانه يقوم بابهار الاخرين. وكذلك مستمعينا الكرام خصنا نعرفوا ان التوفير راه ماشي بخل، بل هو يعني الصرف ايضا، يعني كما ان الصرف يعني ماشي الكثير ماشي دائما كرم او لا نجاح، فالمال في النهايه هو وسيله باش اننا نعيش الحياه ديالنا باستقرار وراحه، ماشي وسيله باش نثبتوا انفسنا ولا نثبتوا للناس يعني طوال الوقت باللي حنايا راه عندنا القيمه. وكذلك ملي كيتصالح الانسان مع الامكانيات ديالو كيتعلم انه يقوم باداره المال ديالو بشكل واعي، فكيولي اقل ضغط واكثر حريه في القرارات ديالو. وفي النهايه اجمل شعور ماشي ان الانسان يبدو او ليبان غني قدام الاخرين وقدام الجميع، بل انه يعيش مرتاح ومتوازن وغير خائف من الغد. مستمعينا الكرام خليكم معنا من دابا شويه، غادي بعد موجز الاخباري ديال 9:30 غادي تكون معنا الدكتوره فاطمه اعمو اخصائيه امراض النساء والتوليد باش تكلم لنا على المراه الحامل في عيد الاضحى، شنو خصها ترد البال ليه في الاكل والحركه والراحه. شي كامل بعد الموجز ديال 9:30، فخليكم معنا مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا سابقا عيد الأضحى في المغرب في بلادنا مناسبة مليئة بالحركة والزيارات وتحضير الأكل واللمة العائلية، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل يقدر يتحول هذا الإيقاع أحيانا إلى تعب وضغط جسدي إذا ما رضتش البال الصحة ديالها، يعني بين كثرة اللحوم والوقوف الطويل كذا قلة الراحة والسهر. فكنطرحوا بزاف ديال الأسئلة بهذا الخصوص، أشنو يمكن للمرأة الحامل أنها تأكل خلال هذا العيد؟ واش كاين شي أطعمة اللي ترد منها البال؟ واش الحركة الكثيرة تقدر تعيها؟ وكيفاش تقدر تعيش أجواء العيد براحة وأمان لها والجنين ديالها؟ وهذه الأسئلة اليوم أنا فرحان بزاف أنني غنطرحهم على الدكتورة فاطمة أعمول، أخصائية في أمراض النساء والتوليد، واللي غادي تجاوبنا أكيد لها. فغادي نقول أهلا بك دكتورة أعمول، شكرا بزاف على تواجدك معنا من جديد في ويكاند الأسرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ بدوي على الدعوة ونشرف الحضور معكم، وكنتمنى عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية والمغاربة، وإن شاء الله يدوزوه النساء الحوامل ديالنا في أحسن الأحوال.
1: أمين لنا عليكم إن شاء الله بكل خير دكتورة، شكرا لك بزاف مرة أخرى. إذن اليوم غادي نتكلموا كما قلتي على المرأة الحامل في عيد الأضحى، شنو الحوايج اللي خصها ترد لهم البال في الأكل والحركة والراحة؟ يعني المرأة الحامل عارفين أنها تحتاج واحد الاهتمام خاص خلال هذا العيد، لأنه العيد كيتغير الروتين اليومي بشكل كبير، وهذا الشيء يقدر يأثر على المرأة الحامل. فدكتورة علاش تقدر تكون هذه الفترات العيد مرهقة لبعض النساء الحوامل؟
2: نعم، هو في حقيقة الأجواء العيد واحتفالات بعيد الأضحى هي كتكون أجواء خاصة للأسر المغربية والأسر العربية بصفة عامة. أن عيد الأضحى عنده واحد الصفة اللي هي دينية، وعنده واحد البعد وديني وأخلاقي واجتماعي، لأن جميع الأسر كتحاول تحافظ على ذيك اللمة وعلى التجمع العائلي وباش تدوز الأجواء في أحسن الأحوال. ألو بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل يقدر يكون عندها شوية ديال التعب، لأن كما كنعرفوا العادات المغربية فتيكونوا

0: وكلهم كيتلقاو ان المراه الحامل كتسولنا اش غناكل في فضحية العيد، واش يمكن لي ناكل بعض الاعضاء، واش يمكن ناكل اللحوم. اذا الحوايج اللي خصنا نركزوا عليهم هو ان في الثلث الاول يعني الثلاث اشهر الاولى من الحمل فان السيدات والمراه الحامل ممنوع عليها تاكل الكبد.
1: أيه.
0: الكبد حنا كما كنعرفوا انه عنده واحد الدور في الحديد، ولا كانت عندها فقد الدم فهو فيه بزاف منافع، ولكن فيه الفيتامين ا. هذاك الفيتامين ا كيقدر يعطينا واحد التشوهات الى تخذ واحد الكميه كبيره.
1: أيه.
0: اذا من الاحسن كنقول السيده في الثلث الاول او الثلاث اشهر الاولى من الحمل تتفادى تناول الكبد.
1: نعم.
0: كذلك بالنسبه كما كنعرفوا ان في الاجواء العائليه كيكون التعاون بين النساء العائله على اساس باش الاضحيه تيحاولوا انهم يتعاونوا فيها كاملين باش يصوبوها. ولكن بالنسبه للمراه الحامل فكنصحوها ان خاصه الا ما كانش عندها واحد المناعه من مرض توكسوبلازموس او داء القطط اللي ما متعارف عليه، فاختها ما تحاول انها ما تقيش الاحشاء او الامعاء ديال الكبش.
1: ايه
0: علاش؟ لان الامعاء وكذلك اللي كنسميو حنايا الكرشه بالدارجه ديالنا او الصران ديال الحولي، فتقدر يكون تناول واحد الغداء الحولي اللي فيه واحد الطفيليات. هذوك الطفيليات الى السيده الى لمستهم بيديها فكيقدر يقيس هذا المرض اللي هو توكسوبلازموز. اذا تتفادى، تقدر تعاون العائله وتعاون الناس الاخرين ديالها في الاضحيه، ولكن ما تتفادى ما تقيش الامعاء ديال الكبش او الحولي او اللي كنسميو حنايا الدارجه الكرشه. والى الى الى اضطرت الى اضطرت مثلا كانت بوحدها ولا ما عندهاش شي واحد يعاونها، ضروري تستعمل ليغون اللي قالت من احسن وتغسل يديها بالماء والصابون.
1: نعم.
0: دونك هادو نصائح اللي هي ضروريه جدا بالنسبه للتعامل مع الاضحيه. كذلك بالنسبه للاكل يعني اللحوم خصها تكون ناضجه ماشي ناضجه، تكون مطبوخه جيدا.
1: نعم.
0: يعني ما تكونش لحوم نيئه، ما تكونش فيون سينيونت، يعني ما تكونش باقا ما طيبهاش مزيان. يعني اللحم خصو يكون مطبوخ ويكون على الاقل انا بالنسبه للحم ديال الكبش على الاقل خصو يدوز واحد 24 ساعه، يعني حتى نهار اليوم الثاني من العيد عاد تاكلوا السيده. تاكل القلب، تاكل اعضاء اخرى من غير الكبد بيان سور، ولكن اللحم ديال الكبش تخليه يدوز 24 ساعه عاد تقدر تاكله، وبالطبع خصو يكون مطبوخ جيدا.
1: نعم. ودرجة الانتباه يعني كيف ما قلتي كتختلف حسب الأشهر ديال الحمل.
0: الأشهر خاصة الأشهر الأولى، علاش يمكن نأكدوا الأشهر الأولى هي اللي كتكون فيها لومبريوجينيز أو كيكون فيها تكون أعضاء الجنين.
1: نعم.
0: يعني تكون أعضاء الجنين هذه واحد مرحلة، لأن أي مصابة بأي مرض أو طفيليات أو مشاكل فهي كتأثر على تكون الجنين، ولا قدر الله كتقدر تدينا إلى وجود تشوهات خلقية.
1: نعم.
0: هذاك الشيء نأكدوا على ثلاث أشهر من الحمل. بالنسبة للنصيحة الغذائية كذلك اللي نقدموا النساء في الفترة الحوامل كما بغي يكون شهر الحمل هو أن تناول اللحوم بكثرة، لأن إحنا كما كنعرفوا اللحم ديال الغنمي تيكون فيه الشحمة بزاف داكو، يعني تقدر يدي لارتفاع الكوليسترول، يعني تيكون فيه لدام، ماشي بحال اللحوم البقر. دونك ما خصناش السيدة الحامل أنها تكثر منه، وأنها ضروري تاخذ معها الألياف، يعني تاخذ مع الخضر، تاخذ مع فواكه، تاخذ مع دي سالاد باش تنقص من هذاك الدهنيات اللي تيكونوا في اللحوم ديال الاغنام.
1: شنو الكميه المناسبه دكتوره اللي تقدر تاخذها المراه يعني وتكون يعني امنه بالنسبه ليها؟
0: احنا نورمالمون ما خصهاش تفوت 200 غرام 200 غرام 200 غرام في اليوم داكو، ولكن بالنسبه

0: فريمون انها تشهات هذيك الكبد وبغات تاكلو، يعني نحاول تفاداه في ثلاث اشهر الاولى.
1: نعم نعم دكتوره، يعني واش كاين شي مشاكل يعني صحيه اللي تقدر تبان في هذا العيد هذا يعني بسبب العادات الغذائيه؟
0: بسبب العادات الغذائيه هو عطل هضم دائما كان

0: أعراض اللي كتستوجب أن السيدة الحامل بنت عليها شي أعراض ولا شي علامة أنها خصها دير ضروري استشارة طبية سريعة؟
1: نعم، بالنسبة للسيدة الحامل دونك هاد الأيام عيد الأضحى إلا حست بآلام بأسفل البطن، يعني كتكون حامل في الشهور الأخيرة خاصة، وبعض الأحيان قدر الله في الشهور الأولى يعني الثلث الأول أول من الحمل، يعني خطر الإجهاض تيبان إذا كان عندها آلام اللي هي مبرحة في أسفل الظهر وكذلك في أسفل البطن، وفي بعض الأحيان تكونوا انقباضات، يعني أن السيدة كتقول كتحس بأن البطن ديالها كتحجر، يعني كتحجر وما كترخفش، يعني كتسمى هادو دي كونتراكسيون اوتيرين، هادو علامات ديال ان الرحم ان يقدر يحل لنا عنق الرحم، دونك اذا تحل لنا عنق الرحم او ترتخط السخيه او هبط واحد السائل امنيوتي، وبعض الاحيان قدر الله تقدر يكون نزيف، يعني السيده كتكون مثلا بعد يوم شاق ولا تعرض لاشعه الشمس او الجفاف، يعني كنصحوهم كذلك باش يشربوا الماء مزيان لان حتى الجفاف كيخلي ان السيده يعني، وكنشوفوا استشارات في المستعجلات كثيره بايام عيد الاضحى بالنسبه للحوامل لانها كتعب بزاف وكتقدر الله دائما يعني واحد 60 و70% يجوا بنزيف، يعني السيده كتنزف علاش؟ لان لا قدر الله عنق الرحم تيبي تحلها، لان الولاده ديالها بحال اللي كتستعد انها تكون ولاده مبكره لا قدر الله.
0: نعم،
1: دونك اذا كانوا هاد العلامات هادو راه خصها تشوف اقرب سبيطار اقرب طبيب باش لا قدر الله تفاداو هاد المضاعفات.
0: نعم، وحتى ديك التقلصات اللي كيجيو في البطن ولا ديك الدوخه اللي كتحس بها المراه الحامل، واش تستحق ان المراه تقلق الى حست بها؟
1: لا، بالنسبه للانقباضات الانقباضات بالالم نعم، يعني الم ماشي تقول السيده لا هذا الم غير غيدوز لحقاش وقفت بزاف ولا لحقاش راني درت زعما تعبت بزاف، ولكن هاد الالم الا كان مثلا مره واحده كيزورها في النهار وتيمشي مي با بروبليم، مي الا كان هاد الانقباضات اللي كتكون دوريه، يعني السيده راه ساعه ساعتين كيجيو هاد الالم ولا كيجيو الانقباضات، ولكن راه ما تيكونش واحد يعني واحد التراجع ولا ما تيكونش واحد الاستراحه مع السيده، يعني ما كتعتبر ان راسها ما كتلقاش ان كاين ان هاد العلامات ماشي كتقول لك راه جاوني غير مره واحده ومشاو، لا كيبقاو يزوروها على طول النهار، دونك الا بقاو كيزوروها ماشي تستنى حتى تنزف ولا تستنى حتى مثلا السائل الامنيوتي تطبق لها السقيه لا قدر الله عاد تجي تشوف الطبيب، دونك الا كانت الام وانقباضات دورية فخصك تشوف الطبيب أقرب وقت.
0: نعم،
1: وبالنسبة للدوخة أو الغثيان فيقدر يكونوا بين في 3 أشهر الأولى من الحمل داكو، وبعض الأحيان يقدر يكون هبوط في الدورة، يعني لي بوتونسيون، يعني السيدة بسبب التعب أو تعرض مثلا لأشعة الشمس أنها في واحد المكان اللي فيه ما فيش ظل وأن وقفت النهار كامل في تعامل مع الأضحية.
0: نعم،
1: فهذا الشيء هذا كيقدر يدير لها بوتونسيون وكيقدر يدير لها يعني كيطيح لها التونسيون وبيان سو كيأثر حتى على الدورة الدموية ديال الجنين.
0: نعم نعم، وكاين بعض النساء كذلك اللي تيقولوا أنهم كيعانيوا بزاف من الحموضة في حالة ما إذا يعني مثلا تناولوا اللحم والشواء، واش كاين شي طريقه اللي تقدر تساعدهم على انهم يخفوا من هذه الحموضه هذه اللي كيحسوا بها دكتوره؟
1: نعم، بالنسبه للحموضه هي كتلتحق بالمفهوم ديال عسر الهضم. داكو، دونك عسر الهضم بيان سور هو المشاكل اللي تكون السيده الحامل على حسب التغيرات اللي تكون في الجهاز الهضمي ديالها على طول فتره الحمل. داكو، اذا بالنسبه لكاين ادويه كنعاود بهم السيده داكو اللي كنعطيوهم انه تقبل فتره العيد، يعني كتاخذ مع ادويه ديال الحموضه، ادويه اللي كتعاونها على كتكون على بحال شكل بونسمون، يعني بونسمون غاستريك، يعني كدير لنا بحال واحد الغطاء على المعده من الداخل باش ما كتكونش هذاك الحموضه. وكذلك فبالنسبه للاكل، يعني السيده كننصحوها انها تقسم الماكله ديالها على طول اليوم مثلا وما تاكلش وتنعس جوست ابري، لان النوم او القيلوله جوست ابري مثلا كانت واحد الوجبه اللي هي دسمه داكو، خاصه حنا كنعرفوا ان اللحوم ديال الاغنام كتكون دسمه، يعني ما خصهاش تنعس جوست ابري، يعني خصها تحاول انها تمشى، يعني مثلا في فتره وجبه الغداء تمشى شويه تهضم شويه عاد تقدر تنعس، يعني وكذلك فتره في المساء، فالمساء خص تكون وجبه خفيفه، مساء ما تكونش وجبه اللي كتكون فيها غنيه بالدهنيات.
0: نعم،
1: لانها تكون على شكل سلطه، تكون على شكل خضار يعني او فواكه، ما تكونش على شكل وجبه اللي هي كتكون ثقيله او دسمه، لان في الليل احنا كنعرفوا ان ما يمكنش الناس يتمشاو ولا يديروا واحد الحركه زعما اللي لما تحرك السيده مورا العشاء.
0: نعم،
1: فاذا نعسات وراء وجبه العشاء راه ضروري غادي يجيها مشاكل عسر الهضم.
0: نعم نعم، وكذلك كما قلتي عسر الهضم يقدر يتسبب حتى الامساك.
1: نعم
0: إمساك
1: نعم.

0: هذا السؤال هو مهم لان الامساك توا كنلاحظوا من غير الغثيان من غير الحموضه هو تيكون واحد الاعراض اللي كيتشكوا منها النساء توا في فتره العيد الاضحى علاش انك تكون الاغذيه دسمه وكتكون غنيه باللحوم يعني فيها البروتيين حنا كنعرفوا ان البروتيين اللي كانوا في الوجبات ما فيهمش الالياف ما كاينش خضار فهذا الشيء غيدي الى الامساك داكور دونك الامساك بيان سور حنا كنعرفوا انه الا بقى واحد المده طويله كيقدر يدينا الماء البواسير لي زيموغويد كيدير لنا فيسور انال يعني حتى تشققات في المخرج باكو نزيف من المخرج دونك كله مضاعفات الامساك دونك خصتي تشرب الماء بزاف يكون السوائل والوجبات يكونوا غنيه بالالياف
1: نعم الخضر والالياف كيف ما قلتي دكتوره يعني الان كيفاش يمكن للاسره ما كرناش دكتوره تعطي واحد النصيحه للاسره انها تساعد المراه الحامل خلال هذه الايام هذه قبل العيد وكذلك خلال ايام العيد
0: نعم هذا في الحقيقه هو سؤال مهم لان كيجي عندنا مع الاسف بعض النساء اللي تيطلبوا منا في العياده ان نحاولوا نشرحوا للزوج ان الزوج حنا كنشوفوا بعض الزوجات ديالهم في الاستشاره الطبيه يحاولوا يشرحوا للزوج ان السيده الحامل ما خصو يعاونها في المنزل في فتره عيد الاضحى ان العائله كانوا شباب او اطفال او فهم خصو يعاون المراه الحامل ما خصوش ان تتعب بزاف ولا كانت مثلا غادي تعاونهم فتقدر تعاونهم بانشطه اللي هي جالسه يعني ماشي غير تكون واقفه
1: صحيح.
0: يعني تقدر دير بزاف ديال الانشطه او بليزيور طاش ولكن هي ماشي واقفه تقدر تكون جالسه وتعاونهم يعني تستحق الاسره كامله انها تعاون باش ان المراه الحامل انها باش تقوم بواحد الوظائف اللي ما كتدعيش واحد المجهود كثير واللي ما كتخليهاش انها تكون واقفه هادشي بيان سور الا بغاو يدوزوا العيد بخير لانه غادي يكون في مستعجلات لا قدر الله
1: يستر نعم نعم فكما قلتي دكتوره يعني خص الاسره تساعد يعني المراه الحامل ولكن شنو الرساله اللي تبغي توجهيها لكل نساء الحوامل قبل هذا العيد هذا ان شاء الله يعني باش انهم يقدروا يدوزوا هذا العيد بشكل صحي ويرتاحوا وبلا ما يحس بدك الدنب وسط العائلة
0: نعم فبالنسبة للنساء الحوامل ديالنا

0: احنا اللي كنشوفهم في العياده الطبيه.
1: نعم.
0: او باش عندنا فرصه اننا نشوفوا اي سيده واخا ما تكون معها شي امراه حامل في الدار، فكنصحوهم انهم ما يتعبوش فترة ديال العيد. واخا
1: نعم.
0: بعض الاحيان مع الاسف كنشوفوا سيدات حوامل اللي ما عندناش بديل،
1: صحيح.
0: مثلا سيده كتكون بوحدها مع الزوج او مع واحد الناس اللي كبارين في السن معاها، كتكون غير المراه الحامل الوحيده اللي غتقدر بوحدها تقدر دير هذوك الانشطه ديال عيد الاضحى، ولكن مع ذلك غتخصها تحاول انها ما تعرفش اشعه الشمس، غير ما توقفش يعني مده طويله، تقدر دير تاخذ كرسي وتجلس ودير تعاون في الاضحيه وهي جالسه. الماكله ديالها يعني تحاول ان الماكله تقدر هي تحكم فيها، ماشي ضروري الناس اللي معاها، وخا الناس اللي معاها تاكلوا وبطريقه اللي هي عاديه، ولكن هي بالنسبه ليها خصها تقسم الماكله على طول اليوم. خصها ما تاكلش كيماكل الكبد ثلاث اشهر الاولى من الحمل، ممنوع الكبد انطلاقا من الشهر الرابع ممكن، ولكن بكميات قليله جدا. انها كما
1: غير الذوق
0: غير بعض كميه قليله يعني ماشي كميه قليله، انها ما تقيسش الامعاء ديال الكبش فيها، ولا كانت انها اوبليجي وكانت انها هي الوحيده اللي كاينه في العائله انها ضروري تقيسهم، فدير حاول دير ليغات لي غون وتغسل يديها بالماء والصابون، ان دوك الطفيليات كياثروا على الجنين ولا قدر الله ما تيبانوناش حتى كي تولد الجنين. وكذلك انها الاكل ديالها يكون مقسم على طول النهار كما سبق شرط، ويكون غني بالالياف يعني تصاحبوا بخضار فواكه سلطات باش تنقص الدهنيات اللي تكون في لحوم الاكباش.
1: نعم نعم، فكيف ما قلتي في الاخيره دكتوره، يعني المراه الحامل ما كتحتاج فقط التغذيه الجيده، بل كتحتاج ايضا الراحه والاهتمام، واننا نخفوا عليها خصوصا في هذه المناسبات اللي كيكثر فيها التعب والحركه. فشكرا لك بزاف دكتوره فاطمه عمو، اخصائيه في امراض النساء والتوليد، على التوضيحات القيمه وعلى قاعد النصائح المهمه اللي قدمتيها للنساء الحوامل هذا الصباح. شكرا بزاف.
0: لا شكرا على الواجب سي بداوي، وانا فرحان بزاف انا معكم، والنصائح هادو انا كنتمنى يسمعوهم النساء الحوامل في المغرب كامل.

0: باغين استشارات طبية باش ما يقعوش مشاكل، وان شاء الله عيد مبارك سعيد على الجميع وبالصحه والسلامه،
1: وان
0: شاء الله بولاده ميسره للحوامل ديالنا.
1: امين يا ربي. شكرا بزاف دكتوره فاطمه مو، شكرا بزاف، نهارك مبروك، الله معك.
0: مرحبا، بارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال العشرة باش نتكلموا على الموضوع ديال التنمر الاجتماعي بدعوه المزاح او للضحك. يعني ملي كيقول لك شي واحد غير كنضحك معك عندك تقلق، يعني ملي كيتحول داك المزاح احيانا الى جرح اللي كيتكرر باسم الضحك، فكيفاش نقدروا نفرقوا بين الدعابه اللطيفه والكلام المؤذي، وعلاش كيبرر البعض الاهانه على انها مزاح فقط؟ هادشي كامل اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز الاخبار ديال العشرة. ما دابا نقترح عليكم نسمعوا ليوسف قلزيم هذا ما كان. We'll be right back.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف.

لا غبغاء بالابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن

0: تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من السنغال، حيث أصدر الرئيس باسيرو ديوماي فاي مرسوما يقضي بإنهاء مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو ومهام حكومته مساء أمس بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. قرار الإقالة المفاجئ هذا أعلنه الأمين العام للحكومة عمر سامبابا خلال بث تلفزيوني. المسؤول السنغالي أوضح أن رحيل سونكو يعني أيضا استقالة الحكومة بكامل أعضائها. عقب قرار إقالته اكتفى سونكو برسالة قصيرة عبر إكس لم يرد فيها تعليق بمضموم واضح حول قرار إقالته. في المغرب، دائما استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريتا بالرباط وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك مبعوثا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس. وشكل اللقاء مناسبة أكد فيها بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في المغرب، دائما معكم مستمعينا الكرام، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري، تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعة الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته. أبرز المشاركون في المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم بطنجة المساهمة الإنتاجية لمغاربة العالم في تنمية المملكة. وشدد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المنظم تحت الرعاية الملكية على ضرورة تعزيز تعبئة مغاربة العالم باعتبارهم رافعة استراتيجية للتنمية والاستثمار، معتبرين أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وتقوية انخراط الجالية المغربية في المشاريع المهيكلة. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران مساء أمس في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران والإدارة الأمريكية غدا إعراب واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب. وبهدف مضاعفة الجهود للوصول إلى تسوية، أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود. على الجبهة اللبنانية، علاقة بالحرب، استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في قضاء سور جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 6 مسعفين. لقي 90 عاملا صينيا مسرعهم جراء انفجار في منجم للفحم شمال البلاد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الرسمية. ودعا الرئيس الصيني إلى بذل كل الجهود لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة في الحادث. في جديد ملف نزاع بين موسكو وكييف، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 قتلى وأحد 11 مفقودا بحسب أحدث التقارير الإعلامية الروسية. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى التعامل مع خفض عدد القوات الأمريكية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في أنقرة في اليوز المقبل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي لحساب الجولة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي. يواجه فريق اتحاد يعقوب المنصور اتحاد التوارقة تمام 17 بينما يواجه فريق الوداد الرياضي حسنية أكادير تمام 7 مساء. وفي 9 يلتقي الدفاع الحسني الجديد فريق أولمبيك سفي. بالتوفيق لكل الفرق المغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان.

0: أوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
1: بمناسبة موسم الحج، بقوا قراب من حبابكم مع روميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة للمكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره على ميديا. قبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو التنمر الاجتماعي بدعوى المزاح او الضحك، يعني شخص اللي كيقول لك غير كنضحك معك عندك تقلق وهو كيقول لك شي هضرات اللي يقدروا ما يعجبوكش، اكيد غيكونوا ما كيعجبوكش، فكيفاش نقدروا نفرقوا بين الدعابه اللطيفه والكلام المؤذي، وعلاش كيبرر البعض الاهانه على انها مزاح فقط؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا البني ادم برد قهوة جاتو.

كيقلق ولأني راك إنسان حساس بزاف. وهنا كتبدأ المشكلة الحقيقية، لأن بعض أنواع المزاح ما كتكونش يعني بريئة كيف ما كتبان، بل كتحول إلى شكل من أشكال التنمر الاجتماعي اللي كيجرح الإنسان تدريجيا، حتى ولو يعني كان جميع الناس اللي في ذاك اللي كيجلسا يعني كيكونوا كيضحكوا. ففي هذه الفقرة هذه غادي نحاولوا أننا نفهموا الفرق بين المزاح الصحي والتنمر المقنع، وعلاش كيلجأ بعض الناس إلى هذا الأسلوب يعني باش يتعاملوا به مع الناس، وكيفاش كيأثر على النفس وعلى العلاقات، ومن بعد نتكلموا على كيفاش نحميو أنفسنا ونتعاملوا معها بطريقة اللي هي ناضجة. أول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي وقتاش كيتحول المزاح إلى تنمر. فأولا يعني ملي كيتكرر نفس الضحك على نفس شخص مثلا، المزاح الطبيعي كيكون خفيف ومتبادل، ولكن ملي كيولي شخص معين هو الهدف الدائم ديال ديك السخرية، فالأمر ما كيبقاش مجرد ضحك فقط، لأن التكرار هنا كيخلق واحد شعور بالإهانة حتى لو يعني حاول الشخص أنه يخفي هذاك الشيء. فإذا كان المزاح كيألم الناس يعني أو لنفس الشخص دائما، فغالبا هو ماشي مزاح فعلا. وكذلك يعني كيتحول المزاح إلى تنمر ملي كيضحكوا الناس كاملين وشخص واحد ما كيضحكش. أحيانا كيبان الجو كله يعني مريح، ولكن الشخص المستهدف كيحس بالإحراج أو التقليل من القيمة ديالو. والمشكلة أن الناس كيركزوا على الضحك الظاهر وكينساو أثر الكلام على الداخل. يعني خاصنا نعرفوا أن ماشي المهم أنه يضحكوا الناس، بل أنه ما يحس حتى شي واحد بالأداء بسبب هذا الضحك هذا. وكذلك يعني ملي كيتستخدم هذا المزاح باش يخفي واحد الإهانة، يعني بعض الناس كيقولوا واحد الهضرة جارحة بزاف، ولكن كيديروها داخل داك القالب ديال الضحك باش ما يتحملوش المسؤولية ديال الهضرة ديالهم. فإذا تقلق الشخص اللي قدامهم كنتهموه بأنه لا راه هو حساس، ولا راه ما عندوش مع الضحكة، ولا تنقولوا قشابته ماشي واسعة وما كيفهمش هذا الضحك. فخصنا نعرفوا أن ماشي كل جملة كتقال بابتسامة كتكون بريئة فعلا. وكذلك يعني كيتحول هذا المزاح إلى تنمر ملي كيفقد الشخص الحرية ديالو في التعبير على الانزعاج ديالو. فخصنا نعرفوا أن المزاح الصحي من حقك أنك تقول باللي هاد الحاجة راه برصتني، أما في التنمر المقنع فكيتم التقليل من المشاعر ديالك بدل أنها يتم احترامها. فخصنا نعرفوا أن من حق أي شخص أنه يدير حدود الحوايج اللي كيبرصتوه، حتى وإذا كانوا الآخرين يعني كيشوفوا هذاك الشيء اللي كيبرصتوه هو شي حاجة عادية، ولكن راه كتبرصتو هو. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي، غادي نسمعوا هذه المره دون بيغو إلايا في يد اللالي، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على علاش كيلجأ بعض الناس لهذا النوع من المزاح.

مستمعينا الكرام، علاش كيلجا بعض الناس لهذا النوع من المزاح او لنقولوا التنمر الاجتماعي المقنع بالمزاح او للضحك؟ فاول حاجه محاوله ديال لفت الانتباه او للظهور، فبعض الاشخاص كيحسوا انهم كيوليو اكثر حضور من اللي كيخليو او كيجعلوا الاخرين كيضحكوا، يعني كيكونوا في واحد المجمع شي واحد كيشد في شي واحد وكنقولوا بالدارجه بالعاميه كيطلعها عليه وهكا كيبداو الناس كيضحكوا حتى ولا كان داك الشخص يعني كيتبع برزت. فخصنا نعرفوا أن الضحك الحقيقي راه ما كيحتاجش دائما إلى التقليل من حتى شي واحد. وكذلك بعض الناس كيلجؤوا لهذا يعني لهذا النوع ديال المزاح يعني باش يفرغوا المشاكل أو لا يعمروا واحد النقص داخلي عندهم. فأحيانا الشخص اللي كيسخر بزاف من الآخرين كيكون الداخل ديالو واحد عدم رضا أو لا مشاكل مع نفسه، فكيحاول الشعور بالقوة عبر إضعاف الآخرين ويربح على دارهم نقاط كيف ما كنقولوا. فاللي كيتصالح مع نفسه غالبا ما كيحتاج إلى أنه يجرح الآخرين باش يحس هو بالراحة. وكذلك كاين واحد التعود الاجتماعي على السخرية. ففي بعض البيئات كيولي الاستهزاء أسلوب ديال التواصل عادي، يعني حتى كيوليو الناس كيتعودوا عليه بلا ما ينتبهوا الأثر ديالو النفسي على يعني المجتمع وعلى الناس اللي دايرين بهم. فخصنا نعرفوا يعني أن كون هذا السلوك منتشر ما كيعنيش أنه صحي أو لا راه مقبول. وكذلك كاين واحد عدم الوعي بحدود الآخرين، يعني كاين شي أشخاص اللي ما عارفينش أن هذاك الشيء اللي كيعتبروه مزاح ولا خفة دم فيقدر يكون كيلمس نقطة حساسة جدا عند غيرهم. فالذكاء الاجتماعي

فيقدر يكون كيلمس نقطة حساسة جدا عند غيرهم. فالذكاء الاجتماعي هو أننا نعرفه وقتاش نتوقفه حتى في وقت المزح. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي آخر، هاد المرة غادي نسمعوا لأسامة فاضل في غوانتاناميرا، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش كيأثر هذا التنمر على الشخص.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، ما زالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو التنمر الاجتماعي بدعوى المزاح أو لا الضحك. ديك الجملة ديال غير كنضحك معك عندك تقلق. غادي نتكلموا على كيفاش كيأثر هذا التنمر على الأشخاص. أول حاجة هي فقدان ثقة بالنفس تدريجيا، فالسخرية المتكررة كتقدر تخلي الشخص يبدأ فعلا في تصديق الهضرة اللي كتدور، يعني كتدور عليه ولا اللي كتقال عليه. فالكلمات المتكررة كتخلي واحد الأثر حتى ولو تظاهر هذاك الشخص بأنه راه ما زعما ما كيديهاش في هذيك الهضره. وكذلك كاين شعور بالخجل أو الانسحاب الاجتماعي، فبعض الناس كيوليو أكثر صمتا أو لا كيبتعدوا على التجمعات خوفا من الإحراج أو هذيك التعليقات السلبية. فأحيانا الشخص الهادئ جدا راه خصنا نعرفوا أنه ماشي كيحشم، ماشي خجول، بل هو متعب من السخرية المتكررة. وكذلك كاين التوتر الدائم أثناء الجلوس مع الآخرين، فالشخص كيبدأ في مراقبة نفسه والكلام ديالو باش ما يوليش مادة للضحك والسخرية. فخصنا نعرفوا أن العلاقات الصحية كتخليك تحس بالأمان ماشي بالحذر المستمر. وكاين حاجة أخرى اللي هي إخفاء الألم خلف الضحك، فبزاف ديال الناس كيضحكوا مع المجموعة رغم أنهم كيكونوا يعني منزعجين، فقط باش ما يبانوش كما كنقولوا حساسين أو لا، يعني كيتحسوا من ذاك الكلام اللي كيسمعوا عليهم. فخصنا نعرفوا أن الضحك مع الناس راه ما كيعنيش دائما أن الشخص راه ديما بخير من داخله. كنا تكلمنا على هذا الموضوع هذا ديال بزاف ديال الناس كيبتسموا وكيضحكوا ولكن كيكونوا يعني متأثرين من الداخل وكيخفيوا واحد الحزن عميق لداخل ديالهم. فكيفاش نتعاملوا مع هذا النوع ديال التنمر؟ فأولا خصنا نعبروا على الانزعاج ديالنا بهدوء، يعني من حقنا أننا نقولوا مثلا هاد النوع ديال هاد الهضرة هادي راه مبرسطاتني، ما عجبتنيش الطريقة باش كتهضر معايا ولا هادشي اللي كتقول ليا. هنا كيخلينا أننا نديروا حدود، وفاش كنديروا حدود ما كتعتبرش هادشي مبالغة، بالاحترام للنفس. وكذلك خصنا ما نضحكوش دائما على حساب أنفسنا، يعني بعض الناس كيشاركوا في سخرية من أنفسهم باش يتجنبوا الإحراج، ولكن هادشي يقدر يزيد هذاك الأمر. فما ما خصناش نخليو القبول ديال المجموعة أهم من احترامنا لنفسنا. وكذلك خصنا نختاروا المحيط الصحي، فالبيئة اللي كتعتمد دائما على الإهانة ماشي بيئة اللي هي مريحة نفسيا، والأشخاص اللي كيبغيونا فعلا راه كيعرفوا كيفاش يضحكوا معنا بلا ما يجرحونا. وكذلك خصنا نعرفوا نديروا واحد مراجعة لأنفسنا حتى حنايا، يعني أحيانا نقدر نكونوا كنأديو شي شخص أو لا، يعني كنأديو غيرنا يعني بصفة عامة بكلمة اللي كنظنوا أنها راها بسيطة، ولكن تقدر تكون كلمة اللي هي

جارحة لهذاك الشخص. فسنعرفوا أن قبل أي مزاح نسولوا أنفسنا أولا، واش هاد الشخص إلا قلت ليه هاد الهضرة هادي غادي يضحك فعلا أم أنه غير غادي يبتسم فقط باش ما يحرش نفسه قدامي ولا قدام الآخرين. فمستمعينا الكرام، المزاح اللي زوين راه كيقرب الناس وكيخلق لحظات خفيفة ومريحة، ولكن ملي كيتحول إلى سخرية متكررة أو لا تقليل من الآخر فكيولي شي حاجة مختلفة تماما. فماشي كاع الناس اللي كيضحكوا معنا راهم مرتاحين، وماشي كاع الناس اللي سكتوا راه كيحسوا باللي داكشي اللي قلنا لهم راه أمر عادي بالنسبة لهم. فهادشي علاش من المهم أننا نتعلموا الفرق بين الضحك اللي كيفرح وكيضحك وكينشط القلب، والضحك اللي كيجرح القلب. وفي النهاية راه خفة الدم الحقيقية ماشي في إحراج الناس أو لا أننا نكسرهم، بل في أننا نخليو الناس اللي دايرين بينا يكونوا فرحانين وضحكين وهما كيحسوا معنا بالأمان والاحترام. مستمعينا الكرام، الموسيقى مازال مستمرة على ميديا، وكذلك المعلومات المفيدة في ويكند الأسرة، فما تمشيو فين، غادي نرجعوا معكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30 رفقة الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية باش تكلم لنا على العيد، عيد الأضحى، العيد اللي هو ماشي للمظاهر، فكيفاش نقدروا نحميو أنفسنا من المقارنات والضغط الاجتماعي، وكيفاش كتأثر السوشيال ميديا والمقارنات يعني على الشعور ديالنا بالرضا، وعلاش كيتحول هذا العيد احيانا من مناسبه فرح الى مصدر ديال الضغط النفسي، وكيفاش يمكن لنا اننا نعيش العيد ببساطه وراحه بعيدا عن التكلف والمقارنه، ومجموعه من المعلومات اخرى اللي غادي نسولوا عليها الاستاذه ياسمين اليحيوي بعد موجز الاخبار ديال 10:30. فما دابا فغنخليكم مع اسماء المنور واسره نصري سيد الغرام.

مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا سابقا وللأسف بالنسبة لبزاف ديال الأشخاص يعني

0: تحول الأعياد أحيانا إلى موسم ديال ضغط نفسي، مقارنات، مصاريف فوق القدرة، ومحاولة ديال إرضاء الناس ومتابعة صور وحياة الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المجتمع ديالنا كمغاربة يقدر يحس بزاف ديال الناس أن العيد ولا امتحان للمظاهر، شنو شرينا، شنو لبسنا، وكذلك كيفاش داير الحولي ديالنا مقارنة بالآخرين. وهنا كتضيع أحيانا ديك البساطة ديال المناسبة وكيبدأ التوتر بدل الراحة. فكيفاش نحميو أنفسنا من هذا الضغط كامل، وكيفاش نعيشو العيد ديالنا بسلام نفسي بلا ما ندخلو في ديك الدوامة ديال المقارنات؟ هذه كلها أسئلة اللي غادي نطرحوها اليوم على الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية. وغادي نقول أهلا ومرحبا بك أستاذة ياسمين، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الأسرة مرة أخرى.
1: بونجور مسيو محمد، سي ان بليزير بارطاجي اننا نهضروا على موضوع اللي مهم شفتو في هذه اللحظه ولا في هذه الايام اللي قرب فيها العيد. وعيدكم مبروك.
0: شكرا، الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله. وشكرا بزاف استاذه ياسمين، وانا فرحان بزاف انك تكوني معنا اليوم في ويكاند الاسره. اذا غادي نتكلموا اليوم على العيد كنعتبروه يعني ماشي للمظاهر، يعني وكيفاش نقدروا نحميو انفسنا من المقارنات والضغط الاجتماعي اللي كيكون خلال هاد الفتره ديال العيد. يعني علاش كترتبط الاعياد بالضغط النفسي عند بعض الاشخاص؟ فلان المفروض ان العيد كيكون مناسبه ديال الفرح. ف إذا كان ممكن نبدأ أستاذة ياسمين، يعني علاش بعض الناس كيحسوا بواحد الضغط نفسي كبير قبل العيد، وعلاش كيتحول هذا العيد أحيانا إلى مصدر ديال التوتر؟
1: دونك العيد كيف ما كنعرفوا عندنا كيرتبط بالفرحة بالجو زوين، مي كاينين الناس اللي كيعيشوا فيه واحد لابريسيون في المجتمع ديالنا المغربي. يعني كما كنشوفوا كل واحد كيحاول انه يبان باحسن صوره، يعني الدار خاصها تكون واجده، الباس يكون جديد، تكون الحلوه، دونك هادشي كامل خاصو بالنسبه ليهم انه يكون بارفي. ومن هنا كيبدا لو ستريس. كاين مثلا امهات اللي كيتحملوا ان شارج مونتال، يعني كتكون كت

0: كاين مثلا امهات اللي كيتحملوا اون شارج مونطال، يعني كتكون كتبقى تفكر في التنظيف، في التحضيرات، في الضياف،
1: صحيح.
0: الماكله، اللباس، وفي الاخر كتنسى راسها. يعني
1: نعم.
0: واخا كتكون عيانه نفسيا وجسديا، مي كتبقى حاسه انها خاصها دير كل شيء بوحدها، وهذا الشيء كيخلق لها واحد لا فاتيك ايموسيونيل.
1: نعم.
0: وحتى الاباء بزاف منهم كيعيشوا اون بريسيون فينونسيير، اي سورتو مع مع الغلا والمصاريف ديال العيد، دونك كيحسوا انهم خاصهم يوفروا كل شيء لولادهم والعائله ديالهم، واخا كتكون الامكانيات محدوده.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: كيحاولوا انهم يديروا فوق طاقتهم باش ما يبانوش ناقصين قدام الناس ولا قدام ولادهم.
1: نعم.
0: اوسي العيد يقدر يكون واحد لو مومون ديفيسيل عند الناس اللي عايشين بوحدهم ولا اللي فقدوا شي شخص عزيز عليهم.
1: نعم
0: في هذه المناسبات كيكثروا لي سوفونير،
1: صحيح.
0: وكيبان هذاك الفراغ العاطفي. دونك المجتمع كامل كيهضر على الفرحه، على التجمعات، ولكن كاين اللي كيعيش داخليا اون سوليتود.
1: نعم
0: وحتى
1: صحيح.
0: المقارنات الاجتماعيه كتلعب دور،
1: نعم
0: سورتو دابا مع كيما قلتي مع لي ريزو سوسيو، الناس كيشوفوا التصاور ديال لي فواياج، لي كادو، دونك كيشوفوا هذيك الاجواء المثاليه، وهنا كيبدا الانسان يقارن حياته بحياه ناس اخرين،
1: نعم
0: وهنا يحس ان العيد ديالو ناقص او اقل قيمه، رغم ان هاد الصور هاد التصور اللي كيشوف غالبا كتكون من بارتي من اللي صغيره من الواقع.
1: نعم صحيح.
0: وكاين واحد الفئه ديال الناس اللي كيعياو من لي زانتيراكسيون سوسيال، من الزيارات، الاسئله الشخصيه. دونك الانسان اللي كيحس بالضغط في العيد ما كيعنيش انه ما كيبغيش العيد ولا انه شخص سلبي، او كونترير كيكون باغي يعيش هذيك الفرحه، مي لا بريسيون ما كتخليهش.
1: صحيح. نعم
0: وكاينين الناس كتكون عندهم كيكون عندهم دي سوفينير نيجاتيف اللي مرتبطه بالاعياد، كيكون مثلا عاش في طفولته مشاكل، صراعات عائليه، وبالتالي كيولي العيد بالنسبه ليه واحد لا سورس ديال الميموريز اللي صعيبه.
1: نعم
0: وحتى كثره المسؤوليات الاجتماعيه كتستنزف الانسان. ومن الحوايج اللي خاصنا ننتبهوا ليها هي ان بزاف ديال الناس كيستهلكوا طاقتهم كامله باش انهم يرضيوا الناس، ولكن ما كيسولوش راسهم انا واش فعلا مرتاح.
1: داكشي اللي كيملكوا ولا وكيبينوا
0: اكزاكتومون الانسان اللي سورتو الا كان ما كانش عنده مناعه نفسيه وكان الشيء اي حاجه شافها كيتاثر بها.
1: نعم يعني هذه يعني حيت لان كما تكلمتي على المواقع ديال التواصل الاجتماعي

0: مي المجتمع دي فوا كيفرض واحد النموذج ديال هذيك الفرحه.
1: نعم.
0: وهذا الشيء كيخلي الانسان اللي مختلف يحس انه خارج الاطار. وحتى هذاك الارهاق ديال لافي كوتيديان اللي كتكون قبل العيد فيها مسؤوليات ضغط يومي. دونك في العيد ما كيكونش واحد البدايه ديال الراحه.
1: نعم.
0: ما كيكون واحد الامتداد ديال واحد لافاتيغ اللي ديجا كاينه.
1: نعم يعني كما تكلمتي على هذه المقارنات اللي كتسبب بزاف ديال يعني ان الشخص كتاثر له هذه المقارنات على التقدير ديال الذات ديالو وديك المشاهده ديال العيد المثالي على الانترنت يعني كتخلق واحد شعور بالنقص. علاش استاذه ياسمين يعني كيميل الانسان الى انه يقارن نفسه بالاخرين؟
0: دونك كاينه اون تيوري دو لا كومباريزون سوسيال اللي قالها فيستينغر. فيستينغر دونك هاد النظريه كتقول ان الانسان بطبيعته كيميل يقارن راسو بالاخرين باش يفهم القيمه ديالو والمكانه ديالو في المجتمع. يعني المقارنه ما كتكونش اختيار ولكن هي اليه اللي طبيعيه في العقل ديالنا. من المشكل ماشي في المقارنه بوحدها، المشكل هو مع من كنقارنو وكيفاش كنقارنو. وهنا كيوقع واحد لو بياج سيكولوجيك، فالشخص كيقارن الحياه الحقيقيه ديالو مع النسخه المثاليه اللي الناس كيبينوها، وبالتالي الانسان كيبدا يحس بالنقص، ما كيحس ان عنده قيمه واخا كتكون حياته مزيانه. والمشكل ان الدماغ ديالنا عنده اون توندونس انه يركز اكثر على شنو ناقصنا اكثر انه يركز او يشوف شنو عندنا. يعني بدل ما الانسان يشوف النعم ديالو كيبقى مركز على شنو عند الاخرين، وهذا الشيء كيخلق اون انكسيتي اون فرستراسيون. وحتى في المجتمع المغربي المقارنه حاضره بزاف في العائلات.
1: نعم صحيح.
0: يعني كنسمعوا شوف لي كوزان ديالك، شوف شكون شرا كثار، شكون ولادو اللي لابسين مزيان، شكون شرا خروف كبير. دونك هاد العبارات كتبان بسيطه مي كتاثر بزاف على الانسان.
1: نعم.
0: خصوصا الا كان شخص فاجيل. وهنا عوض ما يكون العيد واحد لو مومون دو جوا كيولي ان مومون ديفالياسيون بيرسونيل. والمقارنه اللي مستمره كتاثر على تقدير الذات. الانسان كيبدا يشوف راسو من خلال الاخرين، يعني ما كيشوفش من خلال القيمه ديالو الشخصيه. دونك خصنا نعرفوا ان شاك بيرسون عنده ان ريتم، عنده ظروف، عنده اون ايستوار بيرسونيل، وامكانيات اللي مختلفه. بالتالي المقارنه غالبا كتكون غير عادله من الاصل. حيت لا بيرسون كيقارن الداخل الحقيقي ديالو مع المظهر الخارجي ديال الناس. دونك المقارنه ما كتضرش الواحد حيت الناس حسن منه، ولكن حيت كيحس انه خاصو يكون شخص اخر باش يستحق هذاك التقدير وهذاك الحب.
1: نعم.
0: وكذا الشيء كيبين ان المشكل ماشي ديما في لي زابارونس او في المظاهر، مي في لو سونتيمون دو نو با ايتر سوفيزون.
1: نعم.
0: فهذا الشيء كيخلي الانسان يدخل في واحد السباق اللي ما عندوش واحد الخط النهايه. ديما غادي يكون شي واحد اللي اغنى، شي واحد اللي اجمل، شي واحد اللي ناجح اكثر، او لا عايش حياه اللي كتبان احسن. دونك ما خاش الشخص يربط راحته بهذا السباق.
1: نعم.
0: حتى الاطفال والمراهقين دابا ولات عندهم اون كومباريزون اللي مبكره بسبب لي ريزو سوسيو.
1: صحيح. وهذا الشيء احيانا كيقدر يؤدي ان الشخص ولا بعض الاشخاص كيقدروا يعيشوا او لا كيحاولوا يعيشوا فوق الطاقه ديالهم فقط خوفا من الكلام ديال الناس او لا شنو غادي يقولوا عليهم الناس. فعلاش بعض الاشخاص يعني كيحسوا انهم مضطرين انهم يصرفوا فوق القدره ديالهم؟
0: دونك كيف ما قلت بزاف ديال الناس ما كيعيشوش غير لا بريسيون ايموشنيل، كيعيشو حتى لا بريسيون فينونسيير.
1: صحيح.
0: دونك الانسان كيكون غارق في التفكير، في المصاريف، في الالتزامات، في شحال خاصو

0: وهنا الانسان ما كيبقاش عايش لراسو، يعني القرار ديال ديال ديال الشراء والبريباراسيون ديال العيد ما كيبقاش نابع من الرغبه، جاي من الخوف، من الانتقاد، وهذا الشيء كيخلق واحد لا سيباراسيون بين شنو بغيت انا وشنو خاص الناس يشوفوا. وكل ما كان الانسان محتاج لا فاليداسيون اكستيريور، كل ما كان اكثر عرضه انه يضغط على راسه ماديا باش يحافظ على صوره معينه قدام الناس، يعني يقدر ياخذ ديك خدي، يقدر يزير على راسه. دونك واللي خاص نعرفوا ان هاد لا بريسيون فينونسيير ما كتجيش من قله الامكانيات، مي ملي كيكونوا ملي الشخص كيكونوا عنده توقعات اللي كبار.
1: صحيح.
0: وكاين عاوتاني واحد لو بيي دو كومباريزون سوسيال اللي كيخلينا نحسوا ان الناس كاملين كيراقبونا وكيحكموا علينا، مي في لا رياليتي كل واحد كيكون مشغول بحياته بالمشاكل ديالو اكثر ما هو مركز علينا. دونك اوسي كاين واحد دو سبوت لايت افيكت، يعني لا بيرسون كيحس بحال الا
1: الاضواء مسلطه عليه. نعم
0: اكزاكتومون، شي سبوت لايت مضوي عليه والناس كاملين كيراقبوه ومركزين معاه. يعني في كل حركه دارها مثلا في العيد يبقى يقول واش الناس انتبهوا للباس ديالي، واش غادي يبقاو يقارنوا، واش غادي يحكموا عليا. وكاينين دي بيرسون اللي كيوقع لهم اون ديسونونس كوغنيتيف، يعني تناصر معرفي كيكون ملي ما كيكونش واحد التوافق اونتر لي كرويونس ديالنا ولي زيدي ديالنا مع لي كومبورتمون ديالنا، يعني عارفين ان هذيك الحاجه تضرهم ولكن مضطرين انهم يديروها.
1: نعم يعني واش هذا الشيء نقدروا نقولوا انه يقدر يساعدنا اننا نتعلموا نقولوا مثلا، لان تكلمنا على الضغط المالي ومحاوله ارضاء الناس، يعني نقدروا نتعلموا اننا نقولوا هذا الشيء اللي نقد عليه وهذا الشيء راه كافيني. واش كاينه شي طرق اللي تخلينا نقولوا هذه القضيه هذه ونديروها؟
0: وي الانسان خاصو يتعلم انه يقنع راسو ما يبقاش يقارن الحياه ديالو مع حياه ناس اخرين، لان كيف ما كنشوفوا بعض المرات كتكون عائله وحده ولكن يعني كيكون نفس الاجواء، ان كل شخص كيفاش كيعيش هذوك الاجواء.
1: صحيح، وهاد القضيه غريبه بزاف صراحه، لانك تقول شوفي الدار كدار نفسها، يعني العيد راه هو عيد واحد والدار وحده ولكن المشاعر كتكون مختلفه.
0: وي سي نورمال، حيت كل واحد فينا كيشوف العيد من الزاويه ديالو، بالاحساس ديالو، بالتجربه اللي عاشها داخليا.
1: نعم.
0: وحتى الادوار داخل الاسره كتاثر، يعني الام مثلا كتعيش واحد لا شارج مونطال كبيره اللي فيها لورغانيزاسيون، المسؤوليات، البريباراسيون. الاب عاوتاني كيكون عنده ضغط اخر اللي مرتبط بالمسؤوليات الماديه. الابناء عاوتاني كل واحد عنده واحد التجربه مختلفه، طفل كيشوف العيد فيه لي كادو زوين، مراهق ممكن يشوفوا مقارنه، يعني نفس المناسبه ولكن المعنى كيختلف.
1: نعم.
0: واحد كيشوفها لحظه فين كيتجمعوا العائله، واحد كيشوفها ذكريات، واحد كيشوفها واجب اجتماعي، واحد كيشوفها فرصه باش انه يهرب من ديك لا روتين. دونك المعنى ديال العيد ماشي ثابت.
1: نعم.
0: يعني كيتغير على حسب الحاله الداخليه ديال كل واحد، يعني كل واحد فينا كيشوف العيد من الاحتياجات النفسيه ديالو. واحد محتاج للراحة والهدوء، واحد محتاج للإحساس بالتقدير، واحد محتاج لذاك الدفء العائلي، يعني سلو الإيقاع النفسي ديال كل واحد، حيت الدماغ ديال كل شخص ما كيستقبلش نفس الواقع بنفس الطريقة.
1: نعم
0: مي كيدوز من أن فيلتر مونطال، سي أن ميكانيزم كوغنيتيف.
1: نعم.
0: يلفو سافوار كو الدماغ ديال الانسان عنده ميل انه يركز، يعني كيميل انه يركز على شنو كيمسنا شخصيا اكثر. يعني نفس المشهد العائلي ولكن كل واحد غادي يلتقط منه التفاصيل اللي عندها علاقه بليزيموسيون ديالو. يعني الا كان الانسان عيان غادي يشوف العيد انه ضغط، الا كان مرتاح غادي يشوف انه فرحه، الا كان سنسيبل غادي يبقى يرد البال من لي ديتاي. دونك هادشي كيكون هادشي نتيجه طبيعيه لكيفاش شاك سيرفو كيبني اون ريبريزونطاسيون مونطال ديالو على نفس الواقع.
1: نعم وهادشي يعني غيساعدنا نركزوا على المعنى الحقيقي ديال العيد بدل ديك الصوره الخارجيه اللي كنشوفوها خلال يعني بعض العادات البسيطة اللي تقدر تمنحنا واحد راحة نفسية خلال هذه الفترة هذه. وربما احنا اليوم محتاجين اننا نفهموا المعنى الحقيقي ديال العيد الناجح. يعني في رأيك أستاذة ياسمين شنو هو العيد الحقيقي نفسيا وإنسانيا؟
0: دونك العيد ما عندوش تعريف واحد، يعني على حسب المعنى اللي كتعطيه ليه كل أسرة صنوع علاقتها مع بعضياتها. والعيد كيبان ملي كنقدروا نخرجوا شويه من الادوار اللي كنعيشوها يوميا ونرجعوا نشوفوا بعضياتنا كناس ماشي كوظائف ولا مسؤوليات.

0: دونك العيد ما يمكنش نختزلو في شكل خارجي، ما هو واحد ليكسبيريونس اومان بروفوند، هو واحد اللحظه اللي كنرجعوا فيها للبساطه الانسانيه الاولى ديال العلاقات. دونك في هذا المومون ما كيبقاش الانسان كيتعامل مع افراد العائله كادوار، يعني اب ولا ام ولا ابن ولا بنت، ولكن كيبدا يشوفهم كاشخاص اللي عندهم مشاعر، عندهم احتياجات. دونك العيد هو واحد المساحه اللي كيقدر فيها الانسان انه يرجع يحس بالانتماء، كيكون ان سونتيمون دابارتونس، يعني احساس انه ماشي بوحده، انه جزء من دائره اللي فيها الامان، فيها الاختلاف. دونك هو اللحظه اللي كينقص فيها لو جوجمون، كيزيد فيها التقبل. اللي كتولي العلاقه العائليه مبنيه على القبول اكثر من التقييم. دونك هنا كيخلي الانسان يحس بواحد الراحه داخليه. وحتى من ناحيه ديال الاحساس بالزمن، العيد كيعطينا فرصه بوغ غالونتيغ داك لو ريتم، ونخرجوا من ديك السرعه ديال الحياه اليوميه، ونرجعوا نحسوا بالقادر ديالنا.
1: نعم. ففي الاخير شنو هي الرساله اللي تبغي توجهها لكل شخص اللي كيحس انه ما بقى العيد والو، يعني شكون يعني ما بقى ليه والو، فشنو هي الرساله اللي تبغي توجهها لكل شخص كيحس باللي راه كاين ولا كيعيش واحد الضغط في هذه الايامات هذه؟
0: دونك خصنا نحميو صحتنا النفسيه ونردو لها البال، كيف ما كنردو البال للصحه ديالنا الجسديه. وخصنا نبدلو النظره ديالنا، لان المشكل ماشي ديما في شنو كيعيش الشخص، مي كيفاش الدماغ ديالنا كيعالج هذا الشيء اللي كنعيشو. كاينه اون تيوري ديال لا شارج كوغنيتيف ديال جون سويلر. الفكره هي ان الدماغ عنده قدره محدوده في معالجه المعلومات، يعني ملي كيزيد عليه واحد العدد كبير ديال المهام في نفس الوقت، كيولي داخل في واحد لا سورشارج، وسورتو في الاعياد، يعني هذا الشيء كيكون بزاف في الاعياد. دونك هذا الحمل المعرفي الزائد كيخلي الدماغ ما كيبقاش قادر يفرق ما بين الحاجات المهمه والحاجات الثانويه. وبالتالي كيولي ولا كيبدا هذاك الاحساس بالتعب، بلا فاتيغ، واخا ما كيكونش مجهود جسدي اللي كبير. يعني المشكله ماشي في الجسم، ولكن في طريقه توزيع الانتباه ديالنا. دونك الحمايه ما مرتبطاش غير بالسلوك، ولكن بالفونكسيونمون دو سيرفو. اللي كنكونوا تحت الضغط، وكل ما نقصات هذيك لا سورشارج كوغنيتيف، كل ما رجع الانسان للتوازن بين التفكير وبين العيش.
1: نعم، وهادشي غادي يخلينا اننا نعيشوا، يعني نعيشوا هذا العيد هذا بدون ضغط، وكذلك من نحبسوا المقارنات ديال الحياه ديالنا مع ناس اخرين. ففي النهايه العيد ماشي هو منافسه ولا عرض ديال المظاهر كيف ما قلتي يا استاذه ياسمين، يعني العيد الحقيقي هو راحه ولما ديال العائله ومشاعر صادقه وبيت اللي كيحس فيه الانسان انه كينتمي ليه وانه مقبول كيف ما هو. ففي الاخير شكرا لك بزاف استاذه ياسمين يحيوي الاخصائيه النفسيه، شكرا لك على كاع هذه الرسائل جميلة وعلى التوجيهات النفسية المهمة اللي قدمتي لكل أسرة مغربية كتسمعنا هذا الصباح.
0: Avec un grand plaisir, monsieur, entre la sensibilisation, باش حتى الناس يعرفوا كيفاش يعيشوا هاد المناسبات هادي، وما يكونش واحد ما يكونوش تحت الضغط، باش يفرحوا اكثر ويحسوا بديك الاحساس ديال العيد ديال بصح، ماشي يكونوا لا بريسيون ولا مشاكل ولا صراعات.
1: نعم، واضح. شكرا بزاف استاذه ياسمين، نهاركم مبروك، عيد مبارك سعيد.
0: ميرسي، نهاركم مبروك.

مستمعينا الكرام، قاعد نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا من جنب باش دوزوا معنا فيها هاد الساعتين. وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. ودابا شوية مستمعينا الكرام عندكم لقاء جديد مع اعتماد سلام في عدد جديد من كاتب وكتاب. غادي نقول لكم نتلاقاو غدا إن شاء الله مع 9 الصباح. نخليكم مع حاتم عمور بلا عنوان. الله معكم.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
1: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. في قرار يعقب أشهراً من التوتر، الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ينهي مهام الوزير الأول عثمان سونكو. أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها سيتكلفون بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد. منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى الخطر بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، والبيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي لضمان مشاركته في نهائيات كأس العالم. إيران تتهم الولايات المتحدة بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتغيير في جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير تكهنات بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية. طقس حار في المملكة، المديرية العامة للأرصاد الجوية تؤكد أن الأجواء الحارة ستستمر حتى الأربعاء، مصحوبة بهبات رياح قوية وتطاير محلي للغبار في بعض المناطق. مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 يختتم مساء اليوم بالإعلان عن المتوج بالسعفة الذهبية خلفاً للإيراني جعفر بناهي الذي توج بها في الدورة الماضية. وفي الصفحة الرياضية للمنتصف، التنافس على أشده في الجولة الأخيرة من منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف في نسختها 50 وكأس لالا مريم في نسختها 29 بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
2: التحديات مشتركة، الخطر الداخلي كبير والضغط الدولي كبير. بين لبنان والعراق كثير نقاط التشابه وكثير التحديات. ملف حصر السلاح مثالا، كيف يمكن حصر هذا الملف بين عجز الدولة عن حصر السلاح وبين الضغط الدولي الكبير والوازن؟ هل من سبيل للحل؟ تابعوا.
0: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا.
3: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة اسم ووجه تعرفونه جيدا ويتعلق الأمر بالإعلامية والكاتبة الأستاذة سعاد زعتراوي للحديث عن كتابها الصادر حديثا بعنوان جميل هو أثر. سعاد أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
4: أنا أسعد اعتماد، شكرا لك على هذا التقديم الشيق، وأنا سعيدة جدا أن أطل على هذه النافذة البهية.
5: ونحن سعداء بوجودك. دائما عندما يتبدل دور الصحفي وينتقل من المحاور إلى المحاور يكون الأمر غريبا بعد
4: بصراحة
5: الشيء.
4: الآن أعذر
5: الضيوف،
4: أعذر الضيوف تماما، المهم أصعب.
5: طيب بداية سعاد، هنيئا صدور أثر الذي جاء بهذه الطبعة الجميلة والأنيقة.
4: شكرا.
5: أول عمل لك، وطبعا هو عبارة عن مجموعة من البورتريهات التي اشتغلت عليها لشخصيات مبدعة ومثقفة ضمن نشرة الأخبار وتحديدا فقرة ضيف الأحد عبر القناة الثانية، و تحولت هذه البورتريهات إلى كتاب. كيف جاءت هذه الفكرة بداية سعاد؟
4: أثر هذه البورتريهات هي ليست

0: وليدة هذا الكتاب هي امتداد لمسار طويل من فقرة اسمها ضيف الأحد، تبت كل ظهيرة يوم أحد على القناة الثانية. هذه الفقرة تستضيف مبدعين وفنانين من مختلف المجالات. أقوم بإعداد بورتريهات لهؤلاء المبدعين. بصراحة لقائي بهؤلاء المبدعين كان يحدث رجة إنسانية حقيقية في نفسي. وقلت يعني خسارة أن يكتب لها عمر واحد فقط، لما لا أن يكتب لهذه البورتريهات عمر ثاني؟ وهذا الكتاب كان هو العمر الثاني لهذه البورتريهات، هي عينة فقط. الكتاب يضم 75 بورتري، في حين أن هناك المئات من البورتريهات التي بثت لمدة سنوات في ضيف الأحد.
1: نعم، ولا شك أن طبعا المشاهد الكريم تابع هذه البورتريهات بصوت وبصورة، أيضا أثر بورتريهات من المشاهد إلى القارئ كما جاء في الغلاف. سعاد، هل كانت لديك خشية وأنت تقومين بتحويل المسموع والمرئي إلى مكتوب، خشية تحديدا من طريقة تلقي القارئ لهذه البورتريهات بعدما أشاد بها وأعجب بها المشاهد؟
0: في الحقيقة هناك أولا خشية من أن تظل هذه النصوص حبيسة التلفزيون، ثم ذلك هناك خشية من أن تفقد هذه البورتريهات في الكتاب بعض عناصر أو جماليات البورتري مثل الصوت والصورة والموسيقى. هنا في هذه النقطة بالذات دار النشر، دار الثقافة، اقترحت علي أن يستمتع المشاهد بالقراءة، القارئ بالقراءة، وأيضا أن يشاهد البورتري عبر كود يمكن مسحه بالهاتف وتستمتع بمشاهدة
1: الفيديو أيضا.
0: تماما،
1: طبعا في كل بورتري يوجد رمز. الكود أو الرمز كما ذكرتي، وأيضا في كل بورتري توجد صورة الشخصية.
0: تماما،
1: وقد اخترتي أن تكون صورا باللون
0: باللون الأبيض والأسود،
1: وأيضا اللون الأسود. الصورة رافقتك أيضا في الكتاب سعاد.
0: تماما، دائما الصحفي الذي يشتغل في التلفزيون لا يمكن أن يتخلص أبدا من الصورة لأنه مجال اشتغاله طبعا.
1: نعم، طيب سأطلب منك سعاد أن تقرب أكثر من كواليس الاشتغال على هذا الكتاب. ليس سهلا أبدا تفريغ المادة عندما تكون مسموعة أو مرئية وكتابتها، هذه عملية ليست أبدا بسيطة. كيف كانت كواليس الاشتغال على هذا العمل إلى أن خرج بهذه الطبعة وأصبح بين يدي القراء؟
0: خصوصا وأن هذه أول تجربة، ليست لدي تجربة مع الكتابة ومع دور النشر ومع الطباعة. أثر كان هذا أول تجربة، كنت أولا أقوم بتفريغ البورتريهات. أولا الشيء الوحيد الذي يعني وجدت فيه صعوبة هو تفريغ التصريحات التي كانت بالدارجة، يعني الحفاظ على المضمون بالدارجة إلى اللغة العربية.
1: صحيح،
0: كان فيه شيء ما من الصعوبة، لكن استغرق الأمر أظن 3 أشهر تفريغ البورتريهات، وبعد ذلك انطلق المشوار مع دار النشر.
1: نعم، وصدر عن دار الثقافة.
0: دار الثقافة طبعاً في الحبوس
1: والتوزيع.
0: تماماً.
1: قلت بأنه الأمر يتعلق فقط ب 75 بورتريهات، في حين أنت اشتغلت على مئات البورتريهات. هل ربما هناك فكرة للاشتغال على باقي البورتريهات؟
0: أظن بأن ممكن أن يكون هناك جزء ثاني، ولما لا جزء ثالث. يعني كل البورتريهات وكل الضيوف يستحقون بصراحة هذه الالتفاتة بإعادة صياغة وكتابة بورتريهاتهم وتحويلها إلى كتاب.
1: صحيح، وفي ذلك طبعا تخليد لهم ولمساراتهم.
0: تماماً.
1: الكتاب سعاد جاء بعنوان جميل ومعبر وأيضا مقتضب، وهو أثر. وغالبا ما يقول معظم الكتاب والكاتبات إن اختيار العنوان هو المهمة الأصعب. كيف كان الأمر في حالتك؟
0: بصراحة أنا أتفق، مهمة اختيار العنوان كانت بالنسبة لي شاقة جدا. مر العنوان عبر مراحل كثيرة واختيارات كثيرة، وفي الأخير استقر على أثر، أحببته، وجدته أولا قريب إلى قلبي. ثانيا أثر هو يعني جزء من أثر هؤلاء المبدعين، أنا كنت أقتفي أثرهم. هم أيضا بدورهم تركوا أثرا كل في مجاله، والإنسان في النهاية دائما يريد أن يترك له أثر. تغيب الصورة ويبقى الأثر، قد تنسي مثلا كلمة ما ويبقى أثرها في نفسك، دائما الأثر هو الذي يبقى. الإنسان يبحث عن أثره في هذا الحياة. في بعض المرات مثلا بورتري حميد نجاح، الفنان الراحل حميد نجاح، وأنا أحاوره كان يؤكد على كلمة

0: أثر ذكرها أكثر من مرة حتى تركت أثرها عندي. يقول لي أنا أريد أن أترك أثر. الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يترك أثره. هذه الكلمة للفنان الرقيق الراحل حميد نجاح تركت أثرها، ربما تذكرتها وأنا أبحث عن عنوان لكتابي.
1: نعم، رحمة الله عليه. وبالمناسبة هناك مجموعة من الشخصيات التي اشتغلت على بورتريهات لها ووردت في هذا الكتاب، وفارقت الحياة ورحلت عنا بطبيعة الحال، وهذا ما يبرز أهمية هذا التوثيق وثقافة الاعتراف التي نحن بحاجة إليها، سواء من قبل الإعلام في اتجاه المثقف أو العام.
0: تماما.
1: بشكل عام سهال،
0: رحلوا وتركوا أثرهم. أذكر مثلا على سبيل المثال الراحل الحسن زينون مصمم الرقصات والمخرج، وأنا أشتغل معه في إعداد البورتريه. كان الراحل الحسن زينون كتب سيرته الذاتية وقال لي بالحرف أنا

0: من الفنانين رحلوا وتركوا أثرهم كبير في قلبي، الفنان محمد شوبي مثلا.
1: نعم.
0: مجموعة من الفنانين بصراحة رحلوا، وبقيت بورتريهاتهم يعني توثق تماما.
1: وفي تحويلها إلى كتاب أيضا اعتراف وخلود
0: تماماً.
1: كذلك، وهذا يحسب لك طبعا.
0: هذا دورنا. هذا دورنا.
1: صحيح، أنا أتفق معك تماما. وبما أننا نتحدث عن الراحلين، هناك أيضا اسم كبير رحل عنا قبل بضعة أسابيع، وكانت له يد في هذا الكتاب، وقد كان من بين من أهديتهم عملك الأول، هو الأستاذ الراحل عبد المبيد الشين.
0: رحمة الله عليه، كان ضيفك قبل مدة قصيرة. عبد المبيد الشين من الناس الذين تركوا أثرهم في يعني عند أي شخص عرفه، إنسان شاعر في تعامله، شاعر في رقته، في إنسانيته. عبد المبيد الشين اتصل بي ليخبرني بأنه أخذ لي موعد مع دار النشر، وبأن بورتريهات ضيف الأحد سوف تتحول إلى كتاب. يعني كان هذا أمر
1: بنوبل
0: تماما. قال لي أحس أن هذه النصوص كتبتها أنا وأريد أن أراها في كتاب. من أول اجتماع كنا نقوم به مع إدارة دار النشر، دار الثقافة، كان حريص على كل تفاصيل الكتاب، من اختيار شكل الغلاف، من العنوان، حتى ترتيب الضيوف، حتى طبيعة صور الضيوف. يعني كان حريص كأنه يشتغل على كتابه بالذات. لما فكرت أن أهديها الكتاب لم أخبره بذلك، قلت سوف نلتقي في المعرض أكيد، لكن للقدر كانت له كلمة أخرى،
1: مع الأسف
0: لم نلتقي، رحل قبل ذلك. أشكره كثيرا على كل ما أسده للثقافة وما تركه من أثر في نفوس أصدقائه ومحبيه وفي نفسي أنا شخصيا.
1: نعم، أثره سيبقى أيضا خالدا، ومن آثاره أيضا أنه شجعك على
0: تماماً
1: أن تصدري هذا الكتاب. سعاد، هذا الكتاب يمكن قراءته أو النظر إليه من زوايا مختلفة. صحيح أنه يوثق ويؤرخ لمسارات متعددة في الموسيقى، في الفن التشكيلي، في الكتابة، في الغناء، في الخط أيضا كما هو الأمر بالنسبة للأستاذ محمد قرماد.
0: نعم.
1: صحيح، ولكن هو في الحقيقة يوثق لهذه الفنون وللتاريخ الثقافي في المغرب عموما.
0: بالفعل ذكرت اسم محمد قرماد، ونحن نعد بورتري محمد قرماد وجدنا عنده يعني ريشة كسب بها لافتات المسيرة الخضراء، 300 لافتة.
1: جميل.
0: مازال يحتفظ بتلك الريشة. يعني في كل بورتري هو سفر عبر مختلف الثقافات. بورتري مع عبد الرفيع جواهري، عدنا إلى زمن تلحين أغنية
1: راحلة،
0: زمن برامج الإذاعية. في كل محطة مع كل ضيف نعيش زمنا تاريخيا وفنيا وثقافيا بالمغرب.
1: صحيح.
0: يعني كانت ليست فقط توثيق فرد أو مسيرة شخص، بل توثيق
1: وطن.
0: تماما
1: تماما. وهنا تبرز أهمية البورتري أيضا كجنس صحفي مهم. سعاد، وطبعا الأمر أعتقد، وهذا مما لا شك فيه، أنه يتعدى مجرد تجميع معطيات إلى كونه إصغاء وإحساسا أيضا.
0: بالفعل، لأن البورتري هو ليس مادة خبرية، مادة تقريرية أو توثيقية تعتمد على الخبر فقط. التقرير هو غوص في روح الإنسان، في نفسه، هو كتابة ما وراء الكلمة. يعني رحلتي مع البورتري منحتني فرصة لأغوص في نفسيات كثيرة مختلفة. كان متعة حقيقية بالنسبة لي، ممكن أن تتحول لحظة إلى جملة، أن تتحول التفاتة إلى فكرة. يعني هذا الشغف وهذا الحب لصياغة جنس البورتري منحني يعني أبعاد أخرى النفسية ربما مع شخصية كل ضيف كنت أتعامل معه.
1: نعم، وذلك وصل للمشاهد في مرحلة سابقة ويصل الآن أيضا إلى القارئ من خلال أثر. برأيك سعاد، طبعا بناء على هذه التجربة التي راكمتها وأيضا تميزك في الاشتغال على البورتري، كيف يمكن إعداد بورتري ناجح؟
0: يمكن إعداد بورتري ناجح أولا بالتحضير له، بالنبش في سيرة الضيف. طبعا ليس بالاعتماد على بحث جاهز في الانترنت، فقط عند اللقاء لابد من لقاء الضيف اولا. يعني الحديث مع الضيف انا بالنسبه لي هو اللبنه الاساس
1: صحيح
0: لكتابه البورتريه. لا يمكن ان اكتب بورتريه على شخص مثلا لم التقيه. لان اللقاء والحوار والكلام والنظره يعني مجموعه من الاشياء تمنحك صور التي يمكن كتابتها. اسلوب الغير مباشر يستهويني ايضا. الأسلوب الأدبي يحتاجه البورتري أيضا.
1: وأنت خريجة كلية الآداب.
0: نعم
1: طبعا. وهذا الأسلوب طبعا بالحديث عن أسلوبك الأدبي الأنيق سعاد الذي يظهر في البورتريهات أيضا ظهر في محاوراتك الشهيرة للمدن خلال جائحة كورونا صحيح. ربما كل هذه الأمور تجعل السؤال الآن بعد صدور كتابك الأول أثر، هل يمكن أن تكتب سعاد أيضا في القصة أو الرواية أو الشعر؟
0: بالنسبة للأثر كان فالخير لأنه يعني كان فات

0: اتحادي المشروع جديد اللي هو مجموعة قصصية أكتبها الآن إن شاء الله تكون في السنة القادمة جاهزة. هي مباشرة بعد حصولي على الإجازة في الأدب العربي وكنت متخصصة في الشعر، الشعر الحر، كنت أكتب قصائد شعرية نثرية لكن للأسف لم أجمعها في ديوان. بعد ذلك كنت أكتب قصائد زجلية، كان عندي اهتمام بالشعر، لكن مع التقارير الصحفية بدأت تأخذ من الأسلوب الأدبي، إلى أن جاءت فقرة ضيف الأحد أعادتني إلى حب الأول إلى الكتابة الأدبية والشعر.
1: وربما هذه مناسبة أيضا للعودة لجمع القصائد الأولى كذلك.
0: إن شاء الله أكيد.
1: لماذا؟ طيب سأغتني ما فرصة وجودك سعاد لأتحدث أيضا عن الصحافة الثقافية التي تعدين أنت واحدة من أهم وجوهها عبر الشاشة، بعدما اشتغلت بطبيعة الحال سنوات في العمل الصحفي الميداني، تقدمين بشكل أسبوعي فقرة نبض المجتمع عبر القناة الثانية، أنت أيضا رئيسة تحرير في القناة، لكن بخصوص اشتغالك تحديدا في المجال الثقافي، ما الذي جذبك أو كيف جاءت فكرة الاشتغال؟ هل كانت صدفة فقط أم كان مع سبق الإصرار والترصد كما نقول؟
0: هي في الأول كان صدفة، ومع بداية الاشتغال أنا صممت على أن أستمر في كتابة في الكتابة الصحافة الثقافية. أولا أعتبر هذا المجال هو نضال، وأن تختاري المجال الصحافة الثقافية فأنت تختارين الأصعب وأنت أدرى بذلك اعتماد، أنت واحدة من أبرز الوجوه في الإعلام الثقافي بالمغرب، يعني أنت تختارين الأصعب. مكان برامج ثقافية في الإعلام، كل ما هو ثقافي بصراحة مظلوم، ليس في المغرب يعني في العالم العربي وممكن نقوله في العالم. يعني أنا كنشوف بهذا نوع من النضال، بطبيعتي أنا أناضل في كل شيء أقوم به سواء في الروبورتاجات المجتمعية في الميدان أو في العمل الثقافي، أجد هناك رسالة يجب أن تصل، والإعلام الثقافي يحتاج إلى صحفيين أن يأخذوا المشعل وأن يحافظوا عليه حتى لا يزول مع كثرة مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، وأنت تقولين إنك تعتبرين الاشتغال في المجال الثقافي نضالا. تذكرت في حلقة سابقة كان ضيفي الأستاذ جمال المساوي الشاعر الذي نحييه، قال لي إني أعتبر الصحفيين الذين يشتغلون في المجال الثقافي هم مناضلين ثقافيين.
0: صحيح.
1: أيضا
0: صحيح،
1: يتقاسم معك نفس
0: تماما
1: الفكرة.
0: صحيح، من يقول هذه الكلمة من يعيش التجربة، لأن بالفعل تجد يعني هناك إكراهات كثيرة في المجال الثقافي في المغرب، يعني ليس بالسهل، ربما حتى طبيعة أو نسبة المشاهدة.
1: صحيح،
0: يعني تشتغلين في العمق، تشتغلين مع طبقة، ممكن تشتغلين مثلا مع شخص لا يعرفه أحد، يشتغل في الظل، ولكن يعني

0: يؤدوا ذلك العمل نخبويا.
1: تماما تماما. وإيصال هذا العمل النخبوي إلى شريحة واسعة من الناس ليس بالسهل.
0: صحيح، ذلك هو الرهان بطبيعة الحال. طيب، الصحفي الذي يشتغل في المجال الثقافي برأيك سعادة، هل يحتاج إلى تكوين معرفي أو أدبي خاص؟ ما الذي ينبغي أن يتميز به الصحفي الذي يختار الاشتغال في المجال الثقافي؟
1: أكيد لابد من المعرفة، يعني لا يمكن أن يحاور صحفي كاتب وهو لم يقرأ كتابه أو يناقش فيلم لم يشاهده. أكيد لابد هناك من الاهتمام، من الإلمام بكل الفنون وبكل أشكال أو ألوان الثقافة. اهتمامي بالمجال الثقافي منحني هذه الفرصة. مثلا عينت أكثر من مرة عضوة في لجنة تحكيم مهرجان وطني للسينما أو للمسرح أو مهرجان دولي لسينما الطالب في المحمدية. هنا أعي تماما الأهمية الملقاة على الصحفي الذي يشتغل في المجال الثقافي. يعني الكل يعول عليك مثلا في أن تكوني السند له في هذه المهمة، في هذا المهرجان أو في هذه التظاهرة أو في يعني في مجموعة من الأشياء الثقافية.
0: صحيح.
1: تلقى عليه هذه المهمة، وهي مهمة ليست بالسهلة أكيد.
0: لو طلبت منك نصيحة لشباب خصوصا طلبة الإعلام ممن يرغبون في دخول مجال الصحافة الثقافية وما أحوجنا لذلك بطبيعة الحال، ماذا يمكن أن تقول؟
1: يجب أولا أن يتسلحوا بالكثير من الشغف والحب. يعني كما قلت هي مهمة ليست بسهلة، وكتابة تقرير عادي ليست تقرير في الصحافة الثقافية أو كتابة بورتري مثلا يحتاج أولا اهتمام، إلمام، حب وشغف.
0: صحيح، أوافقك تماما. طيب سعاد، وصلنا إلى فقرة ثابتة في نافذة وهي عبارة عن رسالة. الكلمة لك، تفضلي.
1: رسالة، ربما أقول يجب أن نهتم بمبدعينا وهم بيننا، لأن المجتمعات لا تبنى فقط بالسياسات وبالاقتصاد، تبنى بالثقافة، بالذاكرة، بالجمال. كتاب أثر هو محاولة بسيطة للحفاظ على هذا الأثر الإنساني الإبداعي المغربي الجميل والمتنوع والغني.
0: شكرا لك سعاد على هذه الرسالة الموجزة ولكن العميقة أيضا في معناها. طيب قبل أن نختم هذه الحلقة سعاد، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
1: بصراحة الأيام التي قضيتها في معرض الكتاب كانت الغنيمة كثيرة، اشتريت العديد من المجموعات القصصية لأنني أنوي الآن
0: يعني
1: إصدار كتاب القصة القصيرة. اشتريت مجموعات قصصية للأنيسة الرافعي ولسعيد منتسب، وأقرأ الرواية الأخيرة للكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس تيها المرايا، ورواية قبل السقوط بقليل لسلمى أمانة الله.
0: نعم.
1: يعني ما أقرأه الآن كان من
0: مشتريات
1: معرض كتاب الدولي تماما بالرباط.
0: أتمنى لك قراءة ممتعة كما أتمنى قراءة ممتعة لمتابعينا لأثر، ليعرفوا هذا الأثر الجميل، أثر مجموعة من الموسيقيين والكتاب وأيضا الفنانين وكل من خلدتهم في هذا الكتاب سعاد.
1: مر الوقت بسرعة اعتماد.
0: صحيح.
1: شكرا لاهتمامك بأثر.
0: شكرا لك سعاد، وسعدت بوجودك معنا اليوم.
1: كنت أسعد.
2: شكرا جزيلا لك سعاد سعيد سراوي، وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.
3: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.

0: وعلى الساحل بين رباط وسويرة مع أمطار في الريف والأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالنظور، 27 درجة في طنجة، 28 درجة بسويرة، 31 درجة في وجدة، 32 درجة برباط الدار البيضاء العيون، 26 درجة في أقادير، 27 درجة بفاس، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس صباحا قليل السحب الى غالبا مشمس في الوسط الغربي وجنوب شرق تمنراست. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 درجة في الجزائر العاصمة، 26 درجة بعنابة، 29 درجة بقسنطينة، 33 درجة بغردايا، 34 درجة ببسكرة، 37 درجة بتمنراست، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد صباحا وكذلك بعد الظهر على جميع المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالمونستير، 25 درجة بتبرقة، 26 درجة في بنزرت، 27 درجة في صفاقس، 28 درجة بتونس العاصمة، و33 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
2: مرحبا محمد، أهلا بكم.

0: يعقب أشهرا من التوتر، الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفا ينهي مهام الوزير الأول عثمان سونكو، وأعضاء الحكومة المنتهية ولايتها سيتكلفون بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد. منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى الخطر بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، والبيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي لضمان مشاركته في نهائيات كأس العالم. إيران تتهم الولايات المتحدة بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتغيير في جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير التكهنات بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية. طقس حار في المملكة، المديرية العامة للأرصاد الجوية تؤكد أن الأجواء الحارة ستستمر حتى الأربعاء، مصحوبة بهبات رياح قوية وتطاير محلي للغبار في بعض المناطق. مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 يختتم مساء اليوم بالإعلان عن المتوج بالسعفة الذهبية خلفا للإيراني جعفر بناهي الذي توج بها في الدورة الماضية. وفي صفحة الرياضية للمنتصف، التنافس على أشده في الجولة الأخيرة من منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف في نسختها 50 وكأس لالا مريم في نسخته 29 بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. جمعهما السجن وفرقتهما السلطة. في قرار مفاجئ أنهى الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفاي مساء أمس مهام الوزير الأول عثمان سونكو، قرار يأتي بعد أشهر من التوتر بين الرجلين اللذين عاشا معا تجربة السجن والمعارضة قبل أن يصل معا إلى الحكم. الأمين العام لرئاسة الجمهورية السنغالية قال في بيان تمت قراءته عبر القناة التلفزية العامة إن هذا القرار يسري على الحكومة بأكملها، لافتا إلى أن أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها مكلفون بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد. تقرير الزميل عثمان الطاهري.
1: في تطور سياسي لافت بالسنغال، أقال الرئيس باسيرو ديومايفاي رئيس الوزراء عثمان سونكو خطوة أنهت أشهرا من التوتر المتصاعد بين الرجلين اللذين قاد معا صعود حزب باستيف إلى السلطة. قرار الإقالة المفاجئ هذا أعلنه الأمين العام للحكومة عمر سامبابا خلال بث تلفزيوني. المسؤول السنغالي أوضح أن رحيل سونكو يعني أيضا إقالة الحكومة بكامل أعضائها. تطور يأتي بعد أيام من الخلافات العلنية بين الرئيس ورئيس وزرائه حول ملفات عدة سياسية واقتصادية، كما يشرح محمد بشر عيسى الخبير في الشؤون الإفريقية.
2: إقالة رئيس الوزراء عبارة عن إنهاء خلاف طويل في الشؤون السياسية، ذلك أن الوزير الأول كان يخالف رئيس البلاد جهارا نهارا في اجتماعه مع الوزراء في البرلمان. أبان خلافه ضد الرئيس في مشكلة الصندوق الخاص للرئيس، كتب تقريرا حول هذا الأمر وأتى به في المجلس الوزاري إلى أنه لم يصادق. طبعا هو الذي جرى رئيس الدولة إلى عزل وإقالة الوزير الأول.
1: عقب قرار إقالته اكتفى سونكو برسالة قصيرة عبر منصة إكس، لم يرد فيها تعليق بمضمون واضح حول قرار إقالته. سونكو الذي عين في منصب رئيس وزراء السنغال مطلع أبريل من العام 2024 بفصل زمني قدره ساعات فقط عن تنصيب ديومايفاي رئيسا للبلاد. وبهذه الخطوة تدخل السنغال مرحلة سياسية دقيقة عنوانها الأبرز نهاية تحالف قوي اعتبر نموذجا في القسم الغربي من القارة الإفريقية.
0: شكرا لك عثمان. حزب باستيف الحاكم في السنغال علق على إقالة رئيسه سونكو بالتأكيد على أنه أخذ علما بالقرار وأشاد بعمله المتميز، كما تحدث الحزب في بيان عن تحديات كثيرة تنتظره وأن وجهته ستظل دون تغيير، معربا عن تطلعه لعقد مؤتمره في يونيو المقبل. أكد البيت الأبيض اليوم أن المنتخب الكونغولي سيضطر لعزل نفسه لمدة 21 يوماً لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا، وذلك في حال رغبته بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهاية

0: نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر. يأتي هذا الإعلان بعدما رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. تقرير الزميلة منال رقيوق.
1: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أوضح في مؤتمر صحفي أن المنظمة تراجع تقييمها للمخاطر الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني في الكونغو الديمقراطية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة الفيروس ومنطلق تفشيه، تحصي منظمة الصحة والسلطات قرابة 750 إصابة محتملة و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. وتم بحسب المدير العام للمنظمة تأكيد 82 إصابة مع 7 وفيات مؤكدة. وأكد المسؤول في هذا الخضم أن إيبولا يتفشى بسرعة في هذا البلد، لافتا إلى أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لتفشي المرض. ويضع إيبولا تحديات كبيرة أمام منظمة الصحة العالمية، ففي ظل عدم وجود لقاح معتمد للسلالة المعروفة باسم بونديبوجيو وهي من أندر سلالات الفيروس، تجري المنظمة مناقشات عاجلة مع الشركات المصنعة بشأن اللقاحات التي يمكن تسريع اختبارها بتجارب سريرية خاضعة للرقابة.
0: شكرا لك منال. السلطات الصحية في أوغندا أعلنت اليوم تسجيل 3 إصابات جديدة فيروس إيبولا في هذا البلد المجاور للكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي الوباء. اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط برعاية باكستان من خلال ما وصفته بالمطالب المفرطة، في وقت أثار فيه تغيير في جداول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التكهنات بإمكان استئناف الأعمال القتالية. أمس وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار الوساطة التي تضطلع بها بلاده، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع وقوع تصعيد جديد. في هذا الوقت نقلت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تدرس شن عمليات عسكرية جديدة على إيران، وأكد موقع أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب جمع أمس كبار مستشاريه لمناقشة الحرب. لا شيء مستبعد وفق وائل عواد الخبير في شؤون الآسيوية من نيودلهي.
2: من غير المستبعد أن تكون الولايات المتحدة قد أزالت احتماليات الضرب العسكرية لإيران، لكنها مطروحة على الطاولة وبقوة، ومعظم التقارير الاستخباراتية تؤكد بأنها تستعد لشن عملية على الرغم من استمرار المباحثات بين الطرفين بشكل غير مباشر عن طريق باكستان الوسيط الذي يحاول توصل إلى اتفاق أو وجهة نظر مقربة بين الطرفين، وإن كان هذا الوسيط لا يمكن أن يضغط أو يحقق السلام بذاته، لأن ذلك يعتمد على كلا الطرفين.

0: أن ترد بشن ضربة وتغلق صفحة الحرب، ومن ثم يتم التوجه لمناقشة بقية القضايا التعلق في فتح مضيق هرمز، وأيضا العقوبات الأمريكية على إيران وملف النووي، حيث النقطة الأكثر سخونة هي عملية نقل هذه المواد المخصبة من اليورانيوم إلى دولة ثانية، وكذلك الأمر وقف إيران عن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط بنسبة التخصيب لا تتجاوز 3.6% فقط للأغراض العلمية والإنتاج الطاقة كما يتم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة برفع الحظر عن الأموال الإيرانية بشكل تدريجي.
1: وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية من نيودلهي حاوره زميل يوسف النعماني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل إلى الهند اليوم، حيث سيسعى إلى تعزيز العلاقات مع الشريك القديم للولايات المتحدة بعد أسبوع من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. روبيو دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض قريباً. موجة حرارة في المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية كشفت أن حالة الطقس في المغرب ستعرف خلال الأيام القادمة استمرار الأجواء الحارة بعدد من المناطق، إلى جانب هبات رياح قوية نسبيا وتطاير محلي للغبار، متوقعة استمرار الأجواء الحارة إلى غاية الأربعاء القادم على

0: تميز بطقس حار، خصوصا في المناطق الداخلية لبلاد سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، المناطق داخل الغرب، اللوكوس، الشاوية. درجات حرارة فاتت تقريبا 40 درجة في عدة مناطق. بالنسبة لسبب هذه الحرارة فهي ناتجة أساسا عن نشاط المنخفض الحراري الصحراوي اللي يعمل على صعود هواء ساخن وجاف من الصحراء الكبرى نحو جنوب وسط وكذلك شمال البلاد، وهي ظاهرة معروفة محليا بظاهرة الشرقي. بالنسبة للتوقعات، تستمر الأجواء الحارة خلال نهاية الأسبوع بحول الله تل بداية الأسبوع المقبل، خصوصا من المناطق الداخلية، السهول الداخلية لشمال وسط البلاد، مناطق سوس، جنوب الشرقي، الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة ستكون بين 38 حتى 43 درجة بالسهول الشمالية والوسط والمناطق الداخلية ديال سوس وأقصى جنوب شرق البلاد وشرق أقاليمنا الجنوبية، وبين 33 حتى 38 بباقي المناطق. أما في المنطقة الشرقية والسواحل ستكون بين 28 إلى غاية 33 درجة.
1: الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية حوارته زميلة وفاء توزري. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من مايو الجاري. بعد الإعلان عن جوائز الفئات الموازية، مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 يختتم مساء اليوم بالإعلان عن المتوج بالسعفة الذهبية خلفا للإيراني جعفر بناهي الذي توج بها في الدورة الماضية.

0: لفن للإيراني جعفر بناهي الذي توج بها في الدورة الماضية. من كان نتابع مراسلة موفد ميديا الزميل بلال مرميد.
1: The Dream Adventure, l'aventure rêvée, l'Allemagne Valiska Griesbach, ou Qissas al-Layl, histoire de la nuit, l'Français Léa Mézius, ختم عروض المسابقة على السحفة الذهبية. الآن من المفترض بأن الصورة قد اكتملت عند لجنة تحكيم النسخة 79 لمهرجان كان والتي يرأسها الكوري الجنوبي باك شان ووك. قبل حفل الاختتام الرسمي يتم توزيع كثير من جوائز في فئات مختلفة ومنها فئة ان سارتان روغار وأسبوع النقاد وبقية الفئات الأخرى الرسمية والموازية، لكن الأنظار طبعا تبقى متوجهة من الآن نحو أهم مسابقة سينمائية عالمية. الفيلم الذي سيمنح السعفة الذهبية والذي سيخلف الإيراني جعفر باناي الذي توج شريطه ان سامبل اكسيدون هنا قبل عام، وفي هذا العام من ضمن آخر العروض التي دخلت المنافسة وصفق عليها الحاضرون طويلا الشريط الإسباني لا بولا نيغرا بإخراج ثنائي، علما بأن قائمة المرشحين تتركز حول أسماء بعينها ومنها بافل بافليكوفسكي بشريط فادرلاند أو جيمس غري ببيبر تايجر. ترشيحات هنا وهناك، لكن تجربة سنوات عديدة تعلم متتبع فعاليات مهرجان كان بأن الترشيحات ذهبت مرارا في واد وصبت نتائج لجان التحكيم في واد آخر. باختصار شديد، الأمور الرسمية ستحسم في ليلة الاختتام الرسمية. كان بلال مرميد ميديا.
0: شكرا لك بلال، وسنلتقي بك في مواعيدنا المسائية لتخبرنا عن الشريط المتوج. في الصفحة الرياضية للمنتصف، التنافس على أشده في الجولة الأخيرة من منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف في نسختها 50 وكأس لالا مريم في نسخته 29. المنافسات تختتم اليوم على مسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط، ومن هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل الحسن جابري أحد موفدين لتغطية هذا الحدث الرياضي. الحسن، أهلا بك.
2: مرحبا بك اعتماد، مرحبا بجميع المستمعين والمتابعين من هنا من مسالك الغولف الملكي دار السلام.

في السجل المتوجين بلقب جائزة الحسن الثاني. هذه النسخة 50 تبدو ويبدو فيها الصراع ثلاثيا حتى حدود اللحظة. الصدارة أمريكية، الأمريكي تومي جايني يحتل الصدارة بإثنتي عشرة ضربة تحت المعدل، يتقدم على وصافة ثنائية يتقاسمها كل من الجنوب إفريقي دارين فيتشارد وأيضا الأسترالي هاند الذي كان تصدر المنافسات في الجولة الأولى. على العموم هو تنافس مثير في هذه الجائزة وفي هذه النسخة 50 الاستثنائية التي لم تترك شيئا للصدفة على مستوى التنظيم، ومرت بتواجد أسماء كبيرة في هذه البطولة المندرجة للسنة الرابعة تواليا في دوري الأبطال لرابطة المحترفين الأمريكية PGA Tour Champion. على مستوى منافسات النسخة 29 من كأس لالا مريم أيضا الصراع محتدم بين اللاعبات المحترفات في هذه البطولة المندرجة مرة أخرى في دوري الأوروبي للسيدات ليديز يوروبيان تور. وحتى حدود اللحظة الصراع ثلاثي. الأسترالية كيلسلي بينت التي تربعت على الصدارة منذ انطلاق الجولة الأولى تواصل صدارتها ب14 ضربة تحت المعدل، تتقدم بفارق ضربة واحدة

0: فقط 5 لاعبات أخريات، على أن المغربية الأخرى ريم إمني وفي مشاركتها الثانية في البطولة نجحت في تجاوز الكوت، وهي نتيجة تبقى جيدة وجيدة جدا لهذه اللعبة الشابة اعتماد.
1: نعم، شكرا لك الحسن جابري، وشكرا لكل مفادين وأيضا لكل فريق ميديا الذي انتقل إلى مسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط من أجل تغطية هذا الحدث الرياضي الهام. بذا مستمعينا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نلتقي بضيف المنتصف.
2: ميديا لكل الأجيال.
3: مصداقية الخبر.
2: مصداقية الخبر.
4: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Morocco Gaming Expo revient pour sa 3e édition. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. À Rabat, au Sofitel Jardin des Roses, du 20 au 24 mai 2026. Une plateforme dédiée aux jeunes, aux passionnés et aux professionnels. Avec un programme riche mêlant showcase, formation, conférences, networking et compétition. Pour construire l'avenir de l'industrie du gaming au Maroc. Obtenez vos badges dès maintenant sur visite.morocogamingexpo.ma.
2: Midi 1, Al Montasaf, Atimat Salam.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وفي ضيف المنتصف سنعود إلى السينما وتحديدا إلى مهرجان كان السينمائي لنلتقي المخرجة والسيناريس اليمنية سارة إسحاق التي قدمت في فئة أسبوع النقاد بالمهرجان فيلمها المحطة. الأمر يتعلق بحدث تاريخي لأنه أول شريط في تاريخ السينما اليمنية يتم عرضه في هذا المهرجان الدولي. سارة إسحاق ضيفة موفد ميديا إلى كان زميل بلال مرميد.
5: سارة إسحاق، أهلا ومرحبا بك على أمواج ميديا إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في المغرب. بداية نرحب بك، وبعد الترحيب تهنئة بعرض شريطك المحطة The Station هنا في مهرجان كان. أهلا ومرحبا بك.
6: أهلا فيك، شكرا.
5: شريط المحطة عرض في كان، نادرا ما تكون هناك مشاركات عربية في فئة مثل فئة أسبوع النقاد. بداية، كيف تلقيت خبر اختيار شريطك؟

0: العيش تحت إطار الحرب وضغط الحرب، فإحنا تعبنا، إحنا تعبنا من قصص الحرب والمآسي. وأنا بالنسبة لي دائما كنت يعني استمتع كمان بالأفلام اللي هي توصل قصص أو توصل رسائل مهمة وقوية، بس توصلها عن طريق سخرية أحيانا. الغرض منا مش إنه استخفاف بالموضوع، لأنه نخفف الموضوع، لا بالعكس، إنه يتقبل يمكن الرسائل الأقوى أو المواضيع اللي ممكن تكون
1: جدية جدا،
0: جدية وأثقل وأصعب تقبلها. فأنا بالنسبة لي دمج الاثنين
1: يعني شيء متنفس داخل الجدية
0: بالضبط، إنه يكون في متنفس أثناء تلقي هذه القصص والمواضيع الصعبة. بالإضافة إنه هذا كان بالنسبة لي كان جانب من الحرب اللي أنا واجهته وشفته، يعني أثناء ما كنا عايشين في زمن حرب كنا نقضي أوقات مع بعض يعني في تجمعات وفيها، وكانت الفكاهة موجودة يعني بشكل، يعني اليمنيين أصلا دمهم خفيف ويحبوا الضحك والمرح والاحتفالات وهذه الأشياء كلها. فكان أحيانا كنت أسمع نكت يعني عن مواقف جدا صعبة، لأنهم كانوا دائما بيحاولوا يتعاملوا مع الوضع الراهن والحروب والمتاعب. كان أحيانا مضطرين أنهم يعني كان الواقع مضحك مبكي يعني. فحسيت أنه هذا جانب برضو جانب واقعي، أنه في جانب المآسي، بس برضو الواحد يعني لما يحاول أنه يتصالح مع الوضع اللي هو عايش فيه لازم يكمل بتكون وسيلة للمقاومة، التنفيس ويكمل حياته بشكل طبيعي، لأنه صعب أن الواحد يستمر في وضع مأساوي في ضغط متواصل.
1: في الفيلم هناك أمر مهم، وهو أن المشاهد يستشف غياب صور نمطية التي اعتاد أن يراها في أفلام عربية كثيرة تقدم في المهرجانات الكبرى. أعتقد بأنه أنت كنت حريصة منذ البداية على أنه لا مكان للصور النمطية، يكفي من الصور النمطية.
0: صح. إذا الصور النمطية موجودة وبكثرة حول العالم، إحنا كصنع أفلام وناقلين الصور من داخل مش

0: du Trophée Hassan II de Golf, présidé par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, célèbre la 50e édition du Trophée Hassan II et la 29e édition de la Coupe Al Meriem au Royal Golf Dar Salam à Rabat du 18 au 24 mai 2026. 50 éditions d'histoire, d'héritage et de passion. 50 rendez-vous prestigieux qui célèbrent l'excellence, le respect et l'esprit du sport. Venez nombreux partager l'émotion du tournoi. Entrée gratuite, animation, jeux, initiation au golf et restauration sur place, une expérience pour toute la famille. Bienvenue au Royal Golf Dar Salam de Rabat, Ville Lumière. Pour plus d'informations, www.hassanegolftrophy.com.
1: 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
2: 13h sur Médien, lors du retour de l'information avec une nouvelle synthèse d'actualité. Elle vous est présentée aujourd'hui par Abdelrelly et Zahar. Bonjour Abdelrelly.
3: Marhaban Alicia. يستهل الموجز من الشرق الأوسط وتحديدا من تطورات ملف الإيراني الأمريكي، حيث توعد محمد باقر قليفاف رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي قاد طهران في المحادثات مع الولايات المتحدة اليوم، توعد بما وصفه برد ساحق في حال عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جديدة على إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدول أعماله للبقاء في واشنطن نهاية هذا الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف القتال ضد طهران. وفي الجبهة الثانية من الصراع، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله. في غزة قتل 11 شخصا وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، في حين قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على اتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب، وفق ما أعلن سفير الولايات المتحدة في نيو دلهي. وجهتنا الآن السنغال، حيث أعلنت الرئاسة السنغالية مساء أمس أن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أنهى مهام الوزير الأول عثمان سونغو. الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبابا قال في بيان تم تلاوته على القناة التلفزية العامة إن هذا القرار يسري على الحكومة بأكملها، لافتا إلى أن أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها مكلفون بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد في السنغال. نبقى في أفريقيا، حيث أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا اليوم في هذا البلد المجاور لجمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي الوباء. في منطقتنا المغاربية في ليبيا تحديدا، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي تبذلها ليبيا لتحسين إدارة ملفات الهجرة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو أشاد اليوم ببنغازي خلال الاجتماع الثامن للبعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مختلف أنحاء البلاد لتحسين إدارة ملفات الهجرة بما يتوافق مع المسؤوليات السيادية للدولة، وتشمل مجالات التعاون دعم إدارة وأمن الحدود البرية وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح في البحر والصحراء. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة، حيث ستتراوح في بعض المناطق ما بين 41 و44 درجة خاصة جنوب ووسط المملكة. في الرياضة تتواصل اليوم منافسة الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي بإجراء 3 مواجهات، حيث يواجه في المباراة الأولى فريق اتحاد يعقوب المنصور فريق اتحاد تواركا، فيما يواجه فريق أولمبيك أو الوداد البيضاوي فريق حسنية أكادير، وتختتم المباريات اليوم بلقاء الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: Le cinéma ce n'est pas juste des films. C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
2: Une citation à la une de l'actualité.

0: La Côte d'Ivoire traverse une véritable crise environnementale. Alerte ce samedi du Centre public ivoirien anti-pollution. En cause, l'orpaillage clandestin et certaines activités industrielles qui ne respectent pas les normes environnementales. Des activités qui menacent donc gravement les ressources hydriques selon le directeur de l'organisme public. Yapo Osei Bernard préconise le renforcement de la vigilance et des mécanismes de prévention. Au Maroc, à présent ce vendredi, dans un communiqué, le département du chef du gouvernement annonce qu'un jour de congé exceptionnel a été décidé pour l'Aïd El Adha. Le travail sera donc suspendu le vendredi 29 mai, mais attention, cette mesure ne concerne que les fonctionnaires. Objectif, leur permettre de mieux profiter de cette fête. Allez, on jette un œil à la météo, toujours au Maroc pour finir. Attention aux coups de chaud dans plusieurs provinces. Jusqu'à mardi, une vague de chaleur est attendue à Tata, Tantan, Taroudant et Laayoune notamment. Les températures pourront atteindre jusqu'à 44 degrés. Pensez donc bien à vous hydrater et à rester le plus possible au frais. Pour plus de précisions, consultez le site de la Direction Générale de la Météorologie. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Belle journée à l'écoute de Média.
1: التحديات مشتركة. الخطر الداخلي كبير والضغط الدولي كبير. بين لبنان والعراق كثير النقاط المشتركة، كثير التحديات. حصر السلاح مثالا، هل يمكن حقا حصر السلاح في ظل التحديات الداخلية وفي ظل الضغوط الإقليمية والدولية؟ كيف يمكن حل هذا الملف؟ دعونا نتابع هذا الحوار اليوم من استديوهات النهار في بيروت عبر منصتها الرقمية، أيضا متابعي ميديان راديو عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ومشاهدي ميديان تيفي. نرحب بكم في كل مكان من بيروت. هذه حلقة جديدة، ورحب بمستشار البرنامج نائب رئيس تحرير النهار نبيل بومنصف. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك، شكرا.
1: ونرحب كذلك من بغداد بالكاتب السياسي الأستاذ فلاح المشعل. أستاذ فلاح، أهلا وسهلا بك معنا.
3: شكرا جزيلا، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. بداية أستاذ نبيل بومنصف، بين لبنان والعراق كثير النقاط المشتركة كما ذكرنا، وكأنهم توأم. حصر السلاح هو نقطة مركزية الآن في ظل تحولات منطقة الشرق الأوسط. هل تعتقد أن هناك سبيل

0: أكبر دليل على ذلك أنت تسمع كل يوم نفس التعابير، المفردات ذاتها، مسألة السلاح في لبنان، نزع سلاح حزب الله، الآن في مشروع في العراق، إجا بيتريوس قعد 4 أيام بالعراق حكى بمشروع نزع سلاح الحشد الشعبي، أي هلأ نية قصة هونيك كمان نفس الشيء. أستاذ فلاح هلأ هو اللي بيعطينا الحقائق كلها سوا لأنه هو خير من سيعبر عن ذلك، ولكن أنا برأيي أنه هذه وحدة المحور، المصيبة اللي اسمه محور إيران هو اللي أكتر شيء عم يخلينا نتشابه في المعاناة وفي رحلة المعاناة إلى أن تتحرر الدولة اللبنانية والدولة العراقية من السلاح لحتى تصير الشرعية لحالها حامل سلاح وتقدر هي تمتلك زمام أمورها. هذا هو محور الموضوع الأساسي.
1: نعم. وهل الظروف مؤاتية اليوم أكثر من السابق؟ كان هذا السؤال أيضا أستاذ نبيل، لتتمكن الدولة سواء في العراق أو في لبنان من حصر السلاح.
0: مش سهلة، اللي عم يتعاني الدولة اللبنانية الآن وبرحلة التفاوض مع إسرائيل لتوقف الحرب وتجلي إسرائيل وتثبت نفسها ما بيقل خطورة عما يعانيه العراق مع الحكومة الجديدة، مع مسألة السلاح، مع المواجهة مع الأمريكان، مع قصة إيران كمان بتشوف نفس العوارض. منا هينة، في رحلة شاقة على الدولة في لبنان وكما في العراق أن تثبت قدميها بوضع كتير صعب بحق الألغام. منا بهالسهولة هيدي.
1: نعم. إلى بغداد إليك أستاذ فلاح المشعل. طبعا التشابه واضح، أتوقع أنك توافق أستاذ نبيل بمنصف بالنسبة لهذا الموضوع لأن هناك تشابه كبير، ولكن الموضوع العراق أريد منك بداية قبل الدخول بالتفاصيل أن تعطينا جديد ربما التحديات التي تواجه حكومة علي الزيدي. نحن أمام رئيس جديد ونحن أمام شرق أوسط يتبدل بشكل مختلف.

0: الدولية أو الخارجية، لهذا حقيقة اندفعت بقوة بحكم التجاور الجغرافي والتجاور أيضا أو الاندماج العقائدي مع بعض الفرق ومع بعض الاتجاهات في الساحة الشيعية العراقية. اليوم حقيقة حكومة السيد علي الزيدي قد ورثت تراكم سلبي هائل وكبير، وجود طائل مسلحة مدربة تمتلك قوة اقتصادية، تمتلك تأثير سياسي، غطاء سياسي، تمتلك ترابط جغرافي مع جار إيران. على حقيقة تحديات كبيرة، يعني ليس فقط حكومة هي بمواجهتها، بل هناك قوى حتى دولية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بكل زخمها الآن تشتغل على تحديد برنامج الحكومات المقبلة في ضوء إبعاد أو إقصاء وتفكيك الفصائل المسلحة. الفصائل المسلحة حقيقة تشكل ضغط وتحدي كبير للحكومة العراقية، لأنها تمتلك قواعد، تمتلك مسميات، بعضها تتخذ غطاء حكوميا. يعني تسمية الحشد الشعبي بينما هي فصائل مسلحة ترتبط مع الحارس الثوري الإيراني. هذه إشكالية كبيرة حقيقة في العراق، ربما هي اليوم أكثر تعقيدا بحكم العراق أنه دولة كبيرة، يعني 46 47 مليون، وبلد نفطي مهم، وبلد يربط آسيا بأفريقيا. هذه الجيوسياسية العراقية لها أهمية يعني عظمى، يعني ربما تتفوق على الجار العزيز لبنان، لكن يشتركان بواحدة وهي خلق الدولة الوطنية ومشروع بناء الدولة أصلا مؤجل للعراق بحكم وجود السلاح المنفلت ووجود الفوضى الاقتصادية ووجود الفساد المالي والإداري، وكل هذه عوامل سببها عدم السماح لمشروع الدولة الديمقراطية أو الدولة الوطنية، خلينا نقول، أن تنمو وتستمر بحالة طبيعية، وذلك بعرقلة واضحة ومبرمجة وممنهجة من قبل الدور الإيراني في العراق.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، العراق قد تكون الإشكالية فيها أكثر تعقيدا، وإن كان هناك نقطة مشتركة هو العامل الإقليمي، الحضور الإيراني من خلال دعم فصائل معينة. العراق ربما خطورة الوضع فيها أنه تربطه حدود طويلة مع إيران. نحن كانت تربطنا حدود طويلة تربطنا

0: دونالد ترامب
1: عم تسمعه يعني لا مش وارد.
0: ولكن حاليا هناك يعني هناك حديث عن ورقة نوايا الآن أصبحت متقدمة الآن. نعم
1: لا أتوقع أنها حتنجح. من شايف الطريقه اللي متبعه بالتفاوض مع
0: بين تتوقع إيران الضرب وأمريكا تتوقع الضربه العسكريه
1: باخر الامر باخر المطاف يبدو هيك. من شايف انه راح يوصلوا على تسويه او صفقه لاعبين اللي عم يترجى او عم يطمح لها ترامب. الايراني لا ما عم بيسلم بالتسليم. ترامب بده ايران تسلم. ما حتسلم ايران. ما حتسلم.
0: نعم أستاذ فلاح المشعل، نقطتين مهمتين إذا ذكرنا أستاذ نبيل بومنصف، إما سقوط النظام إما عقد صفقة تبيع من خلالها إيران الأذرع ليبقى هذا النظام حاضرا. أجواء العراق كيف تبدو؟ هل تعتقد أن إيران يمكن أن تتخلى عن الأذرع في ظل ما يمثله العراق من عمق استراتيجي بالنسبة لإيران حاليا؟
2: نعم إيران ربما في تقديري الشخصي وفي قراءة موضوعية للأحداث أقول ربما هي تتنازل عن لبنان، لكن لن تستطيع أبدا أن تتنازل العراق، وذلك لأسباب عديدة لعل أولها أنه العراق يشكل مصد نوعي وممتد على 1250 كيلومتر على الحدود العراقية الإيرانية، وإذا عدنا إلى الذاكرة حينما اندفعت إيران للدفاع عن العراق أزاء هجمات داعش عام 2014 وتدخلت عمليا في صد داعش والتصدي لداعش إلى جانب القوات الدولية، كان الهدف ليس حماية العراق فحسب وإنما حماية من أن تطال داعش هذه الحدود، بالتالي تخلق معركة مفتوحة سنية شيعية على الحدود العراقية الإيرانية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أنه العراق بلد غني جدا، الاستثمارات الإيرانية سنويا في العراق تبلغ ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا، وهذا رقم كبير جدا، ما يعني أنه العراق قد تحول حتى خلال سنوات الحصار إلى رئة اقتصادية تتنفس منها اقتصاديات إيران. معامل إيرانية وشركات إيرانية كبيرة وعديدة جدا تشتغل في العراق وتستثمر في العراق. هناك أكثر من 30 مصرفا إيرانيا يشتغل في العراق، بمعنى آخر العراق تحول إلى مزرعة كبيرة وهائلة للاقتصاد الإيراني. من هنا أقول أن ستبقى إيران تتمسك بالعراق يعني هيمنتها أو تموضعها داخل العراق. لهذا أنا أعتقد أنه الشرط في قطع أذرع الإيرانية في الخارج هذا شرط مهم جدا حقيقة، سيقدم رحمة إلى دول المنطقة مثل العراق أو لبنان أو حتى هذا الأمر حقيقة أمر إشكالي كبير يعني.
0: هو يرتبط أستاذ فلاح عندما
2: السياسي في الجنب الاجتماعية،
0: عندما نقول أن إيران قد تتخلى عن الأذرع، قد تتخلى عن لبنان يعني بمعنى تتخلى عن حزب الله، ولكن لن تتخلى عن العراق بحكم ما يمثل العراق من عمق استراتيجي ومن حدود مشتركة كبيرة بين الجانبين، كيف يمكن لعلي الزيدي أن يتصرف إزاء ذلك؟

0: يمكن أن ينفذ في العراق بعملية تفكيك الدولة، إيجاد معالجات عملية سياسيا وجراحيا لوجودها. الإشكالية هذه ترتبط حقيقة ارتباط عضوي بما يحصل بين أمريكا وإيران. يعني اليوم الحرب هذه ستكون هي الميزان في تحديد أو المعيار في تحديد نتائج الحالة الطبيعية التي ستكون في العراق.
1: طيب
0: هل
1: أستاذ صلاح،
0: ستنتهي
1: ربطا بهذا،
0: مع الحرب؟ بالتأكيد نعم.
1: طبعا كون ملف لبنان وكذلك ملف العراق يتأثران لنقل ذلك برغم محاولات الفصل بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولكن السؤال إن عادت هذه الحرب بضربات معينة، هل تعتقد أن للعراق سيكون فيها نصيب كبير من الضربات المباشرة الأمريكية لضرب هذه الفصائل بشكل مباشر وإلحاقها ربما بالضربات التي يمكن أن توجه إلى إيران؟
0: أنا أعتقد نعم، حقيقة هناك جملة أو مجموعة من الأهداف منقطة وواضحة لدى الأمريكان والإسرائيليين بنفس الوقت، حقيقة باستهداف مقرات وشخصيات، وقد أعلنوا عن ذلك في أكثر من مناسبة. كذلك ستقوم بعض الفصائل حقيقة بالتصدي أو بضرب بعض المقرات المشتركة ما بين العراقيين والأمريكان، ستقوم بضرب كردستان، ربما أيضا ستكرر الاعتداءات على السعودية والكويت والإمارات وغيرها من دول الخليج التي تطالها الصواريخ الإيرانية. الفصائل المسلحة العراقية هي ارتباط عضوي من منظومات الحرس الثوري، وهي أعلنت مبدئيا أنها جزء من عقيدتها وانتمائها العقائدي. هذا الموضوع يعني محسوم بالنسبة في العراق، يبقى كيف ستواجه هذا الحسم الذي هو قائم بذاته وهو يعبر عن دوره ويعبر عن انتمائه. هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى مواجهات حقيقية وجدية، سواء من الإدارة العراقية الجديدة وإمكانياتها، ومن الدعم اللوجستي الأمريكي الذي سيقدم لهذه الإدارة الجديدة للسيد علي الزيدي.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، الدول تعمل بمنطق القوة وتحديدا دونالد ترامب الذي هو شخصية غير تقليدية. عندما نتحدث عن شخصية مثل دونالد ترامب وعن لحظة تاريخية مهمة الآن، هل تعتقد أنه يمكن للرئيس الأمريكي أن يقبل بأقل من نزع سلاح الأذرع التابعة لإيران؟ هل يمكن أن يرضى بما هو أقل ربما مما يتطلع إليه بنيامين نتنياهو بهذا الموضوع؟
2: ما يخشى في هذا الأمر من مسألة التفاوض وموقع ترامب أنه طالت الحرب، بلشت تصير حرب استنزاف، وهناك عوامل ضاغطة جدا على ترامب، من امبارح هبوط شعبيته لمستويات كتير خطيرة، ارتفاع سعر النفط، ارتفاع الأسعار في أمريكا، اقتراب الانتخابات النصفية بتشرين الثاني، كل هذه العوامل عم تشكل عليه يعني عامل استعجال ليروح على تسوية. لذلك الآن من كم يوم لهلأ عم نسمع بعناوين لتسوية، إعلان نوايا مدري شو، يعني ما منه بمستوى الشروط اللي هو كان حاططها من الأساس، واللي هي بتتناول ثلاث محاور لا في صامة بينهم، اللي هو ملف النووي، ملف الأزرع، وملف الصواريخ البالستية. لذلك في خشية تلقائيا أنه إذا وصل

0: صحيح.
1: طبعا الموضوع يستحق كثير النقاش، ولكن الوقت سياف لا يرحم كما نقول.
0: حلقات مقبلة إن شاء
1: نعم، متابعي النهار نشكركم، متابعي ميدي آن راديو أيضا وميدي آن تي في. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لكل إنسان قصة، ولكل قصة درس يشبه البصمة. رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيصي، كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: موجز الثانية معكم عبد الله علي الصهار. نسأل الموجز من الشرق الأوسط من لبنان تحديدا، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. وكان الجيش الإسرائيلي اليوم قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات جنوب البلاد تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله. وفي غزة قتل 11 شخصا وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، في حين قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على اتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جان نويل باغون اليوم، وذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أو أنه توعد اليوم بما وصفه برد ساحق في حال عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. وجهتنا الآن آسيا، تايوان تحديدا، حيث قال مسؤول تايواني أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. رئيس مجلس الأمن القومي التايواني اتهم الصين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة. نبقى في الصين، حيث أطلقت الحكومة الصينية اليوم تحقيقا في انفجار منجم فحم أصفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل، وتعهدت بكين بمعاقبة المسؤولين عن هذا الانفجار. في إفريقيا، أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا اليوم في هذا البلد المجاور لجمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي الوباء. وفي سياق فيروس إيبولا، طلب البيت الأبيض وفق وسائل إعلام أمريكية من بعثة المنتخب الكونغولي الدخول في عزل صحي لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية استعدادا لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم. في منطقتنا المغاربية، في ليبيا، كان الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي تبذلها ليبيا لتحسين إدارة ملفات الهجرة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو أشاد اليوم ببنغازي خلال الاجتماع الثامن للبعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية، وتشمل مجالة التعاون دعم إدارة وأمن الحدود البرية وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح في البحر والصحراء. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة، حيث ستتراوح في بعض المناطق ما بين 41 و44 درجة خاصة جنوب ووسط المملكة. نختم الموجز بمهرجان كان السينمائي، حيث تعلن لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك مساء اليوم عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في ختام منافسة اتسمت

0: بتنوع كبير في المواضيع السينمائية، فيما يعد فيلم مينوتور ولا بولا نيجرا الأوفر حظا بالفوز. وقد تقرر اللجنة توجيه رسالة سياسية بمنحها الجائزة للمخرج الروسي في المنفى أندريز فياغينتسيف مع فيلمه مينوتور الذي يحمل رسالة مناهضة للحرب. بهذا نصل إلى نهاية الموزز، في أمان الله.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
2: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: ميديان درس من الحياة. خديجة الفحيصي،
1: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد، رحلة متجددة من دروس الحياة. ودروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا مستمعينا، لكي نفهم ما قيمة الحياة، لكي ندرك ما معنى الحياة، لكي نفهم أيضا مواقف لم نكن قد عشناها ولم نكن قد فهمناها من قبل، لنرى أشياء بوضوح أكثر لم نكن قد رأيناها بهذا الشكل. هي مواقف، هي أحداث قد تمر علينا، ولكن قد نستقي منها دروسا عبرا وحكم. الحياة ببساطة شديدة مستمعينا ما هي إلا نجاح في هذه الدروس التي عشناها، فقط علينا أن نستوعبها، أن ندركها، أن نتعلم منها الأخطاء. ضيف درس من الحياة ومن سيوقع لنا هذا اليوم الأستاذ إدريس الضريف، الرئيس المؤسس لنادي المسيرين بالمغرب. مرحبا أستاذ إدريس.
2: مرحبا لله، أفيك بليزير.
1: طيب أستاذ إدريس، كل واحد فينا في موقعه، في حياته، في تجاربه كيعيش دروس. بكل بساطة هي دروس قد تكون موجعة، قد تكون دروس أيضا يعني مفرحة ومبهجة، ولكن أغلبنا يعيش هذه الدروس التي قد تكون موجعة، صادمة أحيانا، قد تكون ربما محبطة لنا. أنت من موقعك في تجاربك المهنية وفي حياتك الخاصة عموما، يعني كيف ترى هذه الدروس؟ هل من المفروض أن نعيشها بكل هذا الوجع، بهذا الألم، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة أفضل؟
2: الحياة دروس وعبر، لأن فيها مرة كتكون الأمور مزيانة، مرة كتكون الأمور ما مزياناش. هذه هي الحياة، يعني الحياة كنستفدو وهي كنتعلمو منها بشكل يومي. ألوغ أنا درست فعلا دوس مراحل عديدة. داير أنا من منطقة الجبلية، من ولد ابن منطقة تاونات، اللي قريت في التعليم تما الابتدائي والثانوي في المنطقة، من بعد كان التعليم العالي في فاس ديال دار المهراز، تما خديت الإجازة في ميدان ديال الإلكترونيك. وبالتالي كان من بعد خصني نشتغل بطبيعة الحال واحد المرحلة معينة دوزناها ديال البطالة. هذه مرحلة تما فريمون اللي كنا عشنا فيها واحد المرحله شويه صعيبه، يعني من بعد فاش كتخرج خصك تبدا تقلب على الخدمه. غير هو الغلط اللي كيوقع هو اننا دائما كنعولوا على الدوله اننا تخدمنا، بالعكس ما كنقلبوش على ريوسنا. دونك دوز واحد المرحله اننا في هاد لا ريشيرش ديال لومبلوا اكسيتيرا. دونك كنت ميم اعتصمنا حدا البرلمان من اجل اننا الدوله تخدمنا، كان غلط بطبيعه الحال. من بعد فهمت بانه راه ما يمكنش الدوله تخدم هاد الناس هادو كلهم، خص لابد حنا نديروا مجهودات ديالنا ونقلبوا على راساتنا ونشتغلوا في الميدان اللي حنا كن ما فيها أو لا ممكن ينفعنا في حياتنا. وبالتالي كان القرار النهائي هو أنني نأخذ هذه التجربة هذه ديال أنني نتحدث على الشغل قار في الحياة ديالي الخاصة. وبالتالي كان الوجهة هي الدار البيضاء. جيت بديت من تحت الصفر، بمعنى كان خصني أنني نقلب على الشغل. وبالتالي بديت كنقلب واحد السي في ما فيه ما يتشف، خصكو عندك لا ليسونس في الفيزيك، ما عندها حتى معنى، ما عندك حتى تجربة حتى حاجة. دوك الناس اللي غادي يخدموك غير غادي يديروا فيك الخير والسلام. زعما وبالتالي كنت واحد التجربة شوية صعيبة، خصك صعيب باش يقبل عليك أي واحد تخدم معاه وأنت ما عندك حتى شي تجربة وما عندكش حتى الدراسة، ما كتلائمش حتى تخدم.

0: مع داك الشغل اللي غتشتغل اللي غتشتغل فيه. بالتالي كان الميدان هو الاعلاميات وكذا، سي اونكور بيغ. الوغ فعلا لقيت واحد لا سوسيتي قبلوا اننا نبدا معاهم واحد التجربه ديال الستاج لاننا نجربوا بعضياتنا الى اخره. كانت بالنسبه لي هذه البدايه الاولى في الميدان ديال الشغل، وبالتالي دوزت هذه التجربه ديال الستاج واحد المرحله معينه.
1: نعم.
0: الحمد لله كان توفقت في هذا الميدان، يعني واحد اللي عنده يعني الدراسه في التكنيك وليت كندير الكوميرسيال، عجبني هذا الميدان هذا. الوغ نعاود لك التجربه تيكون بعد واحد لا فورماسيون اللي درنا في هذا الدومين هذا ديال مع لا سوسيتي. خرجنا النهار الاول كنديروا يعني لا فيزيت ديال كوميرسيال، يعني كنديروا لا بروسبكسيون. دوك انا مشيت اول مره طلعت للتور حبوس، ما عرفتش كتسمع بها كتعرف
1: نعم.
0: معروفه في كازابلانكا. طلعت لاخر ايطاج وتمت هبط كندوق باب باب وتندير لا بروسبكسيون كان كاتالوج اكسيتيرا. اول نهار اول تجربه ديالي بعت واحد الماتريال واحد الفاكس ديال زيروكس مازال عاقل عليه بالضبط.
1: نعم.
0: كانت هذه اول تجربه. واللي فتح لي زعما عطاني فرصه وعطاني
1: دفعة. وهذا كان درس بالنسبه لك. شنو الدرس المستفاد او المستخلص من هذه المرحله هذه بالضبط استاذ ادريس؟
0: هو انه كل شيء
1: الصبر مثلا، تعلمتي الصبر.
0: الصبر والمثابره هذيك هما الاساس، يعني لا بيرسيفيرونس اوسي، لانه خص كن بريمو خصك تامن بان خصك تنجح. الا ما درتيش دماغك راه ما يمكنلكش تمشي بعيد، ما يمكنلكش تنجح. صافي كلير. وحاجه وحده اخرى كاين لي زاكريديون اللي كيمشيو معاهم، لانه كاين امباك، كاين بيان سيغ المتواضعه، وكاين لو سيريو، كاين المعقول اوسي، وكاين لا بيرسيفيرونس. دونك خص الواحد يكون ودايور كتبغي داكشي اللي كدير. صافي كلي زامبورتو، هادشي اللي كنسيست عليه انا دائما في الحياه ديالي اليوميه مع الناس والعلاقه ديالي مع الناس ومع كل شيء. كنقول لواحد باش يمكنش تنجح في اي مشروع درتيه خصك تكون كتبغيه ديجا، وبالتالي كتامن به، وبالتالي انت تكون معقول وكدير هاد الشغل هذا باصرار.
1: تمام.
0: وملحاحيه.
1: تمام. أستاذ إدريس ظريف، يعني الحياة كما يقال ليست في التعطر ولكن في القيم، بعد كل مرة نتعثر فيها، يعني كلنا نتعثر كل واحد بطريقته بمنسوب ديال هذا التعثر. كاين اللي كيتعثر يعني بطريقة مؤلمة جدا، كاين اللي كيتعثر نسبيا، كاين اللي عنده شخصيته ربما قوية ما كي لا يبالي بهذا التعثر، ولكن الأهم هو أننا نقوم بعد هذا التعثر أو بعد هذا الفشل أو نسميه ما شئنا. أنت أستاذ إدريس الضريف، يعني كيف ترى ربما هذه التعثرات؟ هل لها يعني جانب من الإيجابية، جانب ربما من القوة، أو ربما جانب من الدفع نحو الأفضل وتغيير شخصيتنا؟ يعني كل واحد كيتعامل مع هذه المواقف، مع الدروس، بتربيته، بخلفيته الثقافية، بشخصيته، بتكوينه، بالوسط اللي عايش فيه. يعني كيف ترى ربما تعاملنا مع هذه الدروس، أو بالأحرى كيف يجب أن نتعامل مع هذه الدروس؟
0: أنا كنقول دائما وسي كل فشل هو تجربة،
1: ومن
0: التجربة اللي كان

0: يستنك زبي معنا. الفشل أنا تنظن هو ضرورة، هو حوايج مهمة تخصكم من الفشل كنتعلمو في الحياة. ما يمكنش تتعلم فقط بلي فورماسيون، ولكن خصك تتعلم باخفاقات كذلك، واحد الحاجه اللي تكون ذقت المراره ديال الفشل ديالها، وبالتالي هي غادي تحاول تجنبها بكل ما اوتيت من قوه في المرحله المقبله. دونك هاد التجربه هادي كتلعب واحد الدور كبيره في انك تقويك وتعطيك دفعه وحماس كبير انك تنجح في يعني في المراحل المقبله ديال حياتك. اما باش تبقى دائما يعني من نهار اللي تبدا وانت ناجح، راه ما تنظن هذه المساله قليل زعما. هذا اللي ملي كيبدا وكيبقى ناجح حياته كلها، فين ما خصنا نزوروا هذا السيد هذا اللي ما كيفشلش. انا تنظن الفشل هو ضروره زعما بديهيه، ان اي واحد كيقدر يفشل، غير هو العدد ديال الاخفاقات هو اللي كيختلف. لان الواحد كل ما كيحاول يستافد، كل ما فشلتي كل ما خصك تحاول تستافد من هذيك المساله اللي فشلتي فيها، وبالتالي تزيد ديرها في الحسبان ديالك في المراحل اللي غادي تقدم عليها، سواء في لوتروبرونيا ولا في الشغل ديالك ولا في حياتك اليوميه ولا في حياتك ديالك الخاصه. هادشي كله زعما مرتبط، لان ما يمكنش نقسموا الحياه اليوميه والمهنيه على الحياه الخاصه كذلك. هادشي كله مرتبط، لان النجاح هو سيتان باك ديال الحياه في حياتك كلها. إذا كان عندك نقص هنا مثلا، فاشل ما هنا ما مزيانش مثلا في حياتك الخاصه، ما مرتاحش، راه ممكنش هذا الشيء غادي ياثر على الحياه ديالك عاوتاني العمليه كذلك. دونك والعكس صحيح. دونك خص هذا الشيء يكون واحد الموازنه، واحد فهاد ما بين هاد الحوايج هادو.
1: طيب أستاذ دريس ضريف، يعني بعض الأشياء أو بعض الدروس توجعنا، ولكن الأهم هو أن هذا الوجع يعلمنا مع من كنا نتعامل، أو يعلمنا بالمعنى الدقيق أو بالدارجة أن نحن كنا على نيتنا في التعامل. كيف ترى هذه الدروس، وإلى أي حد ربما قد يكون لها منسوب عالي في بناء شخصيتنا وفي تكوين شخصيتنا وفي رؤيتنا ربما لمن حولنا بمنظار آخر؟
0: طبعا الحل، شوف كيقول لك كل من تعاشر أقول لك من أنت.
1: صحيح.
0: احنا ما كنختاروش الناس اللي غادي نتعاشروا معهم، ولا غادي الناس اللي يعني كنتلاقاو معهم في الحياه ديالنا. بعض المرات كيكون داكشي اعتباطي عبثي الى اخره، كيجيو ناس في حياتنا ما نكونوش متوقعينهم، ولكن بعض المرات كيكون عندنا الامكانيه ديال الاختيار، واننا حتى نختاروا الناس اللي كنتعاملوا معهم، لا في الحياه اليوميه يعني في الصداقات ديالنا، ولا كذلك حتى في الحياه العمليه اننا كنختاروا الشركاء ديالنا ولا مع من غادي نشتغلوا، ولا حتى في مثلا في الحياه اليوميه كتختار تدخل الناس اللي غتستافد منهم. مثلا جدي نابورت كو دابا مع هادشي ديال لا تكنولوجي ولا لي ريزو سوسيو اكسيتيرا، كتقدر تتبع مجموعه الناس اللي كتستافد منهم، وتقدر يكون العكس صحيح، تقدر تضيع الوقت ديالك في نهار كامل في لي ريزو سوسيو وما تستافد حتى من شي حاجه. دونك بالنسبه لي هادوك الناس اللي كيلعبوا تهما واحد الدور اساسي في التكوين الشخصي، البنى الشخصيه ديال الانسان، وحتى البنى وحتى التكوين العملي ديالو الى اخره، هذا مهم بزاف. بالتالي خصو الواحد ينتقي او لا يختار الناس اللي يكونوا قدوه، اللي يكونوا ناجحين في حياتهم. لان اولا ما ممكنش انا نتصنت ولا ندير واحد السيد ديالي قدوه هو اصلا فاشل. دونك خصني نشوف الناس اللي هما ناجحين وصلوا وعندهم تجارب مزيانه بزاف في حياتهم، حتى هما فشلوا كذلك ونجحوا. هاد الناس هادو هما اللي بالنسبه لي انا قدوه، هو اللي يمكن لي نتبع الخطى اللي مشاو فيها، وبالتالي غادي يكون هما دعامه بالنسبه لي. صحيح. انا وحافز انني نسلك نفس المسلك، ولا تدخل ذاك المسلك اللي داروه هما نزيد عليها انا حوايج اخرى ونجح اكثر منهم كما نجحوا هذوك الناس هذو. وبالتالي هاد الناس هما اللي خصو يكونوا قدوه بالنسبه لنا في الحياه ديالنا، لا اليوميه ولا العمليه.
1: تمام. طيب استاذ ادريس، يعني نتيجه بعض الحزازات او خلافات ربما كتكون عندنا في الوسط المهني او مع الاصدقاء او في اوساط مختلفه، احيانا نقطع علاقتنا نهائيا مع هاد الاشخاص اللي ربما اساءوا لنا بمعنى يعني اوضح. أنت هل تسامح؟ هل تقطع علاقتك نهائيا؟ أم ربما تترك الفرصة لهذا الأشخاص، ولكن دائما مع أخذ الحذر والحيطة، لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يعني كتاخذ الاحتياط ديالك.
0: كيف قلت لك لحد بعض المرات

0: تحضنش ناس كيضروك لله في سبيل الله زعما
1: تماما،
0: ما
1: يعني
0: درتش
1: مجانا مجانا مجانا.
0: كتقول والسيد إلي هو إليكم صح، كيفاش غادي دير تفتح معاه الحوار وتجاوب معاه وتمشي معاه وتبني معاه شي حوايج؟ وبالتالي احسن حاجه دير هو تبعد منه. بالنسبه لي لك انا بالنسبه لي كيبقى سيت ان فولور دينيرجي زعما صراحه بالله، واحد اللي هو الي نيجاتيف اليكم صح اليكم صح، هو بالنسبه لي الا ما دار شي حاجه خايبه ودار شي حاجه شريره في حياته في نهاره ما كيدوش عليه النهار.
1: توكسيك يعني هو شخصيه توكسيك سامة.
0: اكزاكتومون
1: شخصية سامة.
0: كاينين ولاد الناس اللي هو كيكون متساهل كيقدر يخطأ ويعتذر لك ويقول لك انا خطأت وكذا، هذا كتشد فيه بالانيابي والنواجد كما تقول.
1: صحيح صحيح.
0: كتحاول تطور معاه العلاقة ديالك، هاد الناس هادو كتمشي كتبني معاه حوايج اخرين، حوايج مهمة وبالتالي كيكون مفيد لك وكيكون كذلك كيعطيك حتى هو ديك الطاقة الايجابية اللي كتستعملها في حياتك اليومية. وانا تنظن خصنا نكونوا متسامحين صراحه، التسامح مهم بزاف، واخا الانسان يدير فيك الشر تحاول هذه لا ريغل، ولكن بعض المرات ما كتقدرش، بعض المرات النفسيه ولا الشخصيه ديالك ما كتسمحلكش تسمح لشي واحد باسكو دار فيك واحد الشر خايب الى اخره الى اخره. هادشي سا اكزيست مي في الغالبيه تظن خص الواحد يكون شويه متسامح باش الامور كتمشي مزيان، وحتى بامريكا يكون مرتاح فاش كتمشي كتنعس دارك كتقول له هذه النهار راني درت هاد الحاجه هذه خايبه راه ما كاينش خصني نديرها الى اخره، وتقدر لغدا تمشي لعند السيد تقول له الله يجازيك بخير سمح لي راني خطات في حقك ولا كذا الى اخره، ولا حتى يكون هو خطا في حقك ما كاين مشكل واحد يعتذر، شنو غتخسر كاع الا كنت سامحتي مع
1: طبعاً.
0: الناس وكنتي مع الناس مزيانين ما غتخسر والو. دوك
1: كتربح شخصيتك القويه.
0: اكزاكتومون هذا هو
1: تربح نفسك. طيب استاذ دريس، ما الدرس الذي دفعت ثمنه غاليا؟ يعني بعض الاشخاص ربما اثمان ديال هاد الدروس كتختلف، كاين اللي ضريبة مثلا نفسية كينطوي كينعزل كيحصل له واحد نوع من ربما واحد انطواء نفسي، واحد الكسر، واحد الإحباط. كاين أشخاص اللي كتكون عندهم ضريبة مثلا علائقية كيقطع علاقته نهائيا مع ذاك الأشخاص وكيخسر ذاك الناس أصدقائه مثلا يقدروا يكونوا من المقربين. كاين اللي ضريبة كتكون مالية ربما يقدر إفلاس. كاين اللي كيكون ضريبة مثلا ضيع مثلا أوراق مثلا مهمة، وهذه الضريبة اللي كيخذ منها درس كيتعلم أم أنه يحافظ على ممتلكاته ويحافظ على أوراقه مثلا، خصوصا إذا كانت أوراق اللي هي أوراق رسمية مثلا. شنو الدرس اللي دفعتي ثمن ديالو غالي وتكاليفه كانت بايضة بالنسبة لك؟
0: أنا كنقول كل من يسقط ماشي العيب الإنسان يسقط، ولكن العيب ألا ينهض من حيث سقط.
1: صح.
0: يعني الإنسان قبيلة هدرنا في الأول بأنه الفشل هو التجربة، ولا بد الواحد في حياته إلا بدأ يتعرض للفشل. أنا تجربتي دي الخاصة بكل صدق، أنا من واحد الموجز معطل لأنني خدمت واحد المرحلة واحد التجربة دي 5 سنين في الدومين ديال الكوميرسيال، ومن بعد بنيت شركات يعني من إنسان مجاز معطل وليت مخدم عدد كبير ديال الموظفين المهندسين إلى آخره، وفي المجال في واحد المدينة اللي ماشي ديالي أنا يعني. ولكن هذا كاينش حوايج اللي بعد مرات بحكم أننا ما عندناش واحد تجربة كبيرة والناس اللي ما قريتش هذا الدومين ديال البيزنس إلى آخره، لهم كل صدق يعني كنت هذاك الحماس وكان هذاك لو سيريو كانت لا فولونتي ولا بيرسيفيرونس يعني انك تنجح، وبالتالي استطعت انني نبني هذه الشركات هادو، ويعني وظفت واحد العدد كبير ديال ديال ديال ديال الموظفين. من بعد انا يعني في الدومين اللي كنت خدمت فيه اللي هو الغيزو والانفورماتيك والتيليكوم الى اخره، واحد المرحله كان هادشي خدام مزيان، ولكن من بعد جا

0: جو جات تكنولوجيا جديده، جا الكلاود مثلا الى اخره، الناس ما بقاش كتانفيستي في الدومين هذا ديال مثلا ديال الكابلاج انفورماتيك والريزو الى اخره. دونك انا ما طورش راسي اكثر، وبالتالي كان عنده هذا، كان عنده واحد واحد واحد الوقع ولا واحد واحد النتيجه ما مزيانهاش. يعني البيزنس بدا تينقص، وبالتالي يعني كان عنده واحد المردوديه بدات كتنقص الى اخره. هادشي الخطا ديالي انا، باسكو انا جي با انوفي، كان خصني نمشي حتى انا نواكب هذاك التطور التكنولوجي اللي واقع في البلاد ولا في العالم.
1: كان درس قاسي، كان درس قاسي بالنسبه
0: لي بطبيعه الحال. دونك هادشي كيجعل لك انك تفكر تفكر كيفاش تحل هذه المشاكل. هذه المشاكل هذنا كيكون عندك ديجا لي شارج، عندك بزاف ديال لي شارج، بزاف ما كنهضرش زعما من كل راك عارفه لي شارج ديال لونتربريز شنو كيكون عنده. هذا ماشي ساهل. دونك وبالتالي كيأثر عليك نفسانيا، منين انك ما تقدرش تحط امام امر الواقع، يعني ما كتقدرش تحل المشاكل، وكتشوف بانك خصك عندك النيه باش تخدم وباش تحل المشاكل ويكون كل شيء مزيان وكل شيء نشط عجب الحال. كان تفكير من بعد، انا من بعد هذه التجربه هذه المريره اللي قلت لك دوزت التجربه هذه اللي بصراحه الله كان اخفاء في حد ذاته، لان انسان من مجموعه ديال الشركات اللي ناجحه في كازا في الرباط الى اخره، الواحد انك تتعيش مشاكل يعني مع لي فورنيسور، مع البناك، مع هذه مع هذه، ومع حتى البيرسونيل، لانه كاين كاينين ولاد الناس كاين اللي ما كيعقلوش عليك عاوتاني سي كلير. دونك هذا اعطاني واحد واحد واحد واحد واحد الفكره واحده اخرى، بانه الفو تروفي دوتغ سوليسيون. الوغ سي بور سولا قلت انا باش نبقى انا مركز على هذا لو ريزو انفورماتيك غندير ان ريزو هومان. Et pour cela, j'ai eu l'idée aussi de créer un réseau
1: Montez.
0: Pour multiplier les chances et être bien entouré, un réseau humain, le club des dirigeants que j'ai créé en fin 2017, début 2018. Maintenant, on est une communauté de dirigeants bien entourés, alhamdoulilah. On travaille ensemble, on collabore ensemble, on est une famille, on est vraiment un écosystème très, très solidaire.
1: طيب أريد أختم أستاذ إدريس الضريف بأحلى درس في حياتك، متى كان؟ وشنو كان المحتوى ديال هذا الدرس؟ هذا احلى درس عشتيه؟
0: صراحه الله احلى درس هو بالنسبه لهذا الشيء اللي كنعيشو انا دابا في هذه المرحله هذه، من بعد وهذا الفشل اللي هضرت عليه ديال واحد المرحله معينه، جات هذه الفكره ديال انني نكري هذا لو كونسيبت في البلاد ديال نيتوركين، سميناه دوك من اجل انني ننفع راسي اون طونك اونتربرونور اوسي، وننفع مجموعه ديال الناس. ودابا انا اللي كيفرحني اكثر هو انني فاش كنشوف الناس كيخدموا بيناتهم، كيتعاملوا بيناتهم، ويزون ديفلوبي دي غولاسيون هومان بلوس كو بيزنس، لان البيزنس كيجي اوتوماتيكمون. هذا الشيء عنده واحد الوقع كبير بزاف على الاقتصاد الوطني حنا، بمعنى كنساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في الاقتصاد الوطني. فاش هاد الناس هادو كيخدموا، كاين عندهم دورين الحركه بيناتهم.

0: طبيعة الحال غيكون عندهم واحد الوقع حتى هو مزيان على الاقتصاد الوطني وعلى
1: ممتاز
0: الامبلويابيليتي في البلاد حتى هما. هذا ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي ثمن، وهذا الحاجة
1: صح.
0: فرح الله اللي كتفرحني اكثر، وخا انني انا ما نستافدش، ولكن باش كنشوف الناس مستافدين هذا صافي فريمون بليزير.
1: كنت

0: على الثقة. شكرا على التقاسم الجميل معنا ومع السادة المستمعين.
1: لا شكرا لا، فرصة سعيدة كانت، تبارك الله عليكم، يا تخي بيانتو إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا، إلى الملتقى. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام درس من دروس الحياة، ألقاكم غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهار، نسأل الموجز من الشرق الأوسط من لبنان تحديدا، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. وكان الجيش الإسرائيلي اليوم قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات جنوب البلاد تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله. وفي غزة قتل 11 شخصا من بينهم 5 ضباط وعناصر شرطة بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، في حين قالت حركة حماس أن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على اتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرصة لأن توافق إيران قريبا، وحتى في وقت لاحق من اليوم على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في وقت كشفت فيه مصادر أن الإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وأنهم في انتظار الرد الأمريكي. مذكرة التفاهم حسب المصادر تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب دون أن تشمل القضايا النووية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا. وزارة الطوارئ الروسية أوضحت اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 48 شخصا. وجهتنا آسيا.

تايوان تحديدا، حيث قال مسؤول تايواني إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. رئيس مجلس الأمن القومي التايواني اتهم الصين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة. في إفريقيا، أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا اليوم في هذا البلد المجاور لجمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي الوباء. في سياق فيروس إيبولا، طلب البيت الأبيض وفق وسائل أعلام أمريكية من بعثة المنتخب الكونغولي الدخول في عزل صحي لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية استعدادا لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم. في منطقتنا المغاربية في ليبيا، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي تبذلها ليبيا لتحسين إدارة ملفات الهجرة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية وحق الإنسان. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو أشاد اليوم ببنغازي خلال الاجتماع الثامن للبعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية، وتشمل مجالات التعاون، دعم إدارة وأمن الحدود البرية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح في البحر والصحراء. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وستتراوح درجة الحرارة في بعض المناطق ما بين 41 و44 درجة خاصة جنوب ووسط المملكة. نختم الموجز من الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركة سبايس إكس الأمريكية

0: ووسط المملكة. نختم الموجز من الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركة سبايس إكس الأمريكية نجاح إطلاق مركبتها الفضائية العملاقة ستارشيب في رحلتها التجريبية 12 انطلاقا من قاعدة ستار بيس بولاية تكساس، وذلك في خطوة جديدة تروم تعزيز وتطوير أنظمة النقل الفضائي المستقبلية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج كفرز أند فايبس مع سفيان، في أمان الله.
1: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.
2: Le saviez-vous? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
3: Inouï, Sirbaït.

0: think she a freak and don't wanna admit it. I think she a freak and don't wanna add. Now it's private room, we don't go shop floor. I was pouring out champagne, glasses spilling. You only spent one day of us chilling. Now you don't wanna live saying where you were living. I get gal, I don't rape no women. Free all they get back, sat in a jail. They ain't learning a skill, but they barber trimming. Trust no one, I seen pastor sinning. You honestly think if I go put 100k on the table, my dog won't kill. DSB, I'm with that rap, he traps, but he got the same car. I whoop, he ain't written no 16 bars or lyrics. Got rich without our father figures. No drama, could've calm my spinning. It's not Cartier on my arm, it's a Richard. Well, gone. I ain't seen shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: هذا وقتنا وقت الحضور نسجلوا دابا ونأديوا الدور
2: كاينه اليوم الدور علينا هذا حقنا ما نخليوش يضيع من يدينا
3: ما نسكروليش ونفوت نكون حاضره باش نسمع الصوت
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون
5: هذا وقتنا وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع
7: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة
8: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر نسول الموجز من الشرق الأوسط من لبنان تحديدا حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي وكان الجيش الإسرائيلي اليوم قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات جنوب البلاد تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله وفي غزة قتل 11 شخصا من بينهم 5 ضباط وعناصر الشرطة بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية في حين قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على اتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي إن طهران تلمس ميلا إلى التقارب مع الولايات المتحدة في وقت كشفت فيه مصادر أن الإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وأنهم في انتظار الرد الأمريكي مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب لا تشمل الملف النووي من جانب آخر تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرصة لأن توافق إيران قريبا وحتى في وقت لاحق من اليوم على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وجهتنا آسيا تايوان تحديدا حيث قال مسؤول تايواني أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى البحر الصيني الجنوبي وغرب المحيط الهادئ رئيس مجلس الأمن القومي التايواني اتهم الصين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة نبقى في الصين حيث أطلقت الحكومة الصينية اليوم تحقيقا في انفجار منجم فحم أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل وتعهدت الصين بمعاقبة المسؤولين عن هذا الانفجار في تطورات انتشار فيروس إيبولا بإفريقيا حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها موضحة أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا وفي سياق حديث عن فيروس إيبولا طلب البيت الأبيض وفق وسائل إعلام أمريكية من بعثة المنتخب الكونغولي الدخول في عزل صحي لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية استعدادا لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم في منطقتنا المغربية في المغرب تحديدا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من المناطق المملكة وإلى غاية الثلاثاء المقبل حيث ستتراوح في بعض المناطق ما بين 41 و44 درجة خاصة وسط وجنوب المملكة نختم الموجز بمهرجان كان السينمائي حيث تعلن لجنة تحكيم المهرجان التي رأسها المخرج الكوري الجنوبي باك تشان وو كما سأل يوم عن الفيلم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في ختام منافسة اتسمت بتنوع كبير في المواضيع السينمائية، فيما يعد فيلم مينيتور ولا بولا نيغرا الأوفر حظا للفوز. وقد تقرر اللجنة توجيه رسالة سياسية بمنحها الجائزة للمخرج الروسي في المنفى أندريز فيا غانسيف مع فيلمه مينيتور الذي يحمل رسالة مناهضة للحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تواصلون السماع لبرنامج كفرز اند فايبس مع سفيان. في أمل الله.

0: بمناسبة موسم الحج بقوا قرب من حبابكم مع هوميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة للمكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM بويما. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة، معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز من الشرق الأوسط بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلمس ميلا إلى التقارب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقود بلاده وساطة لإنهاء الحرب. المسؤول الإيراني أضاف أن رفع الحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز مدرجان في إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، فيما أوضح أن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم. من جانب آخر، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للهند، تحدث عن فرصة لأن توافق إيران قريبا وحتى في وقت لاحق من اليوم على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. في الجبهة الثانية من التوتر في الشرق الأوسط، أعلن الجيش اللبناني اليوم أن أحد ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. وكان الجيش الإسرائيلي يوم قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات جنوب البلاد تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله. في غزة قتل 11 شخصا من بينهم 5 ضباط وعناصر شرطة بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، في حين قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على اتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا شرق أوكرانيا. وزارة الطوارئ الروسية أوضحت اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 48 شخصا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها للغزو الروسي. وكان المستشار الألماني فريدريك ميرتس قد اقترح منح كييف صفة عضو شريك، لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي. في تطورات انتشار فيروس إيبولا بأفريقيا، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي اليوم من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. في سياق فيروس إيبولا، طلب البيت الأبيض وفق وسائل أعلام أمريكية من بعثة المنتخب الكونغولي الدخول في عزل صحي لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية استعدادا لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم. في الرياضة، أحرزت الكرواتية بيترا مارسينكو اليوم لقب الفردي للدورة 24 لجائزة الكبرى الأميرة ليلى مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملاعب نادي السكاكيين لكرة المضرب بالرباط، وجاء تتويج مارسينكو بالمصنفة 6 في البطولة عقب فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا التي انسحبت بعدما كانت اللاعبة الكرواتية متقدمة بواقع 6-2 و3-0. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. بعد لحظات تلتقون مع برنامج سدو الرياضة، بأمان الله.
0: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام،

عبارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

نسخة مع أنا وانجا التي توجت قبل لحظات بالنسخة 29 من جائزة للا مريم للغولف، ثم نتعرف على بطل جائزة الحسنة الثاني. كل هذه التفاصيل طبعا رفقة فريق ميديال الحاضر في المسالك الغولف الملكي دار السلام في الرباط، كما سنستمع لعبد اللطيف البشري الحكم الدولي المغربي يضعنا في صورة هذه النسخة، أيضا في التقاليد الخاصة بالمسالك ومجموعة من الأشياء التفصيلية لنقول التي تهم ربما المستمعين من أجل التعرف على رياضة الغولف بصفة أكبر. كما سنتوقف مع الزخام الإعلامي المهم الذي يرافق هذه البطولة مع الصحفي التونسي مالك بن حمود الذي كان ضيفا على ميديا، أيضا كل هذه الأخبار المتعلقة بالغولف، دون أن ننسى طبعا بعض الإشارات الخاصة بكرة القدم بما أن البطولة المغربية تتواصل بإجراء الجولة 21. سقوط المغرب الفاسي أمام اتحاد طنجة أمسي كخبر بارز، الوداد يلعب أمسية اليوم أمام حسنية أكادير انطلاقا من الساعة 7 بالتوقيت المغربي، وسنشير أيضا لبعض الأخبار المتعلقة بباقي الرياضات كتتويج الكرواتية بيترا مارسينكو بلقب الدور 24 لجائزة الكبرى للا مريم في كرة المضرب بعد فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية كالينينا أيضا عصر اليوم. كل هذه الأخبار ومواضيع أخرى أيضا في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. قبل أن نربط الاتصال منصف مباشرة بمدينة الرباط بزميل حسن جابري لنتعرف عن الأجواء الخاصة بهذا اليوم الختامي للبطولة، دعونا مستمعينا الكرام نستمع للبطلة التي توجت قبل لحظات أنا هوانغ بلقب النسخة 29 من كأس للا مريم طبعا.

0: كبيرة مع الأسترالية بنت التي وقفت ندا للند قبل أن تخسر بفارق ضربة واحدة في آخر الأنفاس. أنا هوانغ ماذا قالت لي ميدي أن قبل لحظات؟
1: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي وأنا سعيدة بتحقيق لقبي الثالث. الأجواء كانت رائعة اليوم في الرباط، والمغاربة شعب مضياف وودود للغاية. المملكة تقوم بعمل مميز من خلال احتضان هاتين البطولتين، كما أن التنظيم جيد جدا. حتى الطعام رائع أيضا والمسالك ممتازة، أما أرضية الجرين فهي حالة مثالية.
0: طبعا تتويج مهم لهذه البطلة أنا هوانغ، وكانت متحدثة لميكروفون الزميل حسن جبير الذي ينتظرنا في مسالك دار السلام في الرباط. حسن مساء الخير.
2: مساء النور يوسف، مساء النور منصف، مساء النور لجميع المستمعين المتابعين، تحية مني للجميع، أيضا تحية من طاقم الميديا الذي تنقل طيلة الأسبوع ليوفي المستمعين والمتابعين بجديد هذه النسخة، النسخة الاستثنائية يوسف كما ذكرت.
0: طبعا نسخة شهدت الكثير من الإثارة لدى السيدات، ربما حسن أكثر من لدى الرجال في اليوم الختامي. لو تدعنا في صورة ما حدث اليوم من تفاصيل ربما ارتبطت أكثر في الجانب المتعلق بمنصة التتويج.
2: تحدثت يوسف قبل قليل واستمعنا للكندية أنا هوانغ التي توجت بلقب هاتين النسخة 29.

0: غاية النهاية وحسم اللقب في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وإثارة على المسالك الحمراء لجائزة الحسن الثاني. يخلف بذلك الإسباني ميغيل أنخيل خيمينيز الذي توج بلقب النسخة الماضية. التفاصيل تحدثنا عن تميز لمسار هاند مكنه من الحفاظ على تركيزه في اللحظات الحاسمة مستفيدا من خبرته في الدورات الكبرى ليضيف إذن لقب جديد إلى سجله في محطة تاريخية احتفلت بمرور اليوبيل الذهبي هاته النسخة من التميز. والكل كان شاهد هنا بالمسالك الحمراء لدار السلام على التميز في التنظيم, على التميز أيضا في التفاصيل. المنظمون جمعية جائزة الحسن الثاني المنظمة للبطولة وأيضا الجامعة الملكية المغربية لرياضة الغولف لم تترك شيئا للصدفة, وبعد لحظات حفل توزيع الجوائز على الفائزين على ستوكهاند الأسترالي في جائزة الحسن الثاني وأيضا الكندية أنا هوانغ التي خطفت الأضواء. والتشويق استمر حتى اللحظات الأخيرة يوسف في جائزة الحسن الثاني على اعتبار أن الأسترالية بنت كانت تتصدر حتى الحفرة الأخيرة, كان يكفيها اللعب على البار على الأقل في الحفرة 18 الأخيرة ليتم اللجوء إلى جولة بلاي أوف رفقة اللاعب الكندية, لكن اللاعب الأسترالية خانها التركيز في الحفرة 18 حققت البوغي وبالتالي ذهب اللقب للاعبة الكندية صاحبة 17 سنة فقط يوسف تتوج بلقبها الثالث في مسيرتها الرياضية في سن 17 أقول تتوج باللقب. هذا يؤكد قيمة البطولة. لا ننسى أيضا التميز المغربي, 7 لاعبات مغربيات شاركن في التظاهرة, لاعبتان مغربيتان تمكنتا من تجاوز الكوت. يتعلق الأمر بكل من ريم إمني وأيضا مها الحديوي التي قدمت بالأساس جولة ثانية مثالية أنهتها بأربع ضربات تحت المعدل صحيح. اليوم لعبت بطاقة بزائد ضربة واحدة, لكن على العموم تبقى مشاركة مميزة ومميزة جدا, ذلك ما أكدته مها الحديوي في تصريح خصت به ميدي الآن بعد نهاية مسارها في هذه النسخة 29 يوسف.
1: طبعا بكل تأكيد هذا أيضا مهم جدا بالنسبة للغولف المغربي, ليس على سعيد التنظيم فقط والصورة الجميلة التي طبعت هذه النسخة من المسابقتين, لكن أيضا منصف على الجانب الرياضي لأسماء البطلات المغربيات يتألقنا من نسخة لأخرى. هناك تطور كبير.
2: Effectivement, c'est le développement, c'est la continuité de ce que fait évidemment les joueuses marocaines. C'est une bonne transition que nous fait Hassan El Jabili, parce que oui, Mahad Dewi a déclaré au micro, à notre micro de Média, parce qu'on rappelle, on a une équipe, une large équipe hein, qui est mobilisée. Bah oui, Fouad El Hanaoui, Hassan El Jabili, Ali Salahdine, toute l'équipe technique est aussi sur place, qu'on salue évidemment.
1: Abdelrahim El Bakali, Khalid Boulhabou.
2: Voilà, exactement. Et toute l'équipe est mobilisée. C'est une très très bonne équipe. Hein.
1: طبعا في الغولف ليس في كرة القدم أيضا. سعيد الرواسكي
0: عمر جعنين وأيضا زميلة زهراء من فريق الديجيتال وأيضا محمد سعيد الرواس سائقنا الجميل.
1: ذكرت 6 أسماء يعني كان عندي المعدل فوق البار.
2: On va écouter l'une des représentantes marocaines. Eh bien, Maha Haddiwi qui a quand même réalisé un beau parcours et qui avait quand même l'ambition et la vision vers les Jeux Olympiques. Elle estime que c'est quand même l'un des meilleurs tournois qu'elle ait réalisé, Maha Haddiwi.
3: Oui, c'est un bon début de saison. Je dirais que c'est mon meilleur début de saison depuis que je suis sur le tour, donc depuis 13 ans. Donc c'est très positif. Après, voilà, ça reste une semaine qui s'est bien passée. J'aurais aimé faire mieux forcément. Aujourd'hui,

0: ça va vraiment être la priorité pour moi et d'essayer de continuer sur cette lancée. Au golf, contrairement aux autres sports, la qualification ne se fait ni par région ni par pays. C'est vraiment que par ranking mondial. Donc mon but, forcément, c'est de me qualifier. Mais voilà, j'ai déjà fait 2 JO. Si j'y vais, Inch'Allah, ce ne sera pas pour faire de la figuration. J'ai vraiment envie d'essayer d'aller chercher une médaille. Et voilà, c'est un parcours que je connais, que j'ai beaucoup vu. Donc voilà, c'est mon objectif premier. Je dirais que la différence entre cette saison et les saisons précédentes, c'est vraiment que j'ai mieux organisé mes entraînements, j'ai mieux organisé ma off-saison. Bizarrement, je me retrouve à moins travailler, mais je travaille plus intelligemment, donc en termes de résultats, bah, ça m'aide. Je dirais que c'est la plus grosse différence avec les années précédentes.
1: Voilà, donc ma Haddewi, donc qui va aller chercher la qualification pour les Jeux Olympiques, elle répondait au micro de Ali Salahattin.
2: طبعا ماهر الحديوي البطلة المغربية لجانب أسماء أخرى. وحسن، كي نختم هذا الربط المباشر معك من الرباط باختصار، البطولة كانت جيدة على سعيد التنظيمي، على سعيد الرياضي أيضا بالنسبة للبطلات المغربيات، لأن الأرقام جيدة. ربما التصور الأخير عن البطولة بصفة عامة، ونحن نشاهد هذا التطور سنة بعد أخرى، وتسير ربما أيضا لفت الانتباه على السعيد العالمي بشكل أكبر، خصوصا وأن هذا الموسم كان أيضا على سعيد التغطية الإعلامية موسم متميز. ونحن سنستمع بعد لحظات لصحفي تونسي مالك بن حمود الذي رافقكم لتغطية هذه البطولة كضيف من تونس.
3: تماما يوسف، لا على الجانب الرياضي قيمة الأسماء الحاضرة سواء في كأس لالا مريم أو في جائزة الحسن الثاني، كل اللاعبات في تصريحاتهم يعني في كل مرة يصرحون بأنهم سيعودوا إلى مسالك دار السلام من أجل المشاركة. نعرف بأن أي لاعب يعني يحضر أجندة مشاركاته وجائزة الحسنة الثانية وكأس لالا مريم هنا بمسالك الجولف الملكي دار السلام تدخل ضمن أولويات هؤلاء اللاعبين نظرا لكل الظروف التنظيمية الرياضية، الكل متوفر على الجانب التنظيمي، الجامعة الملكية المغربية لرياضة الجولف وأيضا جمعية الحسنة الثانية الطرف المنظم للبطولة. يعني التفاصيل لا تتركها، يعني تدقق في كل التفاصيل سواء بالنسبة للاعبين، سواء بالنسبة للجماهير، سواء بالنسبة للإعلاميين، يعني لا تترك شيء للصدفة. ويعني نسخة 50 ناجحة بكل المقاييس، ليس رميا بالورود للجهة المنظمة، ولكن بشهادة الزوار وبشهادة الإعلام الأجنبي الذي يعبر عن يعني أن البطولة تنظم بمعايير عالمية أوروبية دولية، سميها ما شئت، سواء في الجولف أو في التظاهرات الرياضية الأخرى. يوسف، وسنستمع للزميلة الصحفية التونسي مالك بن حمودة يتحدث عن هذا الأمر، لأنه شهادة الضيوف، شهادة الغير هي من تعطيك هذا الفخر بأن المغرب قادر على إنجاح كبرى التظاهرات الدولية، وهو إشعاع للمغرب، هو يعني تسويق لصورة المغرب من خلال الرياضة عالميا. يوسف،
2: شكرا لك حسن على كل هذه التوضيحات من الرباط، شكرا لفريق ميديا، وطبعا عودة موفقة إلى طنجة إن شاء الله.
3: شكرا يوسف، نتمنى أن كل الفريق كان في الموعد من أجل تقريب الجمهور الرياضي من هذه النسخة، وأكيد نضرب إن شاء الله الموعد في موعد رياضية قادمة يوسف.
2: طبعا، ولو أن أيضا علي وحسن سيستمران في الرباط ليوم إضافي من أجل نهائي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي ومواليد صن داونز، بالتوفيق حسن لكم غدا، ونتمنى أن يبقى اللقب مغربيا في مسابقة دوري الأبطال. أبقى أنا وأنت منصف في ما تبقى من هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، قبل أن نعود إليك بابتسامتك الجميلة كي تحدثنا عن أشياء أخرى تتعلق بالجولف. مع مالك بن حمودة صحفي الرياضي التونسي الذي غطى هذه البطولة وتوقف عند مجموعة من النقاط التي تظهر ربما الفارق بين جودة التنظيم في المسالك الجولف الملكي دار السلام في الرباط، وبين ربما أماكن أخرى على صعيد القارة السمراء أو أيضا على الصعيد الدولي. مالك بن حمودة،
4: اليوم أنا فخور، اليوم أنا جد سعيد أني موجود في المغرب، لأنه البلد اللي عرف من أين تؤكل الكتف، نقول احنا في تونس، البلد اللي عرف كيفاش يتماشى بين السياحة والرياضة. وجودي اليوم في الدورة 50 للجاي

الرئيس الحسن الثاني وجلالة مريم، شرف لي شرف أن نمثل تونس على مستوى الإعلام، أن يكون في بلدك في قيمة المغرب تنظيمين شيء.

كبير. تنظيميا شفت حاجات بصراحة لأول مرة شوفها، وعلى مستوى أوروبي على مستوى عالم. اليوم إذا كان باش نقارن المغرب، فمن العيب مع احترامي لكل الدول سوى العربية أو الإفريقية، من العيب أن نقارن المغرب بالدول الإفريقية، لأنه المغرب اليوم دولة أوروبية وتتنافس في دول أوروبية.

0: الجائزه والجواز كل شيء، نشوفوا الاجواء كالعاده. جائزه الحسنه الثانيه اليوم في مستوى عالي، وخذت بعد اخر بعد منها البعد السياحي الاقتصادي وغيره وغيره، لكن خلينا رياضينا المغرب مشيت في ليفل اخر، مستوى اخر. برافو برافو للناس المشرفة على الرياضة بصفة عامة في المغرب، برافو للدولة ككل بصراحة اللي قائمة بواجبها تجاه هذه الرياضة في المغرب.
1: يعني هي نسخة 50 كما ذكرتي، تنظيم على أعلى مستوى يضاهي كبريات البطولة العالمية. المغرب الآن الذي يسير في تنظيم بطولات في جميع الرياضات، لاحظنا مؤخرا كذا تنظيم الكان، المغرب مقبل على تنظيم المونديال، تنظيم جائزة الحسنة الثاني بحضور أسماء دولية، أيضا في كرة السلة كان تنظيم البار، مشاركة تونسية النادي الإفريقي. شنو كيميز المغرب في تقديرك هذا الأمر ديال التنظيم وما كيتواجهش ربما في بطولة أخرى؟ كيفاش كيشوف الشارع الرياضي التونسي بالأساس الصحافة التونسية هذا الأمر؟
0: اللي يميز المغرب على بقية الدول هو أنه المغرب عرف أنه الرياضة هي المصدر للسياحة، وهي المصدر باش تمشي في نقلة نوعية، نقلة أخرى في مستوى آخر. اليوم تجندت الدولة مع الشعب من أجل رياضة تهدف، ومن أجل مستوى عالي على المستوى الرياضي. تنظيمين المغرب على مستوى كأس أفريقيا اللي شهدناه يعني مش بالسهل، في الأمطار الكبيرة اللي صارت في المغرب، في الطوفان يعني ما شاء الله أمطار كبيرة برشا صار في المغرب، مع موعد كأس إفريقيا، الملاعب كلها سليمة، المنتخبات الكل ولا مباراة تأجلت. في هذا نحكي على بنية تحتية قوية وقوية برشا. المغرب اليوم عرفت أنا اليوم موجود في المغرب، بخلاف أنه فما الجولف، فما أيضا الفروسية، فما أيضا الأوديسيت على مستوى الكأس إفريقيا، فما كرة المضرب. يعني ما شاء الله، هذا اللي خلينا نفهمه للمغرب مشيت في مستوى كبير على مستوى الرياضي، وخليت اليوم الرياضة في المغرب هي المصدر الأساسي والإلهام لكل الدول العربية والإفريقية إنها تنسج على ملوان المغرب. أكدت هذا تنظيميا في كأس إفريقيا، أكدت هذا اليوم في كأس إفريقيا في أوديسيت، وقاعدة تأكد للمواسم عديدة في رياضة الجولف كيف كرة المضرب. يعني المغرب تميز كبير وكبير جدا على المستوى الرياضي، وهذا الذي كنا نحكيه اليوم على النجاح، فهذا نجاح دولة بأكملها، نجاح شعب بأكمله، عرف إنه الرياضة في الدولة متاعه قادرة تعمل نقلة نوعية بالبلد ذي. فبرافو للمغرب، برافو للناس المشرفين على الرياضة وعلى السبور بصفة عامة في المغرب.
1: نتحدث عن رياضة الغولف في تونس، أكيد رياضة الغولف الآن في المغرب كتوصل 50 سنة مسابقة مثل جائزة الحسن الثاني. ماذا عن رياضة الغولف في تونس وأنت صحفي رياضي؟ يعني أكيد كتستقي أخبار من على جميع الرياضات، رياضة الغولف في تونس.
0: للأمانة احنا رياضة الغولف في تونس لا نعتني بنفس الأهمية اللي موجودة في المغرب وفي بعض البلدان. يمكن احنا في تونس الأهمية الأكثر والأكبر والأقوى انه لكرة القدم، لكرة اليد، لبعض من الكرة السلة، لكن على مستوى الغولف منش ما فماش عناية كبيرة بالغولف. ولو انه الغولف اليوم علاش المغرب ذكية وفما ذكاء فيه ودهاء كبير على مستوى التنظيم لهنا في المغرب للغولف، لانه اليوم الجوري يلعبوا تويكا على مستوى العالم، الصحفيين الكبار العالميين اللي يجيوا هذوما اكل فري تورست، يعني لهنا المغرب ربح الدوره وربح سياحين، فما ربح كبير سياحين، لانه كي مش يجيك ملاعبي في ليفل كبير ومستوى عالي اليوم مش يصرف الدوبل والتريبل على السائح العادي، فهذا نحكيه نجاح باهر سياحين قبل كل شيء. تونس ما مشيتش في الطريقه هذه، ان شاء الله يا ربي نعطيه اهميه للغولف، لانه الغولف قادر يصنع لك سياحة جديدة، صورة آخر متاع اقتصاد وغيره، ونمشي في ثنية المغرب. ما نجموش نكونوا في نفس الليفل، لكن على الأقل نقدموا شوية بالرياضة متاعنا في تونس، والحكاية كلها إرادة متاع دولة. المغرب وتونس هو الفرق، فما إرادة صارت في المغرب فكانت العملية ناجحة، بينما في تونس ما زالت الإرادة، إن شاء الله تجي الإرادة.

0: طالع فيها معناتها يكون هابط زياده على بعد الحواجز الرمليه خصنا نزيدوا فيها الرمله ولا نقصوا لحقاش الرمله باش تكون يعني اللاعب يلعب فيها خصها تكون على الاقل واحد الشهور من قبل ما تجيوش نديروها شهرين لحقاش اللي درناها شهرين كنكون عندها يعني لا كتكون عندها خفيفه بزاف خفيفه بزاف يعني ما تكونبونسات
1: ديك الساعه الكره ما كتقدرش تخرج بسهوله
0: واللاعب حتى هو ما
1: كيتكرفش
0: فيها اذا هذا الشيء هو كنستعملوه 6 شهور من قبل من بعد ملي كتبقى هذيك السيمانه تاع البطوله كيجيو الحكام تقريبا اسبوع من قبل وهما اللي كيشوفوا واش يديروا ينقصوا من المسافه يعني حسب الديبار يديروا القدام ولا يزيدوا به ويشوفوا فين غادي يديروا البوزيسيون درابو بان هذوك الدرابو هذوك الحفار راه يوميا كنبدلوهم
1: الحفار كتبدل
0: كنبدل يوميا يعني وخاصه هذه البطولات كل يوميا وجميع اللاعبين خصو يلعبوا نفس الحفار الا وقع شي مشكل وجا شي مثلا شي واحد خطا وبدل شي حفره وشي ناس لعبوا هذيك الحفره الاخرى خصنا انيليو الكومبيتيسيون لانه ما لعبوش نفس الحفار المسافه حتى هي منين كيبدات الحفره خصها تكون بكل شيء اذا هذه الحفرات وهذه المسافه الحكام هم اللي كيجيو كيديروا هذا السيت اب.
1: طيب سي عبد اللطيف البشري بالنسبه لهاد اللاعبين واش كيجي خصهم يجيو يكتشفوا الباركور قبل او لا كيمشيو يدخلوا مثلا في الانترنت ويشوفوا هذا الباركور مثلا ديال الجولف الملكي دار السلام يشوف مثلا المسالك الحمراء كيفاش دايره ام انه كيجي حتى كيكتشف المسالك هكا خصوصا اذا كانت عنده اول مشاركه.
0: هاد المحترفين كلهم عندهم الكاديات ديالهم هاد الكاديات ديالهم حتى هما كيعاونوهم باش يشوفوا الملعب
1: باش نديروا الكادي الكادي هو اللي كيكون كيساعد يعني اللاعب باش نوضعوا المشاهد والمستمع والمتابع في الصوره انه كيكون هو اللي هاز داك يعني داك ديال الامتعه
0: الشنطه الشنطه المصريين
1: الشنطه الامتعه ديك لافاليز ديال العيسي وداك الشيء ديال اللاعبين ديك اللي فيه اللي هذا ولكن كيساعدوا ايضا في يعني في الباركور في حفره ربما كيديروا قراءه كيفاش يتعاملوا مع الحفره 8 كيفاش يتعاملوا مع الحفره 9 اذا كنتي تكملنا في هذا الاطار
0: الكادي هو مساعد ماشي غير كيهز الساق
1: فوالا
0: كيعطي نصائح هو في الديفينيسيون يعني تاع سميتو تاع اسمو الجولف الكادي هو الشخص اللي هز الساك اي واحد هز لك الساك يتسمى الكادي ديالك الكادي ديالك من بعد هو الوحيد اللي عنده الحق يعطيك نصائح نصائح استراتيجيه او نصائح نصائح في في في اش من كلوب يتلعب واش هو تلعب اليمين ولا اليسار واش من كلوب
1: هذا غير باب الدعابه باش حنا حيت انا كنهضروا جدي دابا انا كنت هو الكادي ديال البنيتات ديالي باش كنت كنهز لهم ديال المدرسه كنت كنهز لهم الساك باش كنت كنهز لهم الشكاره باش كيمشيو للمدرسه دونك
0: انت الكادي ديالك
1: انت سي حسن بطبيعه الحال كنا دزنا لهاد المره حنا كنا كادي ديال الاطفال ديالنا
0: اذا هذاك الكادي كيعطي النصائح بالنسبه للاعب كيجي الاكثر كيعرفوا الملعب دابا بعد اللاعبات واللاعبين اللي ما كيعرفوش الملعب كيجيو نهار الاثنين وعندهم الحق يمشيو يتدربوا في الملعب في الملعب يومين تقريبا الاثنين والثلاث ولا بعض المرات الاربع اذا كيمشيو عندهم الوقت كيمشيو كيعبروا مع الكادي حتى هو كيشوف الكرينات وعندهم واحد الكارنيت الباركور اللي كيعطيهم يعني خريطه الملعب وكياخذوا نقاط هذا هو التدريب اللي كيكتشفوا الملعب وهذاك هذاك الكارني كنعطيهم منين غادي يلعبوا ولكن البوزيشن درابو راه ما عندهمش غادي يكتشفوها
1: يعني يعني حتى كيوصل عاد كيكتشف فين غادي يكون فين غتكون الحفره كيفاش غيتعامل معها
0: الحفره في الكرين كيكتشفها في الصباح ملي كانت الوريقه واحد الوريقه فيها البوزيشن درابو كنعطيو مثلا ملي كيكون الجرين هو عنده التصويره تاع الجرين في ذاك الكارني ديالو كيسبا الياردج بوك لحقاش كان بليارد وعنده البوزيسيون درابو فين جات هذيك البوزيسيون كنعطيوه فين داخلين مثلا

0: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeway, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
1: Inouï, c'est le bait. هناك أماكن تخلد ذاكرة الأساطير ولحظات لا يمكن نسيانها، هدوء يسبق ضربة الانطلاقة، إثارة الضربة الأخيرة نحو الحفرة، ومشاعر الفرح حين يصبح الحلم حقيقة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتفي الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط من 18 إلى 24 ماي 2026. 50 دورة من التاريخ والإرث والشغف بالغولف، 50 موعدا استثنائيا يجسد قيم التميز والاحترام وروح المنافسة الرياضية. كونوا في الموعد لتعيشوا إثارة البطولة. الدخول بالمجان، أنشطة ترفيهية، ألعاب، تعريف برياضة الغولف ومطاعم في عين المكان، تجربة رائعة لكل أفراد العائلة. مرحبا بكم في الغولف الملكي دار السلام بالرباط، مدينة الأنوار. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.hassandugolftrophy.com.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: ميديا حصاد اليوم منال أرقيوق.
1: مستمعينا الكرام أو في إذاعة ميديان، سعيدة بلقياكم في حصاد جديد. يومه السبت 23 ماي 2026، أصحابكم في هذا اللقاء المتجدد والذي سيتواصل من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء بحول الله. كالعادة مواعيد إخبارية مفصلة وفقرات ثقافية ورياضية. في مواضيع نشرات الحصاد، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، ويؤكد أن المباحثات في المرحلة الحالية تتمحور بشكل أساسي حول إنهاء الحرب. الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للجهود التي تبذلها ليبيا لتحسين إدارة ملفات الهجرة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

0: في فقرات المسائية روبورتاج ميديا يأتينا ككل سبت من واشنطن، موضوعه المخاوف من تصاعد جرائم الكراهية والعنف ضد الجاليات الدينية في الولايات المتحدة على خلفية الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا. في القصة نتعرف على قصة صومعة حسان، إحدى المعالم التاريخية البارزة بعاصمة المملكة الرباط. وقبل أن ننطلق في رحلة المسائية الإخبارية على ميديا، نتعرف أولا على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفا جلنا واحد في الحياة ديالنا، ما عدا في غرب الخط فاس بني ملا الأسفي فاش غادي يكون صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس الكبير وفي جنوب تافيلالت. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق والقوة ديالو معتادلة عامة، وما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية وفي بعض المحلات ديال المنطقة الشرقية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض الجوايه ديال الريف دكالة والمنطقة الشرقية بحال حتى في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 24 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 41 درجة في دكالة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 33 و 41 درجة في عبدة، ما بين 33 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 41 درجة في اللوكوس، ما بين 36 و 43 درجة في الساقية الحمراء، 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في تادلة، 39 و 40 درجة في الشاوية، و 41 و 42

0: درجة في ناحية الغرب، وفي هذا الطقس ولا لازم ننبهوا كل الأخوات والإخوان اللي مجاورين شي غابة ولا دايزين حداها ولا غادي يدوزوا فيها شي وقيت، باش يردوا بالهم مزيان لكل ما يمكن له يخلق شي عافية ولا يشجعها تبدأ وتنتشر وتخرج على مئات الكتارات ديال الغابة ديالنا وتهلك ألوفات الشجر اللي فيها واللي هما أساس التوازن الطبيعي ديال البيئة ديالنا. وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ.
1: تمام الساعة 6 بمحطة ميديا موعد النشرة المغربية. النشرة المغربية معك أمين عزيماني، مرحبا بك أمين.
2: مرحبا بك منال، مرحبا بكل مستمعين. نستهل هذا العرض الإخباري المغربي من المغرب. وأياما قليلة من عيد الأضحى المبارك تسابق جماعة الدار البيضاء وشركة كازا بيئة الزمن من أجل توفير الظروف الملائمة للتعامل مع أطنان الأزبال المرتقبة خلال المناسبة الدينية عبر توفير الموارد البشرية الضرورية والأليات في إطار حملة عيد أضحى نظيفة 2026. وتفاصيل في تقرير رضا كريفي.
3: مع اقتراب عيد الأضحى تتحول شوارع الدار البيضاء إلى ورشة عمل مفتوحة، حيث تسابق جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للبيئة الزمن لإنجاح حملة عيد أضحى نظيف 2026 في مسعى لضمان نظافة المدينة والحد من آثار الارتفاع الكبير في حجم النفايات خلال هذه المناسبة. محمد اليازغي أحد المشرفين بشركة كازا بيئة بمنطقة الحي الحسنية.
4: كنديروا عملية تعقيم ديال المساجد ديال الأسواق ديال لي بوينت فونت إلى آخره. بعد يوم العيد كنبداو ديك عمليه ديال تعقيم الحاويات وتعقيم المناطق اللي كيلوحوا فيها مخلفات العيد.
3: لا تقتصر الحمله على التدخلات الميدانيه فقط، بل تشمل ايضا جانبا تحسيسيا وتوعويا يستهدف مباشره ساكنه المدينه، وفق ما توضحه سكينه فارس رئيسه مصلحه التواصل بشركه كازا بيئة.
5: الحمله هذه هي حمله توعويه تحسيسيه اللي كنقوموا بها كل سنه في اطار توعيه المواطنين البيضاويين أنهم يحافظوا على نظافة المدينة خلال أيام العيد، وكذلك يستعملوا الأكياس البلاستيكية اللي كنفرقوا عليهم.
3: التحدي الأكبر هذا العام يتمثل في مواجهة الارتفاع الكبير للنفايات التي قد تبلغ حوالي 30,000 طن خلال أيام العيد الثلاثة، وترتكز الخطة المعتمدة على تعبئة آلاف العاملات والعمال في قطاع النظافة، وهذا ما يؤكده مليح مدى فلال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة.
6: العمال ديال النظافة مساكن راه ما كيعيدوش مع وليداتهم وكيخرجوا باش ينظفوا لنا المدينة، لهذا كنطلبوا من البيضاويين باش يديروا ديك المخلفات ديال عيد الأضحى في الأكياس البلاستيكية باش نحافظوا على نظافة المدينة ديالنا.
3: ويبقى نجاح هذه الجهود رهينا بانخراط سكان الدار البيضاء من خلال احترام أوقات إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة لمخلفات الأضاحي، بما يضمن عيدا نظيفا آمنا ومسؤولا للجميع.
2: في المغرب دائما أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى التي تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، ومن شأنه أن يخلق بيئة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وبالتالي فإن الشرط المتعلق بوجود وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق المعنية يعتبر مستوفى. في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 41 درجة ابتداء من يومه السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلى الجزائر الآن، حيث صدر مساء أمس في الجريدة الرسمية قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بعد أكثر من شهر من إعادة التصويت عليه من قبل البرلمان. وتضمن القانون المعدل ترسيم التخلي عن مطلبي الاعتذار والتعويضات والتمسك حصرا بمطلبي

0: طلب الاعتراف من قبل فرنسا بكونها القوة القائمة بالاستعمار سابقا للجزائر قبل العام 62-900 ألف. فهل التراجع عن مطالب الاعتذار والتعويض يمثل مقاربة سياسية أكثر براغماتية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري إسماعيل معرافة متحدثا من الجزائر العاصمة.
1: أعتقد بأنه البرلمان الجزائري لم يصادق على قانون تجريم الاستعمار، وأن القانون الذي صادق عليه البرلمان من بغرفته جاء خالي تماما من تحميل فرنسا واجب الاعتذار، ولا حتى من المطالب الأخرى التي ظل ينتظرها. واعتبر القانون صراحة انتكاسة بالنسبة لمطالب تجاه المستعمر الفرنسي، وهو يعكس أيضا من جهة أخرى بأن ملف الذاكرة أريد له أن يكون ملفا سياسيا براغماتيا تلعب به السلطات الحاكمة في الجزائر مع فرنسا التي لا أعتقد بأنها كانت تقبل صراحة اعتذار للسلطات الجزائرية. هذا صراحة لم نجد له إجابة من النسخة التي هي الآن موجودة والمعتمدة من السلطات الجزائرية فيما يخص قانون تجريم الاستعمار، وكأنه حدث سياسي وإعلامي يمثل بالنسبة للجزائر صدمة من السلطة، لأن كان من المفروض أن لا تنظر للأمور بهذه النظرة السلبية السيئة.
0: نواصل النشرة بشأن الليبي، حيث أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي تبذلها ليبيا لتحسين إدارة ملفات الهجرة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال الاجتماع الثامن للبعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة القائمة على الحقوق وإدارة الحدود الذي عقد بمدينة بنغازي، وفق ما أفادت به اليوم وكالة الأنباء الليبية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: يشكل ملف الهجرة غير النظامية تحديا كبيرا للسلطات الليبية المنقسمة والاتحاد الأوروبي، رغم سعي السلطات الأوروبية للتعاون مع الأطراف الليبية شرقا وغربا للسيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا. طارق لملوم ناشط حقوقي في ملف الهجرة:
3: من المؤسف أن كل هذه الاتفاقيات وكل هذه المبادرات التي يتم الإعلان عنها، وإن كان في ظاهرها أن هي تتحدث على التعامل بين الشرق والغرب وتسوية ملفات المهاجرين داخل ليبيا بطريقة قانونية وأيضا مع مراعاة الجانب الحقوقي، كل ذلك نعتقد أنه حبر على ورق.
2: ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى لضمان أمنه عبر إيقاف تدفق المهاجرين وإعادتهم إلى الأراضي الليبية والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في وقت لاحق. زاهية المنفي صحفية:
4: نحن نعرف أن ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى نحو أوروبا، لأنها عبارة نقطة عبور سواء من الحدود البرية والبحرية، ولابد أن يكون في تعاون من الجانب الأوروبي، رغم أن ليبيا في غياب السيادة وفي غياب توحيد التشريع وفي غياب المؤسسات السيادية والمعاناة اللي احنا نعانوا فيها.
2: وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالب الشعبية في غرب ليبيا لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بعد وصول أعدادهم إلى أكثر من 1,000,000 مهاجر وفق منظمات دولية. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: في رياضة النشرة المغربية، رياضة الغولف وحصيلة النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني للغولف والنسخة 29 من كأس للا مريم. اللقب في جائزة الحسن الثاني عاد للأسترالي سكوت هاند، وفي كأس للا مريم الكندية الشابة آنا هوانغ تخطف اللقب بعد تنافس مثير حتى الحفرة الأخيرة مع الأسترالية كيلسي بينت. التفاصيل مع أحد مفادينا على إلى ملاعب الغولف دار السلام بالرباط، الحسن جابري.
5: في أجواء احتفالية مميزة خاصة بالنسخة 50 من جائزة الحسن الثاني في الغولف، نجح الأسترالي ستوك هاند في التتويج باللقب بعد أداء متوازن وثابت طوال المنافسات. فرض إيقاعه منذ الجولات الأولى حتى النهاية، وختم المنافسة متصدرا ب15 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وإثارة على مسالك الغولف الملكي دار السلام. هاند تقدم بفارق 5 ضربات عن وصفة ثنائية تقسمها كل من مواطنه ستيفن آلكر وأيضا الأمريكي تومي غايني، ليضيف بذلك لقبا جديدا إلى سجله في محطة تاريخية احتفلت بيوبيلها الذهبي. وفي كأس للا مريم في نسختها 29 خطفت الكندية آنا هوانغ الأضواء بتتويجها بلقب هذا الموسم، تصدرت ب14 ضربة تحت المعدل متقدمة بفارق ضربة واحدة فقط عن الأسترالي.

0: هي كيل سيبنت اللاعبة الكندية التي تقول بخصوص هذا التتويج.
1: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي وأنا سعيدة بتحقيق لقبي الثالث. الأجواء كانت رائعة اليوم في الرباط والمغاربة شعب مضياف وودود للغاية. المملكة تقوم بعمل مميز من خلال احتضان هاتين البطولتين كما أن التنظيم جيد جدا. حتى الطعام رائع أيضا والمسالك ممتازة. أما أرضية الجرين فهي حالة مثالية.
0: أن هوانغ توجت بلقبها الثالث في سن 17 سنة لتؤكد أنها قادمة بقوة في الغولف النسائي على مستوى المشاركة المغربية. للإشارة لاعبتان مغربيتان كانتا قد تجاوزتا الكوت. يتعلق الأمر بكل من ريم إمني وأيضا مها الحديوي الطامحة لتحقيق الأفضل في النسخ القادمة. الحسن جابري من الرباط لميدي آن.
2: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية. ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير وتعود إليكم من جديد من الرقيوق لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
3: Le trophée Hassan II célèbre cette année son 50e anniversaire. Un demi-siècle d'excellence, d'émotion et de passion. Les amateurs de la petite balle blanche vivront également au rythme de la 29e édition de la Coupe L'El Mariem. Média 1 vous propose une couverture spéciale. Interview, analyse et coulisses du 18 au 24 mai en direct du Royal Golf d'Ar Salem de Rabat.
4: ميديا 1 حصاد اليوم منال رقيوق.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في الحصاد على ميديا ونمر اللحظة إلى نقاش الحصاد. فصول التوتر بين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول عثمان سونكو تفضي إلى حدوث قطيعة بين الرفيقين في النضال السياسي. رئيس السنغالي وفي قرار مفاجئ قال رئيس الحكومة الليلة الماضية وعزل الأخيرة في خطوة أنهت رسميا تحالفا سياسيا نجح في الصعود إلى السلطة لكن سرعان ما بدأ في التفكك بسبب التنازع على الصلاحيات. خلفية هذه الأزمة السياسية التي دخلتها السنغال ومآلتها نناقشها هذا المساء في نقاش الحصاد. لمناقشة الموضوع أستضيف في نقاش الحصاد الأستاذ تيرنو بشير الكاتب والمحلل السياسي من دكار. شكرا لك أستاذ تيرنو بشير على قبول الدعوة.
6: أهلا وسهلا. شكرا.
5: شكرا. إذن أستاذ تيرنو بشير، هل هذه الإقالة قرار مفاجئ أو ربما الداخل السنغالي شعبيا وسياسيا كان يتوقعها ولم يفاجأ بها؟
6: هذا القرار ليس قرارا مفاجئا. من كان يتابع يعني التطورات الأخيرة في المشهد السياسي السنغالي يعرف أن من قبل ذكر المراقبون والمحللون السياسيون أن هنالك بوادر اختلاف واسع جدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهذه المؤشرات والبوادر الخلافية التي ذكرتها المراقبون في وقت مبكر منذ وصول هذه الثنائية إلى سدة الحكم فقد حققت يعني تباين الخلاف بينهما، وأصبح الخلاف بينهما مفتوح، حيث في البارحة رئيس الجمهورية أعلن إقالة رئيس الوزراء مع إنهاء مهام الحكومة، وهذا دليل على أن الخلاف بينهما وصل إلى نهايته. المؤشرات الأولية منذ فترة كانت

0: الاتصال رئيس الجمهوريه الى سده الحكم، رئيس الوزراء عثمان سونكو الذي يقود حزب باسيف، الحقيقه شخص سياسي كبير وعنده قاعده شعبيه وقاعده سياسيه قويه، مما جعلته يملك زمام الامور حتى لحد الوقت في البرلمان الوطني، حيث يملك الشعبيه الاغلبيه هنالك في البرلمان مع قياده حزبه حزب باسيف الذي يتراسه. فكان هنالك يعني مناورات سياسيه بين معسكر التابع لرئيس جوماي والمعسكر التابع لرئيس الوزراء عثمان سونكو. فهذه المناورات في الحقيقه وصلت الى نهايتها يوم الامس بعد اعلان رئيس الجمهوريه انهاء اي تعاون بينه وبين رئيس الوزراء.
1: أستاذ تيرنو بشير، الصحف السنغالية الصادرة اليوم عنونت الإقالة التي وقعت بالأمس بالانقسام والانفصال، وعنونت كذلك بهذا العنوان وداعا للثنائي وداعا للحرب الصغيرة. كيف يمكن قراءة هذا التحول في علاقة الرجلين من الرفقة والنضال السياسي كما يعلق السياسيون إلى القطيعة التي ترجمت أخيرا بهذه الإقالة؟ كيف جرى هذا التحول؟
0: فالإقالة رئيس الجمهورية في الحقيقة اللي رئيس الوزراء حقيقة يمثل يعني لحظة مفصلية في التجربة السياسية السنغالية الجديدة، لأنها لأول مرة تكشف الانتقال للتباين داخل السلطة من المجال غير المعلن إلى قرار سياسي مباشر ذا أبعاد دستورية واستراتيجية. حقيقة الرجلان عندهما تاريخ سياسي يعني يشتركان فيها منذ قدم. فهما رئيس الجمهورية كان نائبا لرئيس الوزراء داخل حزبه حزب باسيف الذي قاده للوصول إلى سلطة الحكم اليوم، يوم أن كان عثمان سونكو يريد أن يترشح لكن المجلس الدستوري امتنع عن ترشحه ربما لبعض الاتهامات التي وجهت إليه. وكان لديهما يعني يشتركان عن المشروع الذي أوصلهما إلى سلطة الحكم، وهذا المشروع الذي كان يدعو إلى التغيير الجذري يعني النظام السابق والسيستم الذي كان يسير عليه الأنظمة السابقة التي كانت تحكم دولة السنغال. على كل كان يشتركان، كانت لديهم يشتركان جميع الأمور واتفاقيات كبيرة جدا يجمعهما، لكن لاحظنا أن وصولهما إلى سدة الحكم بحكم من قرابتهما، يعني نتكلم عن القرابة السياسية ليست عن العلاقات الاجتماعية. نعرف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عندهما علاقات اجتماعية قوية جدا. رئيس الجمهورية أخبر أكثر من مرة أنه يعني يربطه علاقة قوية مع رئيس الوزراء وقد سماه بابنه. فهذه علاقات يعني اجتماعية، لكن التصادم الحاصل بينهما الوصول في سدة الحكم حقيقة قد قطعت جميع هذه العلاقات وبدأ المسار السياسي السنغالي من جديد. ربما سنرى هنالك يعني تغييرات، وربما سنرى هنالك يعني تعيينات جديدة حتى أنها سوف تغير المشهد السياسي السنغالي.
1: سنأتي على تحليل هذا الجانب. أريد أن أسألك، يعني هناك تحليلات سياسية تذهب إلى تفسير ما جرى بأن اختلاف الرؤى والتوجهات بين الرئيس ووزيره الأول بشأن الملفات الاقتصادية، خاصة أزمة الديون والمفاوضات مع المؤسسات الدولية، وأذكر هنا صندوق النقد الدولي، كان لها دور في تعجيل هذا الانفصال والقطيعة السياسية بين الرجلين.
0: تمام، الأزمة الحالية يعني يمكن يعني اعتبار أنها مرتبطة باختلاف الرؤى بين الرئيس بشير جوماي فاي ورئيس الوزراء. لا ما ذكرت يعني في مثلا يعني العلاقات القائمة بين الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، فكانت الخطابات يعني تختلف في بعض الأحيان، وخاصة التعامل الخارجي مع يعني الشركاء الاستراتيجيين السنغاليين التقليديين. فكان رئيس الوزراء أنه يرى تغيير نمط التعاون معهم بشكل عام، رئيس الجمهورية في الحقيقة، وما كان يرى أن أن تسير الدولة على هذا المسار، لأن الحقيقة في تداعيات اقتصادية قوية وعظمى، يعني اقتصادية كانت تقلق الدولة، وكان رئيس الجمهورية ربما يرى أنه يمكن الحصول على حلول عاجلة، ويمكن النظر عن كيفية يعني خلق اتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الدوليين لمحاولة إقناعهم للتعاون مع السنغال في مجال الاقتصاد، حتى تنحد الاقتصاد التي تعتبر اقتصاد حذر بالذات يعني تمر بأسوأ حالتها في الدولة. ورئيس الوزراء كان يرى يتبنى يعني سياسة السيادة الوطنية والدعوات إلى خلق إعادة النظر عن طبيعة العلاقات التي تربط الدولة مع الشركاء، سواء كان شركاء الاقتصاديين، سواء كان حتى المتعاونين معها في المجالات الأخرى. فهذه الاختلافات في الرؤى حقيقة كانت ظاهرة في الخطابات التي كنا نسمعها، والتوجهات التي كانت تصدرها رئيس الجمهورية. الحقيقة حتى أمس بس رئيس الوزراء كان في البرلمان الوطني ورفع تصريحات، هذه التصريحات أيضا أكدت قبل إخالته أن فيه يعني حقيقة خلاف بينهما في كيفية الرؤية للسياسات العامة والمسائل التي تعتبر مسائل جوهرية لإدارة الدولة.
1: الآن بعد هذه الإقالة، كيف يمكن لرئيس باسيرو ديوماي فاي أن يدير البلاد ويمرر الإصلاحات، خصوصا الاقتصادية في ظل أزمة الديون، خصوصا أن الأغلبية الآن في البرلمان يمثلها ربما أعضاء موالون لسونكو من حزب باستيف؟
0: حقيقة أمام رئيس الجمهورية تحديات كبيرة جدا لإدارة هذه الدولة، يعني هذه التحديات قائمة عنده، وهي تحديات يعني سياسية عميقة جدا، حيث أنه لا يملك الأغلبية المريحة في البرلمان الوطني، فالأغلبية البرلمانية تطبع لرئيس الوزراء. هل هذه الأغلبية البرلمانية سوف تحاول عرقلة مسار الحكومة الجديدة حتى تقديم يعني عدم الثقة لرئيس الوزراء الحالي لإسقاط رئيس الوزراء؟

0: أحزاب سياسية وخاصة الحزب الذي كان يقود الدولة قبل وصول الثنائية إلى سدة الحكم، هل سيقنعهم لخلق يعني حكومة يعني موحدة وحكومة يعني تجمع جميع الفاعلين السياسيين والمعارضة وغيرهم ليتم مواجهة يعني رئيس الوزراء وحزبه التصيب والذين يعتبرون أخية جدا وعند حضور قليل أصل في أوساط الشباب؟ لا شك أن أمام رئيس الجمهورية تحديات يعني قائمة، هل سينجح في تحديها ومواجهتها؟ سيكون صعبا أمامه، لكن نتوقع مع اللقاءات التشاورية التي بدأت يعني أطلقتها قبل يومين من إنهاء مهام رئيس الوزراء، حيث أنه استقبل رئيس الوزراء سابقين السياسيين التقليديين، وأيضا استقبل يعني شخصيات عندهم ثقل قوية جدا داخل الدولة بخبراتهم بحضورهم السياسي وغير ذلك. إذا نجح في في في في, في تعب جميع هؤلاء، ربما سيكون لديه يعني قائد يمنحه لمواجهة يعني التحديات السياسية التي ستكون أمامه، وخاصة التي ستدعوها حزب التصيف والذي تعتبر حزب قوي جدا وعنده تمثيل شعبي.
1: هل يتم الآن تداول أسماء يمكن أن يقع عليها اختيار رئيس ديومايفاي لتشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني الآن عليه أن يعين أو يكلف رئيس حكومة في غضون 3 أشهر على الأكثر.
0: لحد الوقت ففيه يعني احتمالات يعني قائمة، لكن الأمور الصورة غير واضحة لحد الوقت. فبعضهم يعتقدون أن رئيس الجمهورية في حال الظرف بالذات يحتاج إلى رئيس وزراء تكنوقراطي قانص، حتى أنه يمكن أن يحاول ينهض باقتصاد هذه الدولة ويغير مسار الأمور بشكل سريع جدا، وأنه أيضا يحتاج إلى رئيس وزراء سياسي يمكن مواجهة التحديات السياسية التي ستضعها حزب التصنيف أمامه لتنفيذ ما يراه من رؤى ومن توجيهات سياسية عامة. على كل ففيه أسماء يعني تصل بين فين وفرا وهي غير مؤكدة لحد الوقت. فرئيس الجمهورية حتى اليوم كان عنده لقاءات مع بعض الأشخاص، لكن لحد الوقت لم يتم الحصول على أي تصنيف يعني يمكن الاعتماد عليه بمعرفة يعني الشخص الذي ربما سوف يكون رئيسا للوزراء للحكومة السابقة المقبلة.
1: يعني هذه التطورات ما انعكاسها على تماسك حزب باسيف، يعني هل يؤدي القرار ربما إلى انقسام داخل القاعدة؟

0: يراقبون الوضع ويشهدون يعني ويتابعون الصورة حتى تكون واضحة أمامهم لأخذ القرار النهائي. لا شك أن رئيس الجمهورية بشير جومايفاي سيربك الحزب البيت الداخلي لهذه التصنيف، وتكون هنالك انقسامات يعني داخل الحزب. بعضهم سيرون أنه سيكون حليفا مهما لهم ويتعاونون معه، ولكن البعض الآخر ربما سوف يبقون مع رئيس الدين عثمان سونكو الذي لم يعد يحمل أي منصب داخل الحكومة.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ تيرنو بشير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دكار. أشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة على مشاركتك معنا في نقاش الحصاد.
0: شكرا وشكرا للجميع المتابع.
1: شكرا، تحياتي، إلى اللقاء، نلتقي بعد الفاصل.

0: هادئة حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: مرحبا بكم مجددا، والآن إطلال على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية رفقة سلمى.
2: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'oriental, au nord de la ligne Kenitra, Taza, Nador et au sud de la ligne Essaouira.

0: منال أرقيوق.
1: صومعة حسان إحدى المعالم التاريخية البارزة في مدينة الرباط تقف اليوم شاهدة على مجد معماري فريد امتزجت فيه الروح الدينية بالفن الإسلامي الأندلسي. هي جزء من مسجد حسان الذي كان يراد له أن يكون من أفخم وأكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي، ليجسد طموح دولة سعت إلى ترسيخ حضورها الحضري والديني في أوج قوتها. قصة صومعة حسان يرويها لنا عثمان الطاهري.
2: في الرباط حيث يلتقي نهر أبي رقراق بزرقة الأطلسي تقف صومعة حسان شامخة تذكر الناظر إليها بتاريخ المغرب المتجذر وحاضره المشرق. 8 قرون مرت وما تزال الصومعة تزيد عاصمة المملكة بهاءً، هي ذاكرة مدينة أرادها الموحدون عاصمة للمجد والعمران. في أواخر القرن 12 وبعد انتصار السلطان الموحدي يعقوب المنصور في معركة الأرك بالأندلس، كان يحلم ببناء مسجد يكون الأكبر في الغرب الإسلامي من أعظم مساجد الدنيا أنذاك. اختار أعلى قمة مطلة على النهر وأمر أن يشيد جامع يفوق في هيبته كل ما عرفته مدن المغرب كفاس ومراكش أنذاك والأندلس.

أثناء الصومعة توقف عند نحو 44 متراً، وكان من المخطط أن يصل علوها إلى 80 متراً، مع محيط مساحة تمتد على 183 متراً. اختلفت الروايات حول هذا التوقف من رؤية يعقوب المنصور لعدم استعداد مدينة الرباط لإكمال عملية البناء، إلى اشتعال الحروب في الأندلس، إلى رواية تقول إن السبب يعود إلى وفاة يعقوب المنصور في العام 1199 ميلادية. تتميز صومعة حسان بضخامة بنائها وما تضم في محيطها من مسجد وأضرحة وحدائق وقنوات مياه ونوافير، ونظراً لأهميتها وجماليتها فقد أصبحت قبلة للزوار من كل حد.

0: نادي أن حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، وهذه إطلالة أخرى على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب سيكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس، عموما على المغرب أو المناطق الشرقية وشمال خط القنيطرة تاز الناظور وجنوب خط أصوير الراشدية، أجواء صحو عموما بباقي الأنحاء. 27 درجة مرتقبة بطنجة، 30 بوجدة، 32 بالرباط والدار البيضاء، 33 بالراشدية وأسفي، 36 بالعيون، 37 بكل من مراكش فاس وأكادير، و 38 درجة بابن ملا. في الجزائر غيوم متفرقة تليها أجواء مستقرة وصحوة، 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 ببجاية والعاصمة الجزائر، 26 درجة بعنابة، 28 بتيارت وقسنطينة، 34 ببسكرة، و 37 درجة مرتقبة بتمن راست. في تونس سماء صافية عموما بمجمل المناطق، 23 درجة مرتقبة بالمنستير، 25 بجربة، 26 ببنزرت وسوسة، 27 درجة بمدنين، 28 بالقصرين، و 33 درجة مرتقبة بمدينة توسر. تمام الساعة 7 بمحطة ميديا، موعد النشرة الإخبارية مع أمين عزيماني. مرحبا بك أمين.
2: مرحبا بك منال، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، العاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. بعد أسابيع من التوتر والمشاورات الدبلوماسية المكثفة، بوادر تقدم في مفاوضات وقف الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، بعد تأكيد الجانبين اقترابهما من إبرام إطار تفاهم دون حسم كل النقاط الخلافية. الجيش اللبناني يؤكد تعرض إحدى ثكناته في جنوب لبنان لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي في استمرار لخرق وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله. مبادرة طريق مكة التي تقودها وزارة الداخلية السعودية في موسم الحج تختتم أعمالها في 10 دول بخدمة أزيد من 380 ألف مستفيد. المبادرة تقدم خدمات إلكترونية ولوجستية لتسهيل رحلة الحجيج. وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي تحذر من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. نستهل النشرة من المغرب، حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر إلى 18 من يناير.

0: يناير الماضي. وذكر البلاغ أن هذه اللفتة الملكية تأتي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تجسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. اللفتة الملكية تبث روحا جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يشرح الدكتور زكريا أبو الدهب أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، واتصلت به وفاء توزري.
1: علاقة المملكة المغربية بجمهورية السنغال متجدرة في التاريخ كما نعلم، بحيث أنه بالإضافة إلى الثقل الروحي في العلاقة أو الجانب الديني في العلاقة، هناك أيضا امتدادات إنسانية، امتدادات عائلية، امتدادات ثقافية. العفو الملكي أتى إذن أولا من خلال طلب وجهه الرئيس جومايفاي إلى جلالة الملك مؤخرا، استجاب جلالة الملك وهو معروف بإنسانيته، ورأى أنه يعني انطلاقا من هذه المناسبة الجميلة جدا وهي عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون جميعا بما في ذلك السنغاليون، أن تكون مناسبة

0: للإعلان عن هذا القرار المهم جداً ذو الأبعاد الإنسانية بطبيعة الحال، ونأمل أن تكون أيضاً انطلاقة من جديد من أجل بث روح جديدة على علاقات كانت تمتد إلى قرون وقرون. وأكيد بأن السنغال يتوق لتثمين هذا الرأس المال واستثماره في العلاقات ما بين المغرب والسنغال بطبيعة الحال، ولكن أخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإقليمية والقارية.
1: في المغرب دائما أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى التي تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، ومن شأنه أن يخلق بيئة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وبالتالي فإن الشرط المتعلق بوجود وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق المعني يعتبر مستوفى. في المملكة دائما ترأس الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم في نادي رويال غولف دار السلام بالرباط حفلة توزيع الجوائز على الفائزين بدورة 50 لكأس الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم اللتين نظمتا تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لكأس الحسن الثاني للغولف والتاسعة والعشرين لكأس للا مريم أهمية رمزية كبيرة في إطار الديناميات الرياضية المستمرة التي يشهدها المغرب بقيادة الملك محمد السادس. نفتح الآن تطورات ملف الحرب في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة CBS أن الاتفاق مع إيران لوقف الحرب بات قريبا إلى حد كبير. وكانت واشنطن وطهران لمحتا اليوم إلى قرب إبرام إطار اتفاق تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب دون حسم كل النقاط الخلافية بينهما، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني الذي ستتم مناقشته في مرحلة

0: الإيرانية، يأتي ذلك بعد تكثيف التحركات الدبلوماسية التي يقودها عدد من الوسطاء وأبرزهم باكستان، التي التقى قائد جيشها عاصم منير بعدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران. عن حظوظ نجاح هذه الجولة من المفاوضات نستمع لقراءة حسين الديكة المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الإسرائيلية متحدثا من القدس لوفاء توسري.
1: في الحقيقة والواقع نقترب من لحظة الحسم، إما أننا أمام إعلان اتفاق إطار لمدة 30 يوم أو أننا ذاهبون إلى مواجهة عسكرية خلال الساعات القليلة القادمة. حتى الآن هناك مشاورات أمريكية داخلية ومشاورات مع إسرائيل ومشاورات مع دول المنطقة، فبتقديري أنها لحظة ترقب حذر. هل نذهب إلى اتفاق أم أن الخيار العسكري أصبح واردا؟ حتى اللحظة كل شيء متاح، كل شيء وارد، وهذا ليس بجديد. يعني منذ أن أعلن ترامب عن عدم مشاركته في حفل زواج نجله كان هناك من الواضح أن هناك شيء ما سيحدث، إما التوجه نحو الخيار السياسي والتفاوضي وإنجاز اتفاق إطار، اتفاق مرحلي، لا أقول اتفاق نهائي، أو رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المقترحات أو الأفكار الإيرانية والتوجه للمواجهة العسكرية.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شن ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله الذي تلقى اليوم رسالة دعم إيرانية. فما هي رسائل هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد؟ جانب من الإجابة يقدمها لنا العميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت.
2: أن يكون الاستهداف بثكمة عسكرية للجيش اللبناني، هذا التجرؤ على استهداف الجيش اللبناني لم يأتي صدفة، جاء بعد أن كانت الولايات المتحدة وضعت أسماء ضابط من الجيش اللبناني ومن القوى الأمن العام اللبنانية على لائحة العقوبات. هذه رسالة تستفيد منها إسرائيل وتصرفها على الأرض بأن الجيش اللبناني غير موثوق وبالتالي ممكن أن تهاجم ثكنة للجيش، هذا بشكل واضح. لكن اليوم ما يحاول لبنان الوصول إليه أن يكون 29 شهر اجتماع للقضايا العسكرية أن يكون نهاية للتوغل الإسرائيلي، وقت شامل لإطلاق النار لبدء المفاوضات. هذا ما ممكن أن يعني يستهدفه لبنان رغم كل الخسائر التي يصبر عليها، لكن إذا ما حصل وقت دائم لإطلاق النار تبدأ المفاوضات وفق وعد أمريكي ببيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت بأن الطريق الذي يسلكه لبنان في هذه المفاوضات قد يوصل إلى استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه.
0: في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس عن مقتل 5 من ضباط شرطتها وعناصرها في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت موقعا أمنيا في شمال القطاع الفلسطيني. في باقي الأخبار الدولية، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أثناء زيارته للهند رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض في خطوة تعكس نظريا على الأقل طي صفحة توتر بين البلدين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق رسوما جمركية باهظة على الهند. اختتمت مبادرة طريق مكة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذا، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة لأداء حج هذا العام. وتهم مبادرة طريق مكة، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة لـ 2030، كلا من المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش إلى جانب تركيا والكوت ديفوار والمالديف وللمرة الأولى السنغال وبروناي دار السلام. المزيد من التفاصيل معك عبد العالي الزهر.
3: على مدى 7 سنوات وبعد خدمة أكثر من 1,000,000 حاج، تتواصل مبادرة طريق مكة في حج هذا العام، وهي إحدى مبادرات المملكة العربية السعودية التي تضم عددا من الدول من بينها المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا. المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها. هذا العام طريق مكة

0: قدمت خدمات لما يقارب 400 ألف حاج، فيما بلغ عدد الرحلات في صالات المبادرة بالمطارات السعودية نحو 1200 رحلة. فطريق مكة للحج طويل لكنه أسهل وميسر مع هذه المبادرة، حيث تعمل على استقبال ضيوف الحج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة، بدءا من إصدار التأشيرة ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية. وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم. مبادرة طريق مكة ومنذ عامها الأول سنة 2017 قدمت خدمات ذات جودة عالية لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.
1: نواصل نشرتنا بأخبار القارة الإفريقية، حيث حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. الأخيرة أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس اليوم، فكيف يبدو الوضع الوبائي حاليا؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على محمد ترشينة الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية متحدثا من مدينة روان الفرنسية.
2: أعتقد تماما أن منظمة الصحة الدولية بإعلان هذا الخبر بأن المنطقة وصلت إلى مرحلة الخطر ودائرة الطوارئ، هذا يوفر لها القدرة على التدخل العاجل لاحتواء هذا الفيروس، باعتبار أن فيروس الإيبولا يمكن أن ينتقل وينتشر في العديد من الدول لا سيما الدول المتأثرة، وكلنا من قبل عايشنا الأزمة التي شهدتها منطقة خليج غينيا لا سيما المناطق ليبيريا وسيراليون وهذه المناطق التي تأثرت كثيرا بالإيبولا والتي أودت بحياة عشرات المئات. وبالتالي أعتقد أن التدخل العاجل لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يحتوي هذا الفيروس، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشاره الآن في بلدين يعانون من النقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية وكذلك في الخدمات الصحية، لذا التدخل هو سيكون مدخلا للحد وكبح جماح انتشار هذا الفيروس القاتل. لذا أعتقد بأنها هي مسألة مهمة وستكون لها أدوار إيجابية في الحد من انتشاره، باعتبار أن انتشاره سيدخل منطقة البحيرات العظمى في كارثة صحية كبرى.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم من جديد معك منال.
3: شكرا لك أمين عزيماني. في أسبوع واحد لم يسبق أن عشنا داخل هيئة التحرير هذا الشد والجذب حول موضوع واحد هو الذكاء الاصطناعي. إلى أي درجة يمكننا الاعتماد عليه؟ هل يستبدل وظائفنا؟ وبأي ردع أخلاقي؟ الصحفي الأخير عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
4: ليس دقيقا أن نختزل المشهد بالقول إن الذكاء الاصطناعي اختطف الصحافة، هذا توصيف مريح لأنه يحمل التقنية مسؤولية تحول أعمق بكثير.

0: مؤكدة بالفعل، لكنها لم تفعل، لأن جوهر هذه المهنة لا يختزر في السرعة ولا في كثافة الإنتاج، بل في القدرة على بناء المعنى من فوضى الوقائع، وعلى مساءلة ما يبدو بديهياً، وعلى تحويل الخبر إلى معرفة قابلة للفهم والمساءلة. القلق الذي يسود غرف تحرير اليوم لا ينبع فقط مما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل مما يتخيله الصحفيون أنه قد يفعله. الخوف هنا هو خوف فقدان السيطرة أكثر منه خوف فقدان الوظيفة. إنه ميل إنساني إلى استباق أسوأ السيناريوهات حين يصبح المستقبل غامضاً. تحويل الذكاء الاصطناعي إلى خصم هو انحراف عن السؤال الجوهري، فالقضية ليست صراعاً بين الإنسان والآلة، بل بين غايتين مختلفتين. هل ننتج محتواً أم ننتج فهماً؟ هل نلاحق السرعة أم نراكم المصداقية؟ صحيح أن الأنظمة الذكية تستطيع جمع البيانات وتلخيصها وربط أنماطها، بل وحتى إنتاج نصوص تبدو متماسكة، إلا أنها تظل عاجزة عن عنصر حاسم، التجربة الإنسانية. لا تعيش الحدث، لا تتحمل تبعات الكلمة، ولا تختبر التوتر الأخلاقي الذي يرافق القرار التحريري. هي لا تعرف ماذا يعني أن يكون الخطأ ثمنه تضليل جمهور، أو أن تكون الحقيقة موقفاً محفوفاً بالمخاطر. في القصص الإنسانية المعقدة كالكوارث الطبيعية أو الحروب، لا تكمن القيمة في سرد الوقائع فقط، بل في ترتيبها داخل سياق يمنحها معناً. هنا تحديداً يظهر الحد الفاصل بين من يعالج البيانات ومن يفهم البشر. المعضلة الأعمق في الذكاء الاصطناعي ليست قدرته، بل غموضه، بنيته القائمة على شبكات عصبية معقدة تجعله أقرب إلى صندوق أسود يصعب تفكيك منطقه الداخلي. ومع أن كل ممارسة إعلامية تحمل قدراً من الانحياز، فإن الصحافة التقليدية بفضل وضوح خطوطها التحريرية ومصادر تمويلها تتيح حداً أدنى من الشفافية. أما في حالة الذكاء الاصطناعي فإن سؤال الانحياز يصبح أكثر التباساً. من يحدد المعايير؟ من يضبطها؟ وعلى أي أساس تمنح الثقة؟ النقاش الدائر اليوم داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى يتركز حول سؤالين عمليين: كيف يمكن توظيف هذه الأدوات لتحسين العمل الصحفي؟ وما حدود المخاطرة في تفويضها أدواراً جوهرية؟ لكن خلف هذين السؤالين يكمن سؤال أهم: ما الذي لا يمكن تفويضه أصلاً؟ قد لا يشبه مستقبل الصحافة ماضيها، ستتغير الأدوار وستعاد هندسة المهام، وربما تختفي وظائف وتظهر أخرى، لكن ما سيبقى هو الحاجة إلى عقل إنساني يطرح الأسئلة التي لا تبرمج بسهولة. لماذا يحدث هذا؟ كيف نفهمه؟ ولصالح من تروى هذه القصة؟ في عصر الذكاء الاصطناعي لا يفقد الصحفي مكانه بقدر ما يجبر على إعادة تعريفه، وهذه العملية رغم قسوتها ليست بالضرورة تهديداً. قد تكون فرصة، فرصة لا تمنح إلا لمن يدرك أن قيمة الصحافة لا تكمن فيما تفعله بسرعة، بل فيما تفهمه بعمق وما تتيحه من حريات.
1: ميديا حصاد اليوم، منال إرقيوق.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونمر مباشرة إلى مساء رياضة. مرحبا بك يوسف الشاطر في مساء رياضة.
3: مرحبا منال، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. الحيز الأهم في هذا العدد نخصصه للحديث عن رياضة الغولف مباشرة من الرباط، حيث اختتمت منافسات الدورة 50 من جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس للا مريم بنادي الغولف الملكي دار السلام في الرباط، بعد أسبوع حافل بالمنافسة على واحد من أصعب المسالك في الجولة العالمية. وتمكن الأسترالي سكوت هاند من تتويج بلقب جائزة الحسنة الثاني عقب جولة أخيرة حاسمة، فيما أحرزت اللاعبة أنا وانغ لقب كأس لالا مريم بعد أداء قوي وثابت في الأمتار الأخيرة. كيف مر اليوم؟ الإجابة في هذه المراسلة لأحد مفدي ميديا إلى رباط، زميل حسن جبري.
4: في أجواء احتفالية مميزة خاصة بالنسخة 50 من

0: جائزة الحسن الثاني في الغولف. نجح الأسترالي هاند في التتويج باللقب بعد أداء متوازن وثابت طوال المنافسات، فرض إيقاعه منذ الجولات الأولى حتى النهاية، وختم المنافسة متصدرا ب15 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وإثارة على مسالك الغولف الملكي دار السلام. هاند تقدم بفارق 5 ضربات عن وصفة ثنائية تقسمها كل من مواطنه ستيفن آلكر وأيضا الأمريكي تومي غايني، ليضيف بذلك لقبا جديدا إلى سجله في محطة تاريخية احتفلت بيوبيلها الذهبي. وفي كأس لالا مريم في نسختها 29 خطفت الكندية النهوانغ الأضواء بتتويجها بلقب هذا الموسم، تصدرت ب14 ضربة تحت المعدل متقدمة بفارق ضربة واحدة فقط عن الأسترالية كيلسي بنت. اللاعبة الكندية التي تقول بخصوص هذا التتويج:
1: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي وأنا سعيدة بتحقيق لقبي الثالث. الأجواء كانت رائعة اليوم في الرباط، والمغاربة شعب مضياف وودود للغاية. المملكة تقوم بعمل مميز من خلال احتضان هاتين البطولتين، كما أن التنظيم جيد جدا، حتى الطعام رائع أيضا والمسالك ممتازة، أما أرضية الجرين فهي حالة مثالية.
0: النهوانغ توجت بلقبها الثالث في سن 17 سنة لتؤكد أنها قادمة بقوة في الغولف النسائي. على مستوى المشاركة المغربية للإشارة، لاعبتان مغربيتان كانتا قد تجاوزتا الكوت، يتعلق الأمر بكل من ريم إمني وأيضا مها الحديوي الطامحة لتحقيق الأفضل في النسخ القادمة. الحسن جابري من الرباط لميدي آن.
2: ومع الحديوي قدمت بطولة رائعة بإنهائها للدورة بالمعدل العام، حيث أكدت اسمها كواحدة من الأسماء المغربيات المتطورات في السنوات الأخيرة، ونحن على أعتاب مشاركة أولمبية. مع الحديوي تحدثت عن هذه المشاركة المتميزة:
3: راضيه بهاد لا بيرفورمانس، واخا كان لوبجيكتيف ديالي ندير توب 10 ما حصلتش عليه هاد العام، ولكن كان بزاف ديال البوزيتيف في اللعب ديالي، وسورتو البارح ملي لعبت مزيان وكانت عندي بون رياكسيون ابري لا بروميير جورني. اليوم كان يمكن يكون نهار بحال ديال البارح، ولكن مالوغوزمون كانوا عندي شويه ديال الصعوبات في لو بوتينغ، خصوصا في لي 9 ديرني ترو، ولكن الحمد لله راضيه بهاد لا بيرفورمانس وتنفتخر بهاد لو تورنوا وبالتنظيم ديالو وبلا بيرفورمانس ديال اللاعبات المغربيات.
2: تنظيم ناجح على اعلى مستوى في هذه النسختين من جائزه الحسن الثاني وكاس لالا مريم والغولف. دائما وصل الكوري الجنوبي سيو كيم تصدره لبطوله سي جي كاب بايرن لاينز نيلسون المقامه على ملعب تي بي سي كريك كرانش بمدينه ماكيني في ولايه تكساس، بعدما دخل الجوله الثالثه متقدما بفارق 5 ضربات وبرصيد 18 ضربة تحت المعدل. شهدت المنافسة تعديلا في مواعيد اللعب بسبب الأحوال الجوية، فيما وصل عدد من أبرز اللاعبين مطاردة الصدارة. في هذه الأثناء تتواصل المنافسات، دائما كيم في الصدارة ب 19 ضربة تحت المعدل بفارق 3 ضربات عن الثنائي كلارك وهوغ طبعا، والمنافسات تستمر حتى ساعات متأخرة من هذا المساء. نتحدث عن كرة القدم، والبداية بأخبار البطولة المغربية الاحترافية إنوي في جولتها 21. البرنامج حمل اليوم 3 مباريات. اتحاد تورقة قلب تأخره أمام يعقوب المنصور لفوز بهدفين لواحد ليتنفس السعادة في رحلة الهرب من شبح الهبوط، في حين الوداد الرياضي يستضيف هذه الأثناء حسنية أكادير. المباراة تعرف التعادل السلبي بعد 25 دقيقة من اللعب، ثم الدفاع الحسني الجديدي يستضيف أولمبيك أسفي انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. وبالحديث عن كرة القدم الإفريقية، ينهي نادي الجيش الملكي تحضيراته أمسية اليوم لمباراة ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في نهائي دور الأبطال بحثا عن المجد. القائد ربيع حريمات تحدث عن الدعم الجماهيري خلال مباراة الأحد المرتقبة وعن أهمية الجمهور بالنسبة للاعبين من أجل تحقيق الإنجاز.
4: سال الجمهور فريق الجيش الملكي صراحة ما نحتاجش نقول واحد الرسالة، حيتاش الجمهور ديال فريق الجيش الملكي ما يحتاج حتى شي واحد اللي يهضر عليه، جمهور اللي مساندنا، جمهور اللي ساند الفريق في الوقت اللي كنا كنقولوا مازال ما كان والو، من سنوات دوز واحد السنوات بدون ألقاب هو كيساند. دونك رسالة للجمهور من عامل الفريق هو أنهم يدفعوا بهاد الوليدات ويعاونوا الفريق، من ماشي من صفر

0: البداية من التسخينات حتى لآخر دقيقة حنا هنا باش نديو اللقب، ما جيناش لشي حاجة أخرى في هذا الماتش مع اللاعبين كلهم عارفين المسؤولية ديال هذه المقابلة وشنو كتحمل.
1: مباراة تاريخية بالنسبة للجيش، وبالحديث عن كرة القدم الإفريقية، المنتخب الموزمبيقي هو أول أطراف المربع الذهبي في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بعد تجاوزه لمنتخب إثيوبيا، في حين تلعب أوغندا أمام غانا انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. غدا المنتخب المغربي يواجه الكاميرون انطلاقا من الساعة 5 مساء بالتوقيت المغربي. وفي إفريقيا أيضا تمكن أورلاندو بايرتس من حسم لقب الدوري الجنوب إفريقي لصالحه بعد فوزه في المباراة الأخيرة تحت قيادة المدرب المغربي عبد السلام ودو، الذي حقق موسما استثنائيا من خلال 21 انتصارا و6 تعادلات وخسر 3 مباريات فقط، إنجاز كبير بالنسبة لودو في أول موسم له في كرة القدم الجنوب إفريقية. في أخبار كرة القدم المغربية أيضا، أطلقت الجامعة الملكية المغربية عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات الخاصة بالمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بسعر حدد في 550 درهما للتذكرة الواحدة، بهدف تنظيم حضور الجماهير المغربية خلال العرس الكروي. واشترطت الجامعة للاستفادة من هذه التذاكر التوفر مسبقا على تذكرة سفر مؤكدة عبر الخطوط الملكية المغربية في خطوة روم، منح الأولوية للمشجعين القادمين من المغرب وضمان تنظيم عملية البيع وفق آليات دقيقة. وفي أخبار كأس العالم أيضا، فرضت السلطات الأمريكية بروتوكولا صحيا صارما على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في بعض مناطق البلاد. وفق تقارير إعلامية دولية، سيتعين على بعثة المنتخب الكونغولي الخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوما داخل مركز مغلق في بلجيكا قبل السفر إلى الولايات المتحدة من أجل خوض هذه البطولة. في كرة القدم الأوروبية، في هذا الأثناء يتواصل نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ وشتوتغارت، التعادل السلبي بعد 27 دقيقة من اللعب. ونختم بالحديث عن التنس، حيث أحرزت الكرواتية بيترا مارسينكو السبت لقب الفردي للدورة 24 من جائزة الكبرى للا مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملاعب نادي سكيين في الرباط. وجاء تتويج مارسينكو المصنف السادس في البطولة عقب فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية أنخيلينا كالينينا. وفي التنس أيضا، أعلن المصنف الأول فرنسيا والتاسع عشر عالميا أرتور فيس السبت انسحابه من بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الأربعة الكبرى عشية انطلاق المنافسات في باريس، وذلك بسبب الإصابة. اللاعب تحدث في مؤتمر صحفي بالكثير من العاطفة وهو يعلن غيابه عن هذه البطولة بسبب آلم في الورك، وهي الإصابة التي أجبرته على الانسحاب مطلع ماي من بطولة روما للماسترز. أيضا بالتنس، نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات تعود من الرقيق وباقي فقرات حصاد ميديا.
2: ميديا pour toutes les générations, un contenu à partager. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Morocco Gaming Expo revient pour sa 3e édition. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. À Rabat, au Sofitel Jardin des Roses, du 20 au 24 mai 2026. Une plateforme dédiée aux jeunes, aux passionnés et aux professionnels. Avec un programme riche mêlant showcase, formation, conférences, networking et compétition. Pour construire l'avenir de l'industrie du gaming au Maroc. Obtenez vos badges dès maintenant sur visite.morocogamingexpo.ma.
3: Midi 1, حصاد اليوم. منال رقيوق.
4: وهذه إطلالة أخرى على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية، رفقة سلمى.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'oriental, au nord de la ligne Kenitra, Taza, Nador et au sud de la ligne Essaouira, Rachidia, puis clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 32 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 27 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux et venteux. Prévoir 36 degrés à Laayoune, il fera 40 degrés à Marrakech, 37 degrés à Agadir et à Fès ou encore 38 degrés à Bnimlal. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le nord-ouest et la moitié sud-ouest du pays, puis clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 24 degrés à Alger, il fera 32 degrés à Chlef, 37 degrés à Tamanrasset, il fera 39 degrés à Adrar ou encore 28 degrés à Constantine et Tiaret. Et du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Et pour les températures,

0: A man is a creature that has always been strange. Just when you are sure of one, you will find he's gone and made a change. So is you is, or is you ain't, my baby? Maybe my baby's found somebody.
1: ميديا حصاد اليوم. منال إرقيوق.
2: مراهقان أمريكيان يبلغان من العمر 17 و 18 عاما يضعان نفسيهما في قلب تحقيقات الجارية على خلفية الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. السلطات الأمريكية تحدثت عن مؤشرات على تطرف إلكتروني وخلفيات ذات طابع عنصري لدى المشتبه بهما في قضية أعادت إلى الواجهة مخاوف تصاعد جرائم الكراهية والعنف ضد الجاليات الدينية في الولايات المتحدة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا بواشنطن إكرام بن عائشة.
3: صدمة وغضب وحزن في أوساط الجالية المسلمة بالولايات المتحدة بعد الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصر الأمن أمين عبد الله، الذي قالت الشرطة ومسؤولو المركز الإسلامي إنه حاول التصدي للمهاجمين ومنعهما من الوصول إلى المدرسة التابعة للمركز والتي كانت تضم نحو 200 طفل لحظة إطلاق النار، كما قتل شخصان آخران من أبناء الجالية المسلمة كانا داخل المركز أثناء الهجوم. الواقعة حدثت خلال ساعات النهار بينما كان 10 أطفال داخل المدرسة الإسلامية الملحقة بالمسجد. الشرطة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتحا تحقيقا باعتبار القضية جريمة كراهية.

0: محتملة في وقت عاد فيه الجدل مجددا حول تصاعد الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية في الولايات المتحدة. الإمام ومدير المركز الإسلامي في سان دييغو طه حسن:
1: It is extremely outrageous.
2: من المروع والمرفوض تماما أن يستهدف مكان للعبادة. فمركزنا الإسلامي ليس فقط فضاء للصلاة، بل مكان للتعلم والاحتفال وبناء جسور التواصل بين الناس. أبوابنا مفتوحة للجميع وليس للمسلمين فقط. وحتى صباح يوم الهجوم كنا نستقبل مجموعة من غير المسلمين جاءوا للتعرف على ديننا وثقافتنا.
0: حسب السلطات الأمريكية فإن المهاجمين البالغين 17 و 18 عاما عثر عليهما لاحقا داخل سيارة قرب موقع الهجوم، وقد فارقا الحياة متأثرين بطلقات نارية. المحققون كشفوا أيضا عن العثور على شعارات وكتابات متطرفة داخل السيارة، إضافة إلى بيان يحمل أفكارا عنصرية ومعادية للمسلمين لأقليات أخرى. الناشطة الأمريكية ليندا سارسور قالت إن الناجين من إطلاق النار سيحملون آثار هذه الصدمة لسنوات طويلة.
3: كان داخل المدرسة الإسلامية التابعة للمركز الإسلامي في سان دييغو نحو 200 طفل من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثالث الابتدائي، وقد عاشوا لحظات من الرعب وهم يختبئون تحت الطاولات وداخل الخزائن أثناء الهجوم. لولا شجاعة الأخ أمين عبد الله وعدد من الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لحماية الآخرين لكان عدد الضحايا أكبر بكثير، وربما كان من بين القتلى أطفال صغار. صحيح أن الأطفال نجوا والحمد لله، لكنهم سيحملون آثار هذه الصدمة معهم لسنوات طويلة بعدما تعرض مسجدهم للهجوم فقط لأنهم مسلمون.
0: الهجوم أثار موجة إدانات واسعة بين مسؤولين أمريكيين ومنظمات حقوقية وسط دعوات لتعزيز حماية دور العبادة والتصدي لخطابات الكراهية المتصاعدة. نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إدوارد أحمد ميتشل:
4: يعتبر المركز الإسلامي في سان دييغو من أبرز المساجد في ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة، ولذلك شكل هذا الهجوم صدمة كبيرة للمجتمع المحلي وللمسلمين في أنحاء البلاد. اليوم تقف الجالية إلى جانب عائلات الضحايا وتعمل على تقديم كل أشكال الدعم لهم في هذه المحنة المؤلمة، مع تأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا. لقد آن الأوان لوضع حد للإسلاموفوبيا، وألا تبقى الكراهية ضد المسلمين شكلا مقبولا في الخطاب العام داخل الولايات المتحدة.

0: من تنامي العنف الداخلي والتطرف الإلكتروني، خاصة بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال السنوات الأخيرة دور عبادة وجاليات دينية وعرقية في عدة ولايات أمريكية. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، منال إرقيوق.
2: تحل هذا الشهر الذكرى 16 لوفاة عميد المفكرين المغاربة الدكتور محمد عابد الجابري، الذي وافته المنية شهر مايو.

0: شكري البكري، فقرة كتاب في دقيقتين لهذا الأسبوع للكتاب الموسوعي نقد العقل العربي. اليوم مع الجزء الثاني بنية العقل العربي، كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: كتاب تكوين العقل العربي كان مدخلاً لهذا الجزء الثاني من مشروع نقد العقل العربي بعنوان بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، وصدر عام 86-900 وألف. ويتوزع كتاب بنية العقل العربي لأربعة أقسام تحلل ثلاثة نظم معرفية في الثقافة العربية: البيان والعرفان والبرهان. لكن النتيجة الأعم التي يسعى إليها المؤلف في العمق هي نتيجة تربط الواقع الراهن للعقل العربي بماضيه، وتفسح المجال لتبين الطريق إلى تحريره من قيود عصر التدوين القديم والشروع في تدشين عصر تدوين جديد. ويؤكد محمد عابد الجابري بأن الساحة الثقافية الراهنة التي يتكون فيها العقل العربي المعاصر ساحة غريبة حقا، لأن القضايا الفكرية السياسية والفلسفية والدينية التي تطرح فيها للاستهلاك والنقاش قضايا غير معاصرة لنا، فهي إما قضايا فكر الماضي تجتر اجترارا، وإما قضايا فكر الغرب وتجتر هي الأخرى اجترارا. ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، فلماذا لا نملأ ساحتنا الثقافية بقضايا من تراثنا لها علاقة مباشرة باهتمامات شعوبنا، قضايا اللغة وتجديدها، وقضايا الشريعة وشروط التجديد فيها. ويختم محمد عابد الجابري بالتأكيد على أن ما يريد توضيحه في هذا الكتاب هو أن المشكلة المطروح والذي يجب أن يطرح بجد ليس ماذا نأخذ وماذا نترك، بل كيف ينبغي أن نفهم ومن أين يجب أن نبدأ من أجل التغيير، من أجل النهوض. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا حصاد اليوم منال إرقيوق.
1: والآن مستمعينا الكرام، إطلالة جديدة على أحوال الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس عموما على المناطق الشرقية وشمال خط القنيطرة تازة النضور وجنوب خط صويرة راشدية، وأجواء صحوة عموما بباقي الأنحاء. 27 درجة مرتقبة بطنجة، 30 بوجدة، 32 بالرباط والدار البيضاء، 33 بالراشدية وأسفي، 36 بالعيون، 37 بكل من مراكش وفاس وأكادير، و 38 درجة مرتقبة بابن ملال. في الجزائر غيوم متفرقة تليها أجواء مستقرة وصحوة، 23 درجة مرتقبة بوهران، 24 ببجاية والعاصمة الجزائر، 26 بعنابة، 28 بتيارت وقسنطينة، 34 درجة ببسكرة، و 37 درجة مرتقبة بثمن راست. في تونس سماء صافية عموما، 23 درجة بالمنستير، 25 بجربة، 26 ببنزرت وسوسة، 27 درجة بمدنين، 28 بالقصرين، و 33 درجة بمدينة توسر. تمام الساعة 8 بمحطة ميديا، موعد موجز الأنباء. أهلا بكم. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهلة المغربية الملكة محمد السادس أصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وذكر البلاغ أن هذه اللفتة الملكية تأتي اعتبارا علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تجسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وفي أعقاب القرار الملكي، عبر الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفاي للعاهل المغربي عن شكره الصادق على هذا القرار المطبوع بالرأفة والإنسانية. ونشر رئيس السنغالي تغريدة على إكس قال فيها إن المواطنين الموقوفين بالمغرب على خلفية الأحداث التي حصلت على هامش

0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام الحصاد على ميديا. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وباسمكم أشكر مخرج الحصة الزميل رضوان الجندافي، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
1: لكل إنسان قصة، ولكل قصة درس يشبه البصمة، رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

وأهليهم وبنيهم. أفديك بالروح والأهلين والولد، عساي أحظى يوم الحشر بالمدد. أقول للمصطفى والشوق في كبدي: يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا آوي إلى أحدي. مدينة لك روحي لا كدائنة، يا من كطلعة شمس الصبح بائنة. فدتك روحي وما روحي بخائنة، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمدي. يا سيدي يا رسول الله يا أملي، ماذا أقول بوصف فيك في جملي؟

روى الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي رضي الله عنه في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر المنصور العباسي أمير المؤمنين الإمام مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا.

فاستكان لها أبو جعفر المنصور وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفع

أم إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

حج الإمام الكبير إمام المغرب وعالم علمائه الإمام أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قرب من المدينة قدس الله سره، قال هذه الأبيات مخاطبا ساكنها مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاءه من المغرب: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام حرم، حله نبي كريم وإمام، بجنبه وهمام وجلال وهيبة ووقار، وجلال وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام، ها هنا فلتسق الفؤاد لتطفى، حرق شبه الهوى وغرام، مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام، نحن في روضة الرسول جلوس، هذه يقظة وإلا منام، كيف لا تسكب الدموع عيوني وهي من قبل أن تراك سجام، كيف لا تذهل العقول وتفنى أنفس العاشقين وهي كرام، يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام، يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام، يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام، يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام، يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان دوامه.

يقول الإمام إمامنا مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه موصيا الحاج الذي يزور مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل وخرج، يعني من المسجد النبوي بل والمدينة المنورة وفيما بين ذلك، وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر، وكذلك من خرج مسافرا. وقال قدس الله سره: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر الشريف فسلموا. قال: وذلك رأيي. قال الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. قول الباجي إن الغرباء قصدوا لذلك، ودلالته على أن الغرباء قصدوا المدينة من أجل القبر والتسليم، والمتلخص من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أن الزيارة قربة، والمذاهب الثلاثة يقولون باستحبابها واستحباب الإكثار منها، لأن الإكثار من الخير خير، وكلهم مجمعون على استحباب الزيارة. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: y a des lieux qui gardent la mémoire des légendes. Des instants qu'on n'oublie jamais. Le silence avant le swing. La pression d'un dernier pote. La joie d'un rêve qui se réalise. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II de Golf, présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, célèbrent la 50e édition du Trophée Hassan II et la 29e édition de la Coupe Lal Meriem au Royal Golf Dar Salam à Rabat du 18 au 24 mai 2026. 50 éditions d'histoire, d'héritage et de passion. 50 rendez-vous prestigieux qui célèbrent l'excellence, le respect et l'esprit du sport. Venez nombreux partager l'émotion du tournoi. Entrée gratuite, animation, jeux, initiation au golf et restauration sur place, une expérience pour toute la famille. Bienvenue au Royal Golf Dar Salam de Rabat, Ville Lumière. Pour plus d'informations, www.hassanegolftrophy.com.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. بيان صادر عن الديوان الملكي أوضح أن العفو الملكي جاء اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية. البيان أضاف أن هذه الالتفات الملكية تؤكد عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام البلدين، كما القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. ترأس اليوم الأميرة مولاي رشيد والأميرة لالا مريم بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز الفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم. وبعد الإعلان أسماء الفائزين، سلم الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للجولف الأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50، فيما سلمت الأميرة لالا مريم الجائزة الكبرى لكأس لالا مريم للفائزة بالدورة 29 للكندية آن هوانغ. في تطورات الشرق الأوسط، لمحت الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى أنهما تقتربان من إبرام إطار تفاهم على إنهاء الحرب ومن دون حسم كل النقاط.

0: الخلافية بينهما بعد أسابيع من التوتر والمشاورات الدبلوماسية المكثفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي حوار لشبكة سي بي اس نيوز قال أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل لاتفاق ينهي الحرب، ولو أنه أفاد موقع أكسيوس بأن ثمة احتمالات متكافئة ما بين توصل اتفاق جيد واستئناف الحرب. وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حصول تقارب مع واشنطن في إطار الوساطة التي تقودها باكستان والاقتراب من إنجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب. في سياق متصل، أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ومع قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والأردن بشأن الحرب، وكذلك حث كل الأطراف على التوصل إلى اتفاق. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف اليوم إلى الصين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام بدعوة من نظيره الصيني لتشيانغ حسب ما أفاد الإعلام الصيني الرسمي، ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية ما إذا كان المسؤولان سيبحثان الحرب في الشرق الأوسط فيما تقوم باكستان بدور الوساطة. شرق أوسطيا، دائما قتل 5 رجال الشرطة وفتى في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم شمال قطاع غزة وفق ما أعلن الدفاع المدني والشرطة، بينما منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو عقب نشر المسؤول الإسرائيلي اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من أسطول الصمود المتضامن مع قطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم أن أحد جنوده قتل أمس قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد القتلى في صفوف 22 منذ بداية الحرب مع حزب الله، بينما أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرض لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: For decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis à partir

0: ميدي أن ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميدي أن، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
0: ضفاف أخرى،
1: أهلا بكم. يسعدني أن أرحب بضيفي هذه الضفاف الأستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، وحديث اليوم عن قضايا النشر والكتاب. وبما أن المناسبة شرط، فإن حديث هذه الضفاف له شرطين وليس شرطا واحدا. الأول، المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي اختتم فعاليته بالرباط في 10 من الشهر الجاري، والثاني، تصدر دار سليكي أخوين بطنجة لقائمة الناشرين بالمغرب برصيد 149 إصدارا، تاليها دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء ودار الأمان بالرباط. طارق سليكي، مرحبا بك في هذه الضفاف باسمك الخاص واسم الناشرين المغاربة واسم كريم سليكي وباسم دار سليكي أخوين. طارق، مرحبا.
2: شكرا العزيز شكري، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة،

0: شكري، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وأتمنى أن نحط الرحال في هذه الضفة اليوم إن شاء الله.
1: مرحبا. بداية طارق، أعتقد أن الناشر المغربي تحديدا يشتغل على مدار السنة من أجل الحضور والتسويق في معارض الكتاب بالعواصم العربية بصفة عامة. هل من أثر تجاري على الناشر المغربي في معرض الرباط؟
0: أعتقد بأن المعرض الدولي للرباط هو يعتبر أكبر حدث ثقافي في المغرب. هذا المحطة التي ربما نشتغل عليها على مدار السنة حتى نكون حاضرين من أجل العديد من على مستويات عديدة. أولها هناك الجانب التجاري، هذا لا يخفى على الجميع، لأن المعرض له جانبه المعرفي وله جانبه الاقتصادي، وبالتالي فهذا الحضور لا يمكن أن يكون مجرد حضورا شكليا، ولكن ينبغي أن يكون هناك

0: فات مصاريف المتابعة لهذا الحضور، وبالتالي فهناك هذا الجانب الاقتصادي لا يمكن.
1: وهل هذا يبرر ارتفاع أسعار الكتاب في المعرض؟
0: مسألة تكلفة الكتاب أو أسعار الكتاب ليست لدينا معطيات زعما حقيقية في المغرب. المسألة يجب أن تستند
1: لا بما أننا نقتني الكتاب في المعرض بنفس السعر الذي نقتنيه في المكتبة.

معرض الرباط من أهم المعارض العربية على الإطلاق، يعني هناك زوار حقيقيين، هناك مهتمون حقيقيين. خلال المعرض الدولي للكتاب بالرباط كتحس بأن هناك قارئ، فعلا هناك قارئ، يعني هناك مجموعة من المعارض العربية التي لا نرى فيها قراء، وبالتالي فهناك قراء. الكتاب

0: لأن المجال هو أنه يمشي للدور مشرقية أو دور أجنبية. زيادة على هذه المسألة هذه، هناك مشكل ديال هذا الوهم اللي قلته، وكاين عقدة الأجنبي. المغربي صراحة عنده عقدة الأجنبي، وحنايا كخصنا ربما أننا هو في ورش كبير يجب الاشتغال عليه، وهذا راه مشروع وطني. هذا المشروع الوطني كخص الجميع ينخرط فيه، يعني أن الكتاب والناشرين، ليس هناك ناشر بدون كاتب، وليس هناك قارئ بدون كاتب، وبالتالي فالكاتب هو المحور والمبدع هو المحور الذي يجب الاشتغال عليه، وهو الحلقة الأضعف في كل حلقات الإنتاج ديال الكتاب.
1: ونلاحظ بأن هناك ربما علاقة مختلة بين الكاتب والناشر.
0: هي فعلا هناك المسكوت عنه، يعني ربما أن المغربي نهضر بالدارجة يكون أفضل، هو أنه كيهضر على كل شيء إلا الفلوس، ولكن من اللي كيدبزوا ما كيدبزوا على تشي حاجة إلا على الفلوس، وبالتالي فهذا النقاش على ما هو مادي أصبح من الطابوهات. يعني أن دائما من اللي كتهضر مع مع مع ناشر كيقول لك أودي هذاك تاجر، يجب أن لا نخجل، نحن تجار، أنا ناشر تاجر
1: طبعاً.
0: يعني هي مقاولة تجارية عندها هدف ربحي، أنا ماشي جمعية.
1: ولكن ممكنش يكون هذا الهدف الربحي مبرر باش تكون هناك شروط مجحفة.
0: الشروط المجحفة هنا يا غادي ندخلوا في هذه الشروط المجحفة. ماذا نقصد بالشروط المجحفة
1: مثلا؟
0: أول شيء أنا أتحدى الكتاب المغاربة أن يشهروا بعقودهم مع المشارقة. أنا أقول لك على الهواء مباشرة، يعني إحنا يا دور النشر المغربية أكثر كرما بكثير من ما يلقاه الكثير من الكتاب في دور النشر المشرقية، مقابل يعني عدد محسوب على رؤوس الأصابع،
1: أحيانا لا يتجاوز 20 نسخة.
0: يعني هذا
1: ويبقى السؤال سي طارق، عفوني إذا قطعتك، يبقى السؤال كم عدد النسخ المطبوعة؟
0: شوف هذا تراجع كبير وقع في العالم العربي كله، أنا أخجل في الحقيقة أنني لأن الأرقام صادمة. أن كان عقل أنا إلى رجعت هذه 32 سنة للوراء من اللي بديت أنا بديت المشوار ديالي في نشر الكتاب، كان عقل على أول كتاب صدرناه كان لحسن المنيعي رحمة الله عليه، يعني كان أقل عدد اللي ممكن أنك تطبعه هو 1500 نسخة. يعني كانت فيه مغامرة كبيرة جدا. وإلى رجعنا مثلا في نقاش مع دار تبقال أن كان أقل عدد كي تطبع هو 2000-5000 نسخة. يعني في الآونة الأخيرة مع تراجع الأمية مع الإمكانيات الموجودة، يعني ما يمكنناش نقول إحنا في المغرب راه تزادت الأمية، هناك تراجع للأمية. يعني كرجعنا أننا كنسمع أنا أحيانا الناس كتطبع 50 نسخة أو 20 نسخة أو 60 نسخة، من يقرأك هذا الكتاب؟ هذا إلا ما كانش غادي يخرج، لأن الكاتب في آخر المطاف شحال ما عطينا غادي نهضروا بالمقابل المادي، راه ما غيمكنلكش توفيه الحق ديالو والمجهود ديالو والقراية اللي تعب عليها باش ينتج لك واحد العمل. وبالتالي فأقل شيء أقل شيء ممكن الناشر يقدم له هو الإنتاج دياله يوصل لهذا القارئ ويحقق البعد الرمزي. دابا المشكل هو إحنا هي هاد 50 نسخة بشحال غادي تبيعها؟ أنا هضر دابا بالأرقام، وخا تبيعها بشحال غادي تبيعها؟
1: لكن هناك نقطة سي طارق أنت أدرى مني بهذه المسألة، هو أن هناك بعض دور النشر التي تطبع 50 نسخة فقط للاستحواذ على حقوق المؤلف في طبعات لاحقة.
0: هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، لأن غادي نقول لك واحد الحاجة، أنا بالنسبة لي اللي غادي تجين عندي غادي نتفاهم معك أنا مثلا على 500 نسخة ولا 1000 نسخة، خصك تعاين 1000 نسخة واش موجودة ولا ماشي موجودة، هذا أقل شيء ممكن تشوفه. وبالتالي هذا راه من حق الكاتب على أنه يكون عنده واحد المتابعة ما بعد عملية الإنتاج. ثاني حاجة، العقد شريعة المتعاقدين، وهذا العقد هذا اللي كيوقع عليه المؤلف

0: هو كيصبح في الناشر وكيصبح في الكاتب وكيصبح في الأطراف اللي هي متواطئة على هذا العمل هذا.
1: بما أنك تحدثت عن الدعم، أليس هناك بعض الخلط بعض الفوضى في مسطرة الدعم؟
0: شوف، هو كاين دفتر تحملات، وزارة صدرة واحد دفتر تحملات ينبغي الالتزام به. يمكننا نقولوا هاد العملية ديال الالتزام صعيب أن المواكبة دياله أو لا تتبع دياله، لأن هو ملي غادي يدخل في عملية الدعم كتلتزم بواحد المجموعة ديال الشروط اللي كخصك، ولكن العملية ديال التتبع من الصعب على ذلك الشيء. هي المسألة فيها القيم وفيها الأخلاق، ولكن هذا كخص يكون فيه تضافر حتى ديال الكتاب، لأن الكاتب الذي يرضى على نفسه أن يصدر من الكتاب 50 نسخة، وفي الواقع أن الكتاب اللي كيخرج بالديجيتال هو مفضوح، يعني هو باين حتى من ناحية ديال الطباعة دياله، هو راه باين واش الكتاب مطبوع بكميات محدودة أو لا مطبوع في الأوفسيت.
1: وعن الدعم دائما طارق سليكي، هل له من أثر تجاري واضح مباشر على الناشر؟
0: هو بالمفروض غندخصو ما يكون عنده واحد الأثر، يعني احنا يا هنا يا غادي نرجعو غادي نقولو دي مرت 10 سنوات على دعم الكتاب ودعم المعارض ودعم واحد مجموعة ديال المجلات إلى آخره، يعني كاين واحد مجموعة ديال لي فولي اللي كيدعموا في إطار النشر ديال في إطار دعم وزارة الثقافة أو الوزارة الوصية. هو غادي يكون كاين أثر، ولكن هذا الأثر هذا فين كيتجلى؟ واش كيتجلى في الكم أو لا كيتجلى في الكيف؟ واش كيتجلى في الأثر المعرفي أو لا كيتجلى فقط في أرقام تتكاثر؟ يعني ملي كنجيو كنهضروا ان عمليه الدعم، انا في نظري ان اللي كيتعمل في وزاره الثقافه هو عمل جبار في الحقيقه ديال دام 10 سنوات، ولكن انا في اعتقادي اننا خصنا نمروا من دعم الانتاج الى اقتصاد الاقتناء، يعني ان عمليه الدعم الان هي كتمشي في الاتجاه ديال الانتاج، وربما كان هناك كتب اللي هي تقف عند الانتاج في الوقت اللي هي المرحله كتبدا ديال الكتاب ما بعد الانتاج، يعني هو التسويق ديالو هو الوصول ديالو الى القراءه. هنا غادي نهضروا السي شكري ما اثرته على الاثر. الكتاب الذي لا يثير نقاشا، الكتاب الذي لا يترك اثرا، هو كتاب غير موجود. وبالتالي كخص واحد النوع ديال التتبع، وكخص واحد النوع ديال البحث عن هذا الأثر الذي نريده، لأن الكتاب راه أخطر ما يمكن أن تنتجه راه هو الكتاب.
1: ولماذا لا تتوفر دور النشر على لجان قراءة؟
0: شوف، هي من بين دفتر التحملات كاين
1: لكن على الواقع
0: كاين لجان القراءة. هات شوف، أنا قلت
1: لجان قراءة تقوم

0: عملية انتقادية.
1: شوف العملية ديال الانتقائية هنا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي والسؤال اللي هو جوهري.
0: لا هو على علاقة بالحديث الذي تحدث به عن الكتاب ذي الأثر.
1: لأنه هو أنا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي، لماذا ننشر ما ننشر؟ يعني هذا هو أول سؤال كخصو يطرحه صاحب الدار عندما ينشر كتابا. وعندما تنشر هذا الكتاب هناك الجانب المعرفي، هناك الخط التحريري، هنا غادي ندخلوا في التحديات وفي الإكراهات. واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا دار النشر؟ واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا واحد الأثر في تشكيل الوعي؟ هذيك الشيء كنقول لك ودي أخطر ما يمكن أن يكون هو الكتاب، لأن إلا مشينا صنعنا آلة وآلة خرجتنا معطوبة انتهى الموضوع. ولكن المشكل هذا الكتاب يشكل وعيا، يشكل الوعي عند المجتمع، يشكل وعي عند القراء، وبالتالي فالخطر دياله يمتد، أو لربما أن التنمية دياله تمتد. هنا نتكلم عن الأطر.

0: الوطن العربي كله، لان
1: ملي في الان بالمغرب،
0: لان هو شوف ولا شي مرات هما
1: الناشر في نهايه المطاف هو منتج الكتاب.
0: لا هو الناشر راه هو الحلقه القويه اللي كاينه في الانتاج.
1: اذا اليس لعقليته ان تتغير اليوم قبل غد؟ الم يتاخر في تغيير عقليته؟
0: شوف الناشر يعيش في زمنين، يعيش في زمن الماضي وهو حزين عليه، هادو كنهضرنا على الناشرين الفاعلين الحقيقيين، وفي زمن المستقبل وهو خائف من هذا المستقبل والحاضر ينفلت بين يديه. وبالتالي فهذا الناشر فعقليته كخصو يتغير، لان هنايا كنستحضر واحد المقوله ديال المدير التنفيذي ديال شركه مرسيدس، قال لك ما قيمه ان يكون عندك افضل محرك في العالم ديزل ولا يقتنيه احد. يعني ان المساله مرتبطه بهذا التسويق، بهذا الاقتناء، بهذا الانتاج. ماذا بعد؟ هذه العقليه ديال الناشر كخصو انه يكون اكثر مرونه، ينفتح على الامكانيات الجديده، على الكتاب الرقمي، على الذكاء الاصطناعي، ان لا يهاب الامكانيات الموجوده بحال اللي قال العروي، فهل الحداثة اما ان نركبها او نصير خارج التاريخ. وبالتالي فالعالم اما ان تسايره، ان تعيش بالامكانيات ديالو، او تصير خارج التاريخ. وهذا هو اللي وقع في العالم العربي. ننتظر المعرض من اجل تسويق الكتاب، واي تسويق هو.
1: ومحليا لماذا لا تتوفر دور النشر على نقاط توزيع مهمه؟
0: هنايا عندي انا شخصيا عندي جوج د النقاط يمكن لي نهضر فيهم. اول حاجه كاين المشكل ديال المكتبات، وهنا كاين واحد الفولي كبير ديال وزارة الثقافه في دعم انشاء المكتبات، احداث المكتبات وتحديث المكتبات، وكيستافدوا منه مجموعه ديال الدور ديال المكتبات. ما كايناش موزع بعدك، لان حتى عمليه ديال التوزيع ما كايناش شركات مواطنه عندها هاد الحرقه للاستثمار في توزيع الكتاب. ربما ان هناك مجموعه ديال الشركات ديال التوصيل ديال البضائع وديال الشحن، ولكن في الكتاب ما كايناش شركات مواطنه. هذه كتحتاج عقليه،
1: مع ان الماضي كان افضل من الحاضر في هذا السياق.
0: لا اكيد اكيد، ولكن حنا الا رجعنا نشوفوا غير مثلا دول اخرى، راه كنهضروا على 40 الف نسخه، كنهضروا على مليون نسخه، راه كاينه الكتب اللي فيها مليون نسخه. وبالتالي انا كنعقل، انا في واحد الندوه كنت حضرت لها هنا في معرض فرانكفورت، كيقول لك اودي حنايا الطموح ديالنا هو خاصنا نحولوا صناعه الكتاب باش تكون منافسا لصناعه السيارات. هذا حلم، ولكن راه ديجا هما بالنسبة لهم الكتاب كيتباع كل يوم، يعني ما كيتباعش بشكل موسمي
1: ويقرأ في كل لحظة،
0: حيت هو راه حيت كيفاش غير دابا السؤال المطروح هو كيف يمكننا أن نحقق تنمية بإنسان جاهل أو بإنسان أمي. هذا التنمية هذه راه المغرب تبارك الله مشاف واحد الاتجاه بواحد السرعة اللي هي سرعة البراق، ولكن في أشياء أخرى لابد من أن نسارع الركب، خصوصا فيما يتعلق بصناعة الكتاب، لأنها صناعة الوعي.
1: لدينا البراق لكننا لسنا البراقيين البتة.
0: وهنا ياك خص هاد العقلية اللي تكلمت عليها، هي عقلية الناشر خصها تتغير، والمؤسسات، حيت هي ما كايناش غير الوزارة الوصية، على أن هناك جميع المؤسسات يجب أن تنخرط في دعم الكتاب وفي دعم القراءة، لأن راه كوادر المستقبل هو الجيل اليوم. لا يمكن بناء كوادر المستقبل بدون جيل قارئ. وبالتالي فوزارة التربية الوطنية هي معنية، هناك الأبناك معنيين، هناك وزارة السياحة معنيين. بحال دابا مثلا إلا مشينا شفنا غير المسلسلات التركية، في الحقيقة راه كل شيء معني. غنشوفوا بأن وزارة السياحة معنية، هناك وزارة الثقافة معنية، يعني جميع الدولة كلها منخرطة في ترويج أكيد ما يسمى بالثقافة التركية.
1: ختاما طارق سليكي، ما هي التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي في صناعة الكتاب بالمغرب وبالوطن العربي؟
0: أنا في الحقيقة كنشوفه فرصة أكثر من أنه ربما يهدد، لأن الجميع يتكلم الآن على التهديد ديال الذكاء الاصطناعي أو الرقمنة. أنا في اعتقادي
1: الذكاء الاصطناعي ربما قد يهدد الإبداع قبل النشر.
0: لن يهدد الإبداع. شوف الإنسان ما يمكنش الإنسان المبدع الحقيقي لا يمكن أن تعوضه أي آلة، لأن هي الآلة هي امتداد الإنسان وليس الإنسان. وبالتالي فهذا الذكاء الاصطناعي هو أداة من الأدوات يجب استثمارها، هو يشتغل على خوارزميات وعلى معطيات موجودة. أما الإنسان، خطورة الإنسان هو أنه عنده هذا القدرة.

0: السيطرة الفظيعة على الإبداع، يعني إبداع أشكال جديدة، إبداع سرديات جديدة. الذكاء الاصطناعي ما عندوش هذه القدرة على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يمكن توظيفه في الإعداد، في التحرير، في التصحيح، في البيانات، في اتخاذ القرارات. لأن احنا ملي كنجيو كنقولوا ودي هذه الدول المتقدمة اللي ربما أنها فايتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال التقنية وفي مجال في مجالات مختلفة، عند الكتاب حاضر بقوة. يعني ملي كنجيو كنهضروا أنا ربما ما عمرنا كنسمعوا على المعرض ديال الكتاب في أمريكا. يعني في أمريكا راه الكتاب يتباع كل نهار بواحد الطريقة اللي هي رهيبة، وأنا لا يهمني هذا القارئ أين يقرأ وبأي طريقة يقرأ، المهم هو أن يقرأ كتابا رقميا، كتابا على ورق، كتاب على جدار، المهم هو أن يقرأ، لأن لا يمكن أن يكون هناك قارئا بدون مادة، وهذه المادة هذه لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الإنسان.
1: سنواصل الحديث عن القراءة وعن إشكالية القراءة في الأسبوع المقبل من هذه الضيفة، في طريق سليكي رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب. شكرا جزيلا على حلولك ضيفا على هذه الضيفة في طريق.
0: شكرا جزيلا وشكرا للإذاعة على هذه،
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في ضيفة في الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد، رحلة متجددة من دروس الحياة. ودروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا مستمعينا، لكي نفهم ما قيمة الحياة، لكي ندرك ما معنى الحياة، لكي نفهم أيضا مواقف لم نكن قد عشناها ولم نكن قد فهمناها من قبل، لنرى أشياء

0: هي دروس قد تكون موجعة، قد تكون دروس أيضا يعني مفرحة ومبهجة، ولكن أغلبنا يعيش هذه الدروس التي قد تكون موجعة صادمة أحيانا، قد تكون ربما محبطة لنا. أنت من موقعك في تجاربك المهنية وفي حياتك الخاصة عموما، يعني كيف ترى هذه الدروس؟ هل من المفروض أن نعيشها بكل هذا الوجع بهذا الألم وبالتالي ننتقل إلى مرحلة أفضل؟
1: الحياة دروس وعبر، لأن
0: صح،
1: فيها مرة كتكون الأمور مزيانة، مرة كتكون الأمور ما مزياناش. هذه هي الحياة، يعني الحياة كنستافدو وهي كنتعلمو منها بشكل يومي. ألوغ أنا درست فعلا، دوز مراحل عديدة داير. أنا من المنطقة الجبلية، من ولد ابن منطقة تاونات، اللي قريت في التعليم تما الابتدائي والثانوي في المنطقه. من بعد كان التعليم العالي في فاس، في دار المهراس. تما خديت الاجازه في الميدان ديال الالكترونيك، وبالتالي كان من بعد خصني نشتغل بطبيعه الحال. واحد المرحله معينه دوزناها ديال البطاله، هذه هي مرحله تما فريمون اللي كنا عشنا فيها واحد المرحله شويه صعيبه. يعني من بعد فاش كتخرج خصك تبدا تقلب على الخدمه. غير هو الغلط اللي كيوقع هو اننا دائما كنعولوا على الدوله اننا تخدمنا، بالعكس ما كنقلبوش على ريوسنا. دونك دوز واحد المرحله اننا في هاد لاغوشيرش ديال لومبلوا اكسيتيرا. دونك كنت ميم اعتصمنا حدا البرلمان من اجل اننا الدوله تخدمنا، كان غلط بطبيعه الحال. من بعد فهمت بانه راه ما يمكنش الدوله تخدم هاد الناس هادو كلهم، خص لابد حنا نديروا مجهودات ديالنا ونقلبوا على راساتنا ونشتغلوا في الميدان اللي حنا كن ما فيها او لا ممكن ينفعنا في حياتنا. وبالتالي كان القرار النهائي هو انني ناخذ هذه التجربه هذه ديال انني نبحث على على الشغل قار في الحياه ديالي الخاصه. وبالتالي كان الوجهه هي الدار البيضاء. جيت بديت من تحت الصفر، بمعنى كان خصني انني نقلب على الشغل. وبالتالي بديت كنقلب واحد السي في زعما ما فيه ما يتشاف، باسكو عندك لا ليسونس في الفيزيك، ما عندها حتى معنى، ما عندك حتى تجربه حتى حاجه. دوك الناس اللي غادي يخدموك غير غادي يديروا فيك الخير والسلام زعما.
0: نعم.
1: وبالتالي كانت واحد التجربه شويه صعيبه، باسكو صعيب باش يقبل عليك اي واحد تخدم معاه وانت ما عندك حتى شي تجربه وما عندكش حتى الدراسه، ما كتلائمش تدخل مع داك الشغل اللي غتشتغل فيه. وبالتالي كان الميدان هو الاعلاميات وكذا، سي اونكور بيغ. الوغ فعلا لقيت واحد لا سوسيتي قبلوا اننا نبدا معاهم واحد التجربه ديال الستاج لاننا نجربوا بعضياتنا الى اخره. كانت بالنسبه لي هذه البدايه الاولى في الميدان ديال الشغل. وبالتالي دوزت هذه التجربه ديال الستاج واحد المرحله معينه.
0: نعم.
1: الحمد لله كان توفقت في هذا الميدان. يعني واحد اللي عنده يعني الدراسه في التكنيك وليت كندير الكوميرسيال، عجبني هذا الميدان هذا. الوغ نعاود لك التجربه تيكون بعد واحد لا فورماسيون اللي درنا في هذا الدومين هذا ديال مع لا سوسيتي. خرجنا النهار الاول كنديروا يعني لا فيزيت ديال كوميرسيال، يعني كنديروا لا بروسبكسيون. دوك انا مشيت اول مره، طلعت لتور حبوس، ما عرف واش كتسمع بها، كتعرف
0: هذه
1: معروفه في كازابلانكا. طلعت لاخر ايطاج وتمت هبط كندوق باب تندير لا بروسبكسيون، هذا كان كاتالوج اكسيتيرا. اول نهار اول تجربه ديالي بعت واحد الماتريال، واحد الفاكس ديال زيروكس، مازال عاقل عليه بالضبط.
0: نعم.
1: كانت هذه اول تجربه.

0: وتغيير شخصيتنا، يعني كل واحد كيتعامل مع هذه المواقف مع الدروس بتربيته، بخلفيته الثقافية، بشخصيته، بتكوينه، بالوسط اللي عايش فيه. يعني كيف ترى ربما تعاملنا مع هذه الدروس، أو بالأحرى كيف يجب أن نتعامل مع هذه الدروس؟
1: أنا كنقول دائما وسي كل فشل هو تجربة، ومن التجربة اللي كنقدروا نتجاوزوها في التجارب ديالنا المقبلة، لأنه شحال من واحد مثلا خسر 100 مرة والمرة 101 عاد نجح. دوك سولوه علاش، قالوا قال مازال أنت ناوي تنجح، قال لهم ودي هاد 100 مرة اللي خسرت فيها راه غادي نتجاوز، استطعت نتجاوز 100 الحوايج اللي نقدر نفشل فيها،
0: وبالتالي
1: عندي حدود كبيرة أنني نجحت في المرة 101 مثلا. جيست أن إكزامبل بمعنى الفشل أنا تنظن هو ضرورة، هو حوايج مهمة خصكم من الفشل كنتعلمو في الحياة. ما يمكنش تتعلم فقط بلي فورماسيون، ولكن خصك تتعلم بإخفاقات كذلك، واحد الحاجة اللي تكون ذقت المرارة ديال الفشل ديالها، وبالتالي هي غادي تحاول تجنبها بكل ما أوتيت من قوة في المرحلة المقبلة. دونك هاد التجربة هادي كتلعب واحد الدور كبيرة في انك تقويك وتعطيك دفعة وحماس كبير انك تنجح في يعني في المراحل المقبلة ديال حياتك. اما باش تبقى دائما يعني من نهار اللي تبدا وانت ناجح، راه ما تنظن هذه المسألة قليل، زعما هذا اللي ملي كيبدا وكيبقى ناجح حياته كلها فين ما خصنا نزورو هاد السيد هذا اللي ما كيفشلش. أنا تنظر الفشل هو ضرورة زعما بديهية أن أي واحد كيقدر يفشل، غير هو العدد ديال الإخفاقات هو اللي كيختلف، لأن الواحد كل ما كيحاول يستافد كل ما فشلتي كل ما خصك تحاول تستافد من هذيك المسألة اللي فشلتي فيها، وبالتالي تزيد تديرها في الحسبان ديالك في المراحل اللي غادي تقدم عليها، سواء في لونتربرونيا ولا في الشغل ديالك ولا في حياتك اليومية ولا في حياتك ديالك الخاصة. هادشي كله زعما مرتبط، لأن ما يمكنش
0: نقسموا
1: الحياة اليومية والمهنية على الحياة الخاصة كذلك، هادشي كله مرتبط، لأن النجاح هو سيتان باك ديال الحياة في حياتك كلها. إلا كان عندك نقص هنا مثلا، فاشل ما هنا ما مزيانش مثلا في حياتك الخاصة، ما مرتاحش، راه ممكنش هادشي غادي يأثر على الحياة ديالك عاوتاني العملية كذلك. دونك والعكس صحيح، دونك خص هادشي يكون واحد الموازنة، واحد فهاد ما بين هاد الحوايج هادو.
0: طيب أستاذ دريس ضريف، يعني بعض الأشياء أو بعض الدروس توجعنا، ولكن الأهم هو أن هذا الوجع يعلمنا مع من كنا نتعامل، أو يعلمنا بالمعنى الدقيق أو بالدارجة أن نحن كنا على نيتنا في التعامل. كيف ترى هذه الدروس، وإلى أي حد ربما قد يكون لها منسوب عالي في بناء شخصيتنا وفي تكوين شخصيتنا وفي رؤيتنا ربما لمن حولنا بمنظار آخر؟
1: طبعا الحل، شوف كيقول لك كل من تعاشر أقول لك من أنت.
0: صحيح،
1: احنا ما كنختاروش الناس اللي غادي نتعاشروا معهم، ولا غادي الناس اللي يعني كنتلاقاو معهم في الحياه ديالنا. بعض المرات كيكون داكشي اعتباطي عادتي الى اخره، كيجيو ناس في حياتنا ما نكونوش متوقعينهم، ولكن بعض المرات كيكون عندنا الامكانيه ديال الاختيار، واننا حتى نختاروا الناس اللي كنتعاملوا معهم، لا في الحياه اليوميه يعني في الصداقات ديالنا، ولا كذلك حتى في الحياه العمليه اننا كنختاروا الشركاء ديالنا ولا مع من غادي نشتغلوا، ولا حتى في مثلا في الحياة اليومية كتختار بتدخل الناس اللي غتستافد منهم. مثلا جدي نبغض كو دابا مع هادشي ديال لا تكنولوجي ولا لي ريزو سوسيو اكسيتيرا، كتقدر تتبع مجموعة الناس اللي كتستافد منهم، وتقدر يكون العكس صحيح، تقدر تضيع الوقت ديالك في نهار كامل في لي ريزو سوسيو ما تستافد حتى من شي حاجة. دونك بالنسبة لي هادوك الناس اللي كيلعبوا تهما واحد الدور اساسي في التكوين الشخصي، البنى الشخصية ديال الإنسان، وحتى البنى وحتى التكوين العملي ديالو إلى آخره، هذا مهم بزاف. بالتالي خصو الواحد ينتقي أو لا يختار الناس اللي يكونوا قدوة، اللي يكونوا ناجحين في حياتهم، لأن أولا ما يمكنش أنا نتصنت ولا ندير واحد السيد ديالي قدوة هو أصلا فاشل. دوك خصني نشوف الناس اللي هما ناجحين وصلوا وعندهم تجارب مزيانه بزاف حياتهم، حتى هما فشلوا كذلك ونجحوا، هاد الناس هادو هما اللي بالنسبه لي انا قدوه، واللي يمكن لي نتبع الخطى اللي مشاو فيها، وبالتالي غادي يكون هما دعامه بالنسبه لي.
0: صحيح.
1: انا وحافز انني نسلك نفس المسلك، ولا بتدخل ذلك المسلك اللي داروا هما نزيد عليها انا حوايج اخرى

0: ونجح اكثر منهم كما نجحوا هذوك الناس. وبالتالي هاد الناس هما اللي خصو يكونوا قدوه بالنسبه لنا في الحياه ديالنا، لا اليوميه ولا العمليه.
1: تمام. طيب أستاذ إدريس، يعني نتيجة بعض الحزازات أو خلافات ربما كتكون عندنا في الوسط المهني أو مع الأصدقاء أو في أوساط مختلفة، أحيانا نقطع علاقتنا نهائيا مع هاد الأشخاص اللي ربما أساءوا لنا بمعنى يعني أوضح. أنت هل تسامح؟ هل تقطع علاقتك نهائيا أم ربما تترك الفرصة لهاد الأشخاص ولكن دائما مع أخذ الحذر والحيطة، لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يعني كتاخذ احتياط ديالك.
0: أودي كيبقى لك لحد بعض المرات شي وحدين، شي ناس كيضرك لله في سبيل الله زعما
1: تماما، يعني مجانا
0: تقول كتقول وسيل إلي هو إليكم، صح؟ كيفاش غادي دير تفتح معاه الحوار وتجاوب معاه وتمشي معاه وتبني معاه شي حوايج؟ وبالتالي أحسن حاجة دير هو تبعد منه. بالنسبه لي لك انا، بالنسبه لي كيبقى ستان فولور دينيرجي زعما صراحه الله، واحد اللي هو الي نيجاتيف الي ليكم صا الي ليكم صا، هو بالنسبه لي الا ما دار شي حاجه خايبه ودار شي حاجه شريره في حياته في نهار وما كيدوش عليه النهار
1: توكسيك. يعني هو شخصيه توكسيك سامه.
0: اكزاكتومون،
1: شخصيه سامه.
0: كاين ولاد الناس اللي هو كيكون متسامح كيقدر يخطا ويعتذر لك ويقول لك انا خطات وكذا، هذا كتشد فيه بالانيابي وانه واجد كما تقول.
1: صحيح
0: كتحاول تطور مع العلاقه ديالك. هاد الناس هادو كتمشي كتبني مع حوايج اخرين، حوايج مهمه، وبالتالي كيكون مفيد لك وكيكون كذلك كيعطيك حتى هو ديك الطاقه الايجابيه اللي كتستعملها في حياتك اليوميه. وانا تنظن خصنا نكونوا متسامحين صراحه، التسامح مهم بزاف. واخا الانسان يدير فيك الشر تحاول هذه لا ريغل، ولكن بعض المرات ما كتقدرش، بعض المرات نفسانيه ولا الشخصيه ديالك ما كتسمحلكش تسمح لشي واحد باسكو دار فيك واحد الشر خايب الى اخره الى اخره. هادشي سايكزيست مي في الغالبيه الظن خص الواحد يكون شويه متسامح باش الامور كتسمح.

0: شيء مزيان، حتى بأمريكا يكون مرتاح. فاش كتمشي كتنعس دارك كتقول له هذا النهار راني درت هاد الحاجه هذه خيبارة ما كانش خصني نديرها الى اخره، وتقدر لغدا تمشي لعند السيد تقول له الله يجازيك بخير سمح لي راني خطات في حقك ولا كذا الى اخره، ولا حتى يكون هو خطا في حقك ما كاين مشكل، واحد يعتذر شنو غتخسر كاع الا كنت سامحتي مع الناس وكنتي مع الناس مزيانين ما غتخسر والو. دوك
1: كتربح شخصيتك القويه
0: اكزاكتوم، وهذا هو
1: تربح نفسك. طيب استاذ دريس، ما الدرس الذي دفعت ثمنه غاليا؟ يعني بعض الاشخاص ربما اثمان ديال هاد الدروس كتختلف، كاين اللي ضريبة مثلا نفسية كينطوي كينعزل كيحصل له واحد نوع من ربما واحد انطواء نفسي، واحد الكسر، واحد الإحباط. كاين أشخاص اللي كتكون عندهم ضريبة مثلا علائقية كيقطع علاقته نهائيا مع ذاك الأشخاص وكيخسر ذاك الناس أصدقائه مثلا يقدروا يكونوا من المقربين. كاين اللي ضريبة كتكون مالية ربما يقدر إفلاس. كاين اللي كيكون ضريبة مثلا ضيع مثلا أوراق مثلا مهمة، وهذه الضريبة اللي كيخذ منها درس كيتعلم أم أنه يحافظ على ممتلكاته ويحافظ على أوراقه مثلا، خصوصا إذا كانت أوراق اللي هي أوراق رسمية مثلا. شنو الدرس اللي دفعتي ثمن ديالو غالي وتكاليفه كانت بايضة بالنسبة لك؟
0: أنا كنقول كل من يسقط، ماشي العيب الإنسان يسقط ولكن العيب ألا ينهض من حيث سقط.
1: صح،
0: يعني الإنسان قبيلة هضرنا في الأول بأنه الفشل هو التجربة، ولا بد الواحد في حياته إلا بدأ يتعرض للفشل. أنا تجربة دي الخاصة بكل صدق، أنا من واحد الموجز معطل لأنني خدمت واحد المرحلة واحد تجربة دي 5 سنين في الدومين ديال الكوميرسيال، ومن بعد بنيت شركات يعني من إنسان مجاز معطل وليت مخدم عدد كبير ديال الموظفين المهندسين إلى آخره، وفي المجال في واحد المدينة اللي ماشي ديالي أنا يعني. ولكن هذا كاينش حوايج اللي بعد المرات بحكم أننا ما عندناش واحد تجربة كبيرة والناس اللي ما قريتش هذا الدومين ديال البيزنس إلى آخره، لهم كل صدق يعني كنت هذاك الحماس وكان هذاك لو سيريو، كانت لا فولونتي ولا بيرسيفيرونس يعني أنك تنجح. وبالتالي استطعت انني نبني هذه الشركات هادو، ويعني وظفت واحد العدد كبير ديال ديال ديال ديال الموظفين. من بعد انا يعني في الدومين اللي كنت خدمت فيه اللي هو الغيزو والانفورماتيك والتيليكوم الى اخره، واحد المرحله كان هذا الشيء خدام مزيان، ولكن من بعد جا تكنولوجيا جديده، جا الكلاود مثلا الى اخره، الناس ما بقاش كتانفيستي في الدومين هذا ديال مثلا ديال الكابلاج انفورماتيك والغيزو الى اخره. دونك انا ما طورش راسي اكثر، وبالتالي كان عنده هذا كان عنده واحد واحد واحد الوقع ولا واحد
1: النتيجه
0: ما مزيانش يعني البيزنس بدا تينقص، وبالتالي يعني كان عنده واحد المردود ديالها بدات كتنقص الى اخره. هادشي الخطا ديالي انا، باسكو انا جي با انوفي، كان خصني نمشي حتى انا نواكب هذاك التطور التكنولوجي اللي واقع في البلاد ولا في العالم.
1: كان درس قاسي، كان درس قاسي بالنسبه
0: لي بطبيعه الحال. دونك هادشي كيجعلك انك تفكر كيفاش تحل هذه المشاكل. هذه المشاكل كيكون عندك ديجا لي شارج، عندك بزاف ديال لي شارج، بزاف ما كنهضرش زعما من كل راك عارفه لي شارج ديال البروفيسيون كيكون عنده. هذا ماشي ساهل. دونك وبالتالي كيأثر عليك نفسانيا، منين انك ما تقدرش تحط امام امر الواقع، يعني ما كتقدرش تحل المشاكل، وكتشوف بانك خصك عندك النيه باش تخدم وباش تحل المشاكل ويكون كل شيء مزيان وكل شيء نشط عاجب الحال. كان تفكير من بعد انا من بعد هذه التجربه هذه المريره اللي قلت لك دوزت التجربه هذه ديال الفرح، الله كان اخفاء في حد ذاته، لان انسان من مجموعه ديال الشركات اللي ناجحه في كازا في الرباط الى اخره، الواحد انك تتعيش مشاكل يعني مع لي فورنيسور، مع البناك، مع هذه ومع حتى البيرسونيل، لانه كاينين ولاد الناس كاين اللي ما كيعقلوش عليك عاوتاني سي كليغ. دونك هذا اعطاني واحد واحد واحد واحد الفكره واحده اخرى بانه الفو تروفي دوتغ سوليسيون. الوغ سي بور سولا قلت انا باش نبقى انا مركز على هذا لو غيزو انفورماتيك غندير ان غيزو هومان. Et pour cela, j'ai eu l'idée aussi de créer un réseau pour multiplier les chances et être bien entouré d'un réseau humain, le club des dirigeants que j'ai créé en fin 2017, début 2018. Maintenant, on est une communauté de dirigeants bien entourés, alhamdoulilah. On travaille ensemble, on collabore ensemble, on est une famille, on est vraiment un écosystème très, très solidaire.
1: طيب اريد اختمو استاذ ادريس ظريف باحلى درس في حياتك، متى كان وشنو كان المحتوى ديال هذا الدرس؟ هذا احلى درس عشتيه.
0: صراحة الله أحلى درس، أحلى درس هو بالنسبة لهذا الشيء اللي كنعيشه أنا دابا في هذه المرحلة هذه، من بعد وهذا الفشل اللي هضرت عليه ديال واحد المرحلة معينة، جات هذه الفكرة ديال أنني نكري هذا لو كونسيبت في البلاد ديال النيتوركين، سميناه دوك من أجل أنني ننفع راسي أون طونك أونتربرونور أوسي، وننفع مجموعة ديال الناس. ودابا أنا اللي كيفرحني أكثر هو انني فاش كنشوف الناس كيخدموا بيناتهم كيتعاملوا بيناتهم ويزون ديفلوبي دي غولاسيون اومان بلوس كو بيزنس، لان البيزنس كيجي اوتوماتيكمون. هذا الشيء عنده واحد الوقع كبير بزاف على الاقتصاد الوطني، حنا بمعنى كنساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في الاقتصاد الوطني. فاش هاد الناس هادو كيخدموا كاين عندهم مدورين الحركه بيناتهم، بطبيعه الحال غيكون عندهم واحد الوقع حتى هو مزيان على الاقتصاد الوطني وعلى لومبلويابيليتي في البلاد حتى هما. هذا ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى شيء ثمن، وهذا الحاجه بصراحه الله اللي كتفرحني اكثر، وخا انني انا ما نستافدش، ولكن فاش كنشوف الناس مستافدين هذا صافي فريمون بليزير.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
5: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، العاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. إشارات متقاطعة بين طهران وواشنطن وإسلام آباد تؤكد إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق ينهي الحرب، والرئيس الأمريكي يتحدث عن احتمالات متكافئة ما بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. بالرغم من اتفاق الهدنة الممدد والسارية، الجيش اللبناني يؤكد تعرض إحدى ثكناته لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي في استمرار للتصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. في رياضة العاشرة، اختتام فعاليات الدورة 50 للجائزة الكبرى لجائزة الحسن الثاني للغولف بمسالك دار السلام بالرباط. في تفاصيل العاشرة، أفاد بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر لاعتبارات إنسانية عفوه على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. وذكر البلاغ أن هذه اللفتة الملكية تأتي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تجسد القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. اللفتة الملكية تبث روحا جديدة في العلاقات بين البلدين. نتابع مع مراسلنا من دكار إبراهيم الهرم أصداء العفو الملكي.
6: عفو ملكي لفائدة المشجعين السنغاليين لاقى ترحيبا واسعا في السنغال. الرئيس بشير جومايفاي قال إن العفو الملكي يبرهن على متانة العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين، معبرا عن امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي الوسط الرياضي السنغالي لاقى القرار صدى إيجابي. عبد الله تيام رئيس اتحادية الصحفيين الرياضيين السنغاليين قال إن السنغاليين سعيدون بهذا العفو الملكي.
7: السنغاليون اليوم سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار من العاهل المغربي. كان قرارا منتظرا، خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية

0: ولا لقرار سياسي التأثير عليها أو زعزعتها.
1: وبعد تأكيد الحكم بالسجن يأتي العفو الملكي في وقت كانت عائلات هؤلاء المشجعين تنتظر الإفراج عنهم، خصوصا في أجواء عيد الأضحى المبارك. لمن كمرة، صحفي رياضي.
2: الحكومة كانت دائما تسعى للإفراج عن مواطنيها وفضلت الطرق الدبلوماسية. الآن

0: لا يسعنا إلا أن نحييها ونشكره عليها.
1: وكان 15 مشجعا سنغاليا قد سجنوا على خلفية أعمال شغب أعقبت نهائي كأس أمم أفريقيا قبل أن يقر العاهل المغربي العفو عنهم ليعودوا أخيرا إلى بلادهم. إبراهيم هريم، ميديا، داكار.
2: عقب العفو الملكي عرب الرئيس السنغالي باسيرو ديوما فاي في تغريدة له على منصة إكس عن أصدق عبارات الشكر العاهل المغربي الملك محمد السادس. الرئيس السنغالي وصف القرار الملكي بالمشبع بروح التسامح والإنسانية مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. العلاقات المغربية السنغالية أثبتت مرة أخرى إذن رسوخا وقوة، وخاصة أنها علاقات تاريخية تجمع البلدين، كما يؤكد على ذلك مونتاغا ديوب رئيس جمعية كيركو السنغالية متحدثا من باريس لوفاء التوزري.
3: العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس على المشجعين السنغاليين الذين تم توقيفهم خلال الكان خبر رائع. من وجهة نظري أعتقد أن هذا يثبت مرة أخرى الروابط القائمة بين المملكة المغربية والسنغال، هي روابط لا يمكن لأي شيء أن يعيقها أو يشوهها. صحيح أنه كانت هناك تقلبات مؤخرا مع حدث كأس الأمم الإفريقية، لكنني لا طالما اعتبرت أنها مجرد تفاصيل صغيرة. هذان البلدان هما بلد واحد لأن هناك حقيقة تاريخية وأسطورية، وهي أن كل مغربي يحمل السنغال في قلبه وكل سنغالي يحمل المغرب في قلبه، وهذا أمر قديم العهد، وهذا ما أثبته مرة أخرى الملك محمد السادس بفضل إنسانية، وهذا يثبت دائما أن المغرب والسنغال بلدان لا ينفصلان.
4: إلى يوم يبعثون إن شاء الله ديما مغرب وسنغال.
2: كان هذا مونتاغا ديوب رئيس جمعية كيريكو السنغالية وتحدث من باريس للزميلة وفاء التوزرية. نفتح الآن ملف تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة سي بي إس أن الاتفاق مع إيران لوقف الحرب بات قريبا إلى حد كبير، وكانت واشنطن وطهران لمحت اليوم الأقرب إبرام إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب دون حسم كل النقاط الخلافية بينهما، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني الذي ستتم مناقشته في مرحلة ثانية من 30 إلى 60 يوما بحسب المتحدث بس باسم وزارة الخارجية الإيرانية. يأتي ذلك بعد تكثيف التحركات الدبلوماسية التي يقودها عدد من الوسطاء وأبرزهم باكستان، التي التقى قائد جيشها عاصم منير بعدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران. عن حدود نجاح هذه الجولة من المفاوضات نستمع لقراءة حسين الديك محلل سياسي وخبير الشؤون الأمريكية الإسرائيلية من القدس.
5: في الحقيقة والواقع نقترب من لحظة الحسم، إما أننا أمام إعلان اتفاق إطار لمدة 30 يوم أو أننا ذاهبون إلى مواجهة عسكرية خلال الساعات القليلة القادمة. حتى الآن هناك مشاورات أمريكية داخلية ومشاورات مع إسرائيل ومشاورات مع دول المنطقة، فبتقديري أنها لحظة ترقب حذر. هل نذهب إلى اتفاق أم أن الخيار العسكري أصبح واردا؟ حتى اللحظة كل شيء متاح، كل شيء وارد، وهذا ليس بجديد. يعني منذ أن أعلن ترامب عن عدم مشاركته في حفل زواج نجله كان هناك من الواضح أن هناك شيء ما سيحدث، إما التوجه نحو الخيار السياسي والتفاوض وإنجاز اتفاق إطار، اتفاق مرحلي، لا أقول اتفاق نهائي، أو رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المقترحات أو الأفكار الإيرانية والتوجه للمواجهة العسكرية.
2: كان هذا حسين الديك محلل سياسي وخبير الشؤون الأمريكية الإسرائيلية من القدس، وحاورته الزميلة وفاء التوزري. الجبهة اللبنانية تبدو وكأنها غير معنية بالتفاؤل الذي يشمل المنطقة بقرب توصل اتفاق بين واشنطن وطهران، حيث يتواصل تصعيد سيد الموقف. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم عن مقتل أحد جنوده أمس قرب الحدود مع لبنان، وتعرض مستشفى في مدينة الصور جنوب لبنان لأضرار جراء غارات شنتها إسرائيل ليلا. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم إنذارا جديدا بإخلاء عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الليطاني تمهيدا لقصفها. وفي المقابل قال الجيش

0: اللبناني أن إحدى ثكناته تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. في المتابعة مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
1: رسائل حربية في صندوق بريد سياسي تفاوضي. استهداف إسرائيل نقطة عسكرية للجيش اللبناني تطور مختلف في مشهد عسكري سياسي مرتبك، فكيف تفهم الرسالة؟
2: هو جزء من الضغط ضد المؤسسة العسكرية وضد الدولة اللبنانية في بالدرجة الأولى، وهو ضغط يترافق مع قرار الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أمنيين من الجيش اللبناني لدفع الجيش ولدفع الدولة اللبنانية لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله وعنوانه نزع السلاح.
1: الكاتب السياسي اللبناني الدكتور إبراهيم حيدر متحدثا لميديا.
2: الضغط الإسرائيلي العسكري هو أيضا للقول للمؤسسة العسكرية أن مهمة الجيش اللبناني ليست مجرد التواجد في ثكنات، وبالتالي هو يعني ضغط لدفع الجيش اللبناني لتنفيذ مهمات ضد حزب الله.
1: في 29 من مايو اجتماع أمني هام بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تشخص إليه الأنظار برعاية أمريكية، فهل من رسالة هنا؟
2: هذا الضغط المترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي كبير أيضا هو يعني يشكل عملية ضغط على الدولة وعلى الجيش قبل الاجتماعات الأمنية والسياسية، يعني اجتماعات التفاوض في واشنطن.
1: كل هذا يضع لبنان في مأزق بين خيار الذهاب بعيدا في المفاوضات المباشرة وإلى التصعيد الكبير مع إسرائيل أو التوترات في الداخل اللبناني. كل الخيارات مر، التحدي كبير. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: ننتقل ضمن ملفات العاشرة إلى الشأن الثقافي وفعاليات مهرجان كان السينمائي الذي يصدر الستار اليوم على دورته 79 بإعلان الجوائز والفائزين. التفاصيل في تقرير موفدنا إلى كان بلال مرميد.
3: هنا قصر مهرجان كان، السحفة الذهبية أرقى جوائز السينما في العالم هذا العام في كان. لم تفلت هذا المساء من الرومان العظيم كريستيان مونجو، حصل عليها منذ قبل وحصل عليها مرة ثانية، هذه المرة بتحفته فيورد. السحفة لكريستيان مونجو. وهنا كان الجائزة الكبرى، ثاني أهم جوائز كان، منحت لفيلم مينوتور للروسي المتألق أندريس فياغينتسيف. لجنة التحكيم منحت الجائزة الخاصة بها لفيلم الألمانية فاليسكا غيزباخ The Dreamed Adventure. المخرجة اللبنانية نادي لبكي سلمت بدورها جائزة السيناريو لإيمانويل مارت تتويجا لسطور شريطه نوتخو سالو. هنا كان ثلاث من الجوائز المهمة وزعت مناصفة، المبدع الصغير سنا والكبير بإبداعه كندي كزافي دولان عاد لكان واستشهد بمحمود درويش، ومنح جائزة الإخراج هنا في كان مناصفة لمخرجي لا بولا نيغرا وللبولوني بافيل بافليكوفسكي المخرج الرائع للشريط الرائع بكل المقاييس فادرلاند. جائزتا الأداء إناثا وذكورا منحتا أيضا بالمناصفة بين ممثلتين وممثلين من شريطين لفيرجيني إفيرا وتاو أوكاموتو عن فيلم سودان، ريوزوكي أماغوتشي ولبطلي فيلم كوود للوكاس دون إيمانويل ماكيا وفالونتان كومباني. في الأمسية الاختتامية قالت إيزابيل هوبر كلاما كبيرا بحق المكرمة باربرا ستريساند. لا تولد المرأة باربرا ستريساند لكنها تصير باربرا ستريساند. المكرمة تعذر عليها الحضور لأسباب صحية، لكنها بعثت برسالة ذكرت فيها بحبها للسينما والسينمائيين من كل البقاع، من تريفو وكوغوزاوا إلى فيليني. من قصر مهرجان كان، بلا المرميد، ميديا.
0: من جوائز كان إلى الرياضة، في رياضة العاشرة اختتمت فعاليات رياضة النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني للغولف ونسخة 29 من كأس لالا مريم بحفل ترأسه الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم. اللقب في جائزة الحسن الثاني عاد للأسترالي سكوت هاند، وفي كأس لالا مريم عاد اللقب الكندية أنا هوانغ بعد تنافس مثير حتى الحفرة الأخيرة مع الأسترالية كيلسي بنت. التفاصيل مع أحد مفادينا على ملعب لاعب الغولف دار السلام بالرباط الحسن جابري.
4: في أجواء احتفالية مميزة خاصة بالنسخة 50 من جائزة الحسن الثاني في الغولف، نجح الأسترالي هاند في التتويج باللقب بعد أداء متوازن وثابت طوال المنافسات. فرض إيقاعه منذ الجولات الأولى حتى النهاية، وختم المنافسة متصدرا ب15 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وإثارة على مسالك الغولف الملكي دار السلام. هاند تقدم بفارق

0: بتحقيق 5 ضربات عن وصفة ثنائية تقاسمها كل من مواطنه ستيفن آلكر وأيضا الأمريكي تومي غايني، ليضيف بذلك لقبا جديدا إلى سجله في محطة تاريخية احتفلت بيوبيلها الذهبي. وفي كأس لالا مريم في نسختها 29 خطفت الكندية النهوانغ الأضواء بتتويجها بلقب هذا الموسم، تصدرت ب14 ضربة تحت المعدل متقدمة بفارق 1 ضربة فقط عن الأسترالية كيلسي بنت. اللاعبة الكندية التي تقول بخصوص هذا التتويج:
1: إنه فوز خاص جدا بالنسبة لي وأنا سعيدة بتحقيق لقبي الثالث. الأجواء كانت رائعة اليوم في الرباط، والمغاربة شعب مضياف وودود للغاية. المملكة تقوم بعمل مميز من خلال احتضان هاتين البطولتين، كما أن التنظيم جيد جدا، حتى الطعام رائع أيضا والمسالك ممتازة. أما أرضية الجرين فهي حالة مثالية.
0: النهوانغ توجت بلقبها الثالث في سن 17 سنة لتؤكد أنها قادمة بقوة في الغولف النسائي. على مستوى المشاركة المغربية للإشارة، لاعبتان مغربيتان كانتا قد تجاوزتا الكوت. يتعلق الأمر بكل من ريم إمني وأيضا مها الحديوي الطامحة لتحقيق الأفضل في النسخ القادمة. الحسن جابري من الرباط لميدي آن.
2: بالورقة يا رياضية، معك الزميل الحسن جابري، نصل إلى ختام كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام. لحظات وتلتقون نجم الروك براين أدامس في برنامجه الموسيقي. متابعة ممتعة منها لكم، إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
4: Brian Adams.
3: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show.

0: being chased. Cause it's on the verge of being obscene. هناك أماكن تخلد ذاكرة الأساطير، ولحظات لا يمكن نسيانها، هدوء يسبق ضربة الانطلاقة، إثارة الضربة الأخيرة نحو الحفرة، ومشاعر الفرح حين يصبح الحلم حقيقة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتفل الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط من 18 إلى 24 ماي 2026. 50 دورة من التاريخ والإرث والشغف بالغولف، 50 موعدا استثنائيا يجسد قيم التميز والاحترام وروح المنافسة الرياضية. كونوا في الموعد لتعيشوا إثارة البطولة. الدخول بالمجان، أنشطة ترفيهية، ألعاب، تعريف برياضة الغولف، ومطاعم في عين المكان، تجربة رائعة لكل أفراد العائلة. مرحبا بكم في الغولف الملكي دار السلام بالرباط، مدينة الأنوار. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.hassandogolftrophy.com.
1: Vous êtes toujours sur les ondes de Média, tout de suite la météo. Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'oriental, au nord de la ligne Kenitra, Taza, Nador et au sud de la ligne Essaouira, Rachidia, puis clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 32 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 27 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux et venteux. Prévoir 36 degrés à Laayoune, il fera 40 degrés à Marrakech, 37 degrés à Agadir et à Fès ou encore 38 degrés à Bni Mlal. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le nord-ouest et la moitié sud-ouest du pays, puis clair ailleurs.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس السبت عفوا على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. بيان صادر عن الديوان الملكي أوضح أن العفو الملكي جاء اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والاعتبارات إنسانية. البيان أضاف أن هذه الالتفاتة الملكية تؤكد عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام البلدين، كما القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. ورد قبل قليل أن الشرطة وقوات الأمن انتشرت بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض في واشنطن مساء السبت بعد ورود أنباء عن إطلاق نار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتواجد حينها في البيت الأبيض يباشر عملية التفاوض مع إيران التي قال بخصوصها أنه على وشك التوصل لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، قائلا أنه تم قطع شوط كبير، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال أضاف أنه بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى عدة. ترامب قال أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت في مكالمة منفصلة عن محادثة أجراها مع قادة إقليميين آخرين وسط مفاوضات التوصل إلى اتفاق. وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أكدت حصول تقارب مع واشنطن في إطار الوساطة التي تقود باكستان والاقتراب من إنجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب. قاريا حذر رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحفي قائلا لدينا 10 دول مهددة بتفشي الفيروس فيروس إيبولا، موضحا أن الدول هي جنوب السودان ورواندا كينيا تنزانيا إثيوبيا

أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

مساء الأناقة، مساء الإبداع ومساء الأسماء التي جعلت من القفطان المغربي لغة فنية تحكي للعالم عن هوية المغرب وجماله. مرحبا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. ضيفنا اليوم ليس فقط مصمم أزياء بل فنان يشتغل على الذاكرة، على الألوان، على المجمع بين التراث والجرأة المعاصرة. لقب بفيلسوف الموضة المغربية لأنه استطاع يمنح القفطان واحد الروح مختلفة تتمزج ما بين الثقافة الأمازيغية، الحرف التقليدية واللمسة العالمية الراقية. حامل من معاه عشق الألوان، الحلي، الأقمشة، باش يصنع اسم لامع داخل المغرب وخارجه، تشارك كذلك في أهم التظاهرات الخاصة بالقفطان والموضة. وكذلك أستاذ، يسعدني أنني استضف اليوم المصمم المغربي الحسين أيتل.